0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به.

المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرسي قاعدة جليلة مفادها: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله طيب قضية عقائدية يؤكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وتعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص، متصف بكل الكمالات، قدوس. ثم يشير الحديث إلى ضرورة المناسبة بين صفته سبحانه وبين ما يتقبله من الأعمال، فكما أن الله طيب فهو لا يقبل إلا ما كان مناسباً لهذه الصفة، لذا فلا يقبل إلا طيبة. فحث المؤمنين أن يلتمسوا الطيب، الطيب من القول ومن الطعام ومن الكلام ومن الأفعال ومن الاعتقادات. المؤمن ينبغي أن يكون طيباً، لأن غير المؤمن خبيث، والله يريد أن يميز الخبيث من الطيب ليصطفي الصالحين من عباده. يقول الله عز وجل:

جعل الله الكلمة الطيبة منتجة ومثمرة، ولها آثارها العظيمة على عكس الكلمة الخبيثة. الطيبون هم أهل الجنة، يصفهم الله بذلك في بشرى الملائكة لهم عند وفاتهم. يقول الله عز وجل:

وسمى الله ذكره سبحانه بالكلم الطيب، فقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

المسلم مطالب بالتطيب والتطهر، وقد درج الفقهاء على افتتاح كتبهم بكتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة، والله سبحانه وتعالى يحب النظافة ويحب الجمال ويحب التطهر.

وأمر عباده بالتطهر الدائم والمستمر من الأدران الظاهرة والباطنة، لأن المسلم دائما يراقب قلبه ويطهره لله، كما يراقب بدنه وثوبه ويطهره. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارة البدن التي عالجها الفقهاء في كتب الفقه ليست كل الطهارة، بل وليست أهم أنواع الطهارة التي أرادها الله من عباده. لذلك نرى الغزالي يقول: الطهور أربعة أنواع: طهارة البدن من الحدث والخبث، وطهارة الجوارح من المعاصي والآثام، وطهارة النفس من الصفات المذمومة، وطهارة القلب مما سوى الله. فطهارة القلب وهي الأهم تعني أن يخلو القلب من السوى، وهو كل ما سوى الله، فالقلب بيت الرب. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وطهارة النفس أن تخلو من الصفات المذمومة كالبخل والحسد والحقد والضغينة والكبر. أما طهارة الجوارح من المعاصي فكل جارحة بحسب طبيعتها وما يجب عليها، فالعين طهارتها ألا تنظر إلى ما حرم الله أن ينظر إليه. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلماء قالوا: ما حرم فعله حرم استماعه، وما حرم استماعه حرم النظر إليه. طهارة الأذن ألا تستمع بها إلى ما حرم الله أن تستمع إليه من كذب وغيبة ونميمة وكفر وإلحاد، وطهارة اللسان ألا ينطق بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالكذب ولا بالفحش ولا باللعن ولا بالإيقاع بين الناس.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك

متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء

كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء

0: ساحر عليم
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
0: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين
1: يأتوك بكل سحار عليم

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون

لكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون

فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى

وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون

0: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة

0: الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: الداف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
6: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: شكرا شكرا.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيد، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أحبك أحبك أحبك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيمة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
1: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك أعدادا وتقديما ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
0: بناء على جدة اف ام،
2: وثاني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. من أقسى التجارب الحياتية أن يواجه الوفاء والعطاء بالنكران، وتصافح الجهود بضعف أو غياب التقدير، وهنا يتولد الإحباط الذي يهدم الكثير من القدرة على الاستمرار، وتأتي الخيبة كنتيجة محبطة ومفاجئة لأولئك الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الصدمات، وهنا يسقط معها الكثير من الأشخاص الذين كانوا فوق الظنون غير الجيدة. نعلم جيدا أن الحياة ليست مثالية، وأن الأشخاص ليسوا كذلك أيضا، ولكن حين يأتي النكران والجحود من شخص لم يتوقع منه أن يكون كذلك، تحتل الصدمة مكانا مؤذيا نفسيا ومعنويا لمن تعرض لهذا السلوك. وهذا بلا شك ما يجعل من النكران سلوكا قبيحا يجمع بين غياب التقدير وضمور الشكر، وأمرا محبطا حد الخوف من العطاء. وحين يصل الإنسان لهذه المنطقة الغير جيدة، تموت الكثير من الأشياء الجميلة التي كانت بمثابة البناء للعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وأيضا السبيل الوحيد لتعزيزها. وما بين تفكك تلك العلاقات الجميلة الدافئة إلى قتل الكثير من الشيم والقيم التي اعتاد عليها الناس كالوفاء والعطاء، وما بين أيضا ألم الشعور المؤلم والمؤذي الذي غالبا ما يخيم على ضحية النكران، تنجلي ضخامة النتيجة السيئة للجحود والنكران. وحينها يتسع بلا شك مثل هذا السلوك، وتتآذى المجتمعات ككيانات إنسانية بالدرجة الأولى. ومن خلال انتشار الكراهية وفقدان الثقة، طبعا بلا شك يأتي النكران كجزء لا يتجزأ من العداء بين الناس، ومنع الكثير من الناس أيضا من الخير خوفا من مصير عدم التقدير، أو خوفا من أن لا يعترف بجميلهم ويثمن. ولأن القيم الجميلة تبنى، فجزء من هذا البناء في الذات الإنسانية نبذ كل سلوك ما من شأنه ينخر جسد العلاقات، وحتى أيضا لا تموت تلك القيم التي نشأ عليها المجتمع. علينا أن نكون جزءا لا يتجزأ من الشكر ومن الثناء ومن أيضا تقدير جهود الآخرين، ونبذ مثل هذه السلوكيات الغير جيدة والسلوكيات القبيحة، ومنها النكران والجحود وأيضا ضمور الشكر كما أسلفنا قبل قليل. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام حول هذا الموضوع الهام، يسعدنا بإذن الله تعالى أن نستكمل حديثنا معكم ومع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل القصير.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
4: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
5: بناء على جدة اف ام.
6: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم. وتبقى من حديثنا في هذه الحلقة عن النكران وغياب التقليد.

0: ليس أسوأ من أن يقابل العطاء بالنكران والجحود كذلك أيضا، لأنه بذلك تغلق منابع الخير بين الناس وتغيب الكلمات وعبارات الامتنان ويتصدر الخوف المشهد حين ينوي الإنسان العطاء. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام عن أسباب النكران والتصدي، لا يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأخصائي الاجتماعي الأستاذ سليمان النمر. مرحبا بكم أستاذ سليمان.
1: هلا بك أستاذي، شلونك؟ طيب
0: بخير الله يعافيك، وإحنا سعداء بوجودك معنا. أيضا الترحيب بضيفتنا وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. مرحبا بكم أستاذة منال.
2: أهلا أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ سليمان، بداية كيف ترى تأثير النكران والجحود في سلوك الإنسان، وكيف هو انعكاسه أيضا على حياة الفرد؟
1: والله النكران والجحود أثرها بشكل مباشر في سلوك الإنسان. الشخص الجاحد يفقد شعور الامتنان أو هذه، يصبح أقل تقدير الجهود الآخرين، ينعكس على تصرفات بالبرود وتقليل من المعروف، كما يؤدي إلى ذلك ضعف العلاقات في المستقبل، لأن طبيعة الإنسان تميل من يقدرها ويحفظ جميلها. هذه الجحود والنكران أغلبها نفسية، هي لابد أن الواحد يعرف من اللي قدامه.
0: يعني تقصد أنه الشخص اللي الآن اللي يمارس النكران هو يعني تعود مثل هذه الأسباب لأسباب نفسية عنده؟
1: أغلبها نفسية، تنشئ من الصغر، سبق أنه انصدم من الجحد، وطبعا لابد أنه يعاد السلوك. طبعا
0: جميل، يحتاج تعديل سلوك وعلاج تعديل سلوك، وهو بلا شك طبعا النكران هو صفة قبيحة.
1: والأهم من الطرف الثاني، يعني المفروض الواحد أن يصير عندي وعي من اللي الطرف اللي قدامي.
0: تقصد أنه الشخص اللي وقع عليه هذا النكران الضحية؟ جميل. طيب أستاذة منال، ما بين التوقع المفروض والمبالغ للتقدير والحاجة طبعا الفطرية لأي إنسان للامتنان، مثل ما ذكر أستاذ سليمان قبل قليل، الامتنان أو حاجة الامتنان من الآخرين هذا أمر فطري، ولكن كيف نقلص الفجوة بين المفاهيم ونرسم خارطة للبحث عن التقدير والامتنان اللي هو حق مشروع ولكن دون مبالغة؟
2: بداية، تقدير حقيقي ليس رفاهية عاطفية، هو غذاء نفسي، لكن يعني بين حاجتنا لأننا نرى ونسمع وبين مبالغتنا في انتظار التصفيق تتشكل هنا كثير من خيباتنا. التقدير هو حاجة إنسانية أصيلة، ما ننسى الشيء، لأنه يعزز الشعور بالقيمة والانتماء، لكن المشكلة تظهر لما يتحول من حاجة طبيعية إلى شرط نفسي للسعادة. الفرق هنا دقيق جدا. الحاجة الصحية تقول يسعدني التقدير، التوقع المفرط يقول لن أشعر بالرضا إلا إذا تم تقديري كما أريد. نقول ممكن لتقليص الفجوة نحتاج تقريبا 3 خطوات، وهي عملية لازم إحنا نتدرب عليها. أول خطوة، لازم يكون عندنا بناء مرجعية داخلية للقيمة، أن أقيس نجاحي بمدى إتقاني لا بمدى التصفيق لي. هقول لك مثال كده بسيط، مثلا معلمة أبدعت في شرح درس، إن كان معيارها جودة الشرح فهي مستقرة نفسيا، أما إذا كان معيارها عدد كلمات الشكر فقد تتأرجح مشاعرها يوميا. الخطوة الثانية، تنويع مصادر التقدير. لا نضع تقديرنا بالكامل في يد شخص واحد، سواء مدير، شريك أو قريب، لأنه هذا الشيء حيخلينا أسرى لمزاجهم. الخطوة الثالثة، التعبير الواضح عن الاحتياج. أنت محتاج تقدير، أطلب التقدير. أحيانا الآخرون لا يقصدون الأهمال، هي عبارة بسيطة منك، مثلا ها يا أستاذي يسعدني معرفة رأيك في شغلي في عملي في مشروعي. هذه الجملة البسيطة كفيلة بأنها تفتح باب الوعي دون عتاب، لأنه في أشخاص أصلاً ما يملكوا مهارات التقدير، هو حاجة نقص فيهم مهارة. بالأخير أقول كل ما كان تقديرنا لذاتنا مستقر، خف احتياجنا حقيقي للتقدير الخارجي، ويصبح التقدير مكافأة لا ضرورة.
0: جميل أستاذ منال، بالفعل يعني توقفت عند حديثك، حقيقة أن نحن اليوم بحاجة إلى إعادة فهم العطاء. ماذا نقصد بالعطاء؟ العطاء دائماً هو يأتي على هيئة العطاء الحقيقي اللي هو البذل دون مقابل، ولكن أن يكون البحث عن التقدير شرطا من شروط هذا العطاء كما ذكرت، بلا شك والأمر هنا غير صحي، ويتطلب من الإنسان أن يعيد النظر فيه. نعم التقدير مطلوب وجميل، ولكن إن جاء فهو زيادة خير، وإن لم يأتي فلا يوقف العطاء ولا نقف أمامه ولا نعتبره حجر عثرة يحول دوننا ودون العطاء واستكماله. أستاذ سليمان، عودة لكم، استخدام مفردات النكران اليوم، خلينا نقول أثناء الشجار أو أثناء الاختلاف والخلاف، فقط تستخدم هذه المفردات النكران انه انت والله لم تعطي، انك انت لم تقدم، طول عمرك ما قدمت شيء، ليست لانها هناك نكران، ولكن فقط من اجل استفزاز الطرف الاخر او حتى من اجل الانتقام منه؟
1: صحيح صحيح، استخدامها

0: المفردات هذه يجيد فيها الشخصيه هذه. انت لابد تسوي عندك وعي كامل، قلت لك لابد انك تعطي، لازم اعطي بوعي، واذا كنت بوعي كيف تعرف ترد للشخص هذا، خاصة اللي عنده جحود عنده هذا، لابد اني انا افهم الشخص اللي قدامي كذلك عشان اعرف ارد عليه باسلوب حضاري باسلوب ايجابي اكثر كثير، لان هو بيحاول بيجيب لك ملعبه، هو انت حاول تجيبه بملعبك انت القيمة العطاء. فهمت هذا اللي اقصده؟ نعم. يعني جميل. انه في بعضهم هو بيحاول يجيبك ملعبه، لا انت جيبه ملعبك ملعب العطاء، بس انا اعطيه باسلوبي اسلوبي انا.
1: وبالتالي يعني ممكن هالكلمات حينما تستخدم في غير مكانها ممكن يعني تؤثر في العلاقات، لا سيما العلاقات القريبه من بعضها، انه والله انت انكرتني او انكرت عطائي وانا اصلا لم اكن يعني شحيح معك في العطاء.
0: صحيح، لابد انا زي ما اقول لازم اعرف اقدر العطاء وش هذا. في بعض الناس التقدير زي ما قلنا سابقا التقدير، في بعض الناس في كلمه، في بعض في ناس فعل، في بعضهم في تقدير. يعني انا لابد اني اعرف مو كل شيء اللي قدامي الطرف هذا، لازم اعرف الشخص منه اللي قدامي. هل انه عندهم في بعضهم ما يعرف يعذب يقول لك شكرا، انه ما هذه الصفه دي شكرا جزاك الله خير.
1: لا لا, لا ما يعرف. هو يعرف لكن ما يبغى، كل واحد يعرف.
0: انا اقول لك في هو يبغى متى يعطيك اياه، هو متى يعطيك اياه، يعني هو حاطه فيها متى اذا بدي يستغلك او انه مثلا يبي يكون علاقه معك يعطيك اياه، بس فقط هو ما عرف وين حاطه، هو حاطه فيه في الاستغلال لا اكثر. يعني من التهيشة من الصور يعني انه يعرف القيمة الشكر وجزاك الله خير هذه لاشخاص مهمين بس لا اقل اكثر. انت كذلك لابد انت تسوي عندك وعي الطرف الاخر هذا، انا قدمت له عطاء بسيط، سويت تيست اختبار للشخص ده، اذا شفته ما عنده تقدير ما عنده هذا اجفف العطاء، احاول اني اقلل هذا العطاء من هذا.
1: وجميل ان تكون يعني ثقافتنا ان لم تقدرني وتعترف بالجميل الذي قدمته لك وبالعطاء الذي بذلته من اجلك، فعلى اقل تقدير لا تنكر هذا الجميل وتواجهني بنكران وانا قد قدمت لك الكثير، وهذه قاعده جدا مهمه.
0: صحيح، لا تتوقع ان الشخص اللي ما عنده قيمه العطاء بيعطيك اياه، يعني لانه جاهله.
1: صحيح،
0: جاهله.
1: هي منظومة، في النهاية هي منظومة متكاملة. أستاذة منال، التقدير الذات العالي بلا شك يعني هو حصن حصين للإنسان، وأنا أعتبره سياج آمن يحمي الإنسان من كثير من الصدمات، ولكن التقدير العالي لدى الشخص هل يعوض هذا الشخص عن أو عن غياب تقدير من حوله، ولا والله لا أنا أحتاج إلى تقدير الآخرين مثل ما أنا أحتاج إلى التقدير العالي أو تقدير الذات؟
2: صراحة من وجهة نظري أنا أشوف نعم يعوض إلى حد كبير، لكن لا يلغي الحاجة الاجتماعية.
1: حاجة اجتماعية والعاطفية أيضا.
2: طبيعي، الإنسان مفطور على الرغبة في الاعتراف به والشعور بقيمته بين الآخرين، لكن من يملك ثقة راسخة بنفسه لا يسمح لغياب هذا الاعتراف أن يزعزع توازن الداخلي. مثلا من المواقف اللي دائما إحنا بنشوفها وبتصير بشكل يومي، موظف مثلا لم يذكر اسمه في مشروع ناجح، إذا كان تقديره
1: بينما هو جزء من هذا المشروع،
2: أيوة، إذا كان تقديره لذاته منخفض حيشك في كفاءته ويمكن ترى يتوقف عن أداء العمل، أنا ما حشتغل تاني ونشوفها. أما إذا كان هذا الشخص تقديره لذاته مرتفع حتلاقيه حيبحث عن تفسير منطقي ليش هم ما ذكروا اسمي، أو ممكن يطلب توضيح بهدوء دون أن يهتز داخلين. إذن تقدير الذات يشبه درع واقي لكنه لا يغني عن بيئة صحية داعمة، فالأفضل أنه إحنا نشتغل على الاثنين، نبني أنفسنا ونحسن اختيار محيطنا.
1: جميل، وحقيقة الربط رائع جدا اللي انت ربطتي. أنا كان لدي تقدير عالي للذات، هذا لا يعني أني أنا مستغني عن تقدير الآخرين، لكنه في ذات الوقت هو يعني يمنحني ثقافة تؤكد أنه أنا والله يعني خلينا نقول أنه صحة التعبير في الجملة أنه لا أتسوى الآخرين أني أقدرون جهدي وكذا، لكن أنا أضع كل الاحتمالات وكل الخيارات معي. هذه نقطة مهمة جدا، وحنا مثل ما ذكر الأستاذ سليمان أن الناس يتفاوتون اليوم، مو كلهم عندهم قيمة العطاء، ولا لا أستاذ سليمان؟
0: صحيح،
1: الفعل يعني الأشخاص اليوم ليسوا سواء في العطاء وليسوا سواء في ثقافة العطاء ولا أيضا حتى في ثقافة الشكر والامتنان. اسمحوا لي أستاذ سليمان وأستاذ منال لأن نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي

0: أبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهراً على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
4: مجدداً مرحباً بكم مستمعين الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم لنستكمل معكم حديثنا في هذه الحلقة عن سلوك النكران والجحود وغياب التقدير وضمور الشكر أيضاً. ويسعدني أيضاً أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الأخصائي الاجتماعي الأستاذ سليمان النمر. مجدداً مرحباً بكم أستاذ سليمان.
5: هلا بك أستاذك.
4: وأيضاً الترحيب بضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. مجدداً مرحباً بكم أستاذة منال.
6: أهلاً ومرحباً
4: أستاذ سليمان. عودة لك، غياب التقدير داخل الأسرة وتحديدا بين الزوجين، إلى أين يذهب بالعلاقة الزوجية؟
5: صحيح، وهذا من مجال التخصص حقي، وهذه دائما المشاكل،
4: لذا نريد منك استرسال. تفضل.
5: إيه، عشان كذا دائما خاصة نعاني من الشخصيات الحساسة حياة الزوجية. لازم التقدير، لابد أنا كزوج أو زوجة لازم أعرف الطرف الآخر، زوجي يحب التقدير، يحب احترام. يعني في بعض الناس لابد أن نركز على الكلام، الفعل، الحس، يعني مع بعض كله، يعني لفت ثلاثة لابد أن نستخدمها كزوج، يعني حياة الزوجية. إذا ما كانت موجودة راح تأخذ إيش هذا خطورة، إنه راح تأخذ من مصدر خارجي، وهذا خطورته، وهذا ما نبي إنه تأخذ من مصادر الخارجي. لابد إنه الزوجين هذول لابد أن يقدر، لابد يحترم، يحاول. طبعا مو بشيء، مو شرط إنه في بعضهم يقولك أنا أعطي أفعال، لا، لابد أفعال في كلمات، لابد احساس بعد، لازم احس في الشخص. مثلا طبعا على الطرفين، طب هي منتشره عند الزوجه بس، لا انا اقول على الطرفين كامله،
4: الزوج والزوجه معا،
5: اكيد. اي لابد، بس الاكثر النساء هي اللي تحس انه عندما تقول ما يقدرني ما هذا، لان الزوج بشكل عام افعال، نادرا تلقاه مثلا اقوال، نادرا او حسي مثلا. لابد انه الزوجين، احنا دائما في التاهيل الزوجيه لابد نقول الزوج لابد عندك كلام كثير، يعني تحس بالشخص الثاني، تقدر الشخص، تحاول، لابد تحس في المشاعر الشخص عشان ما يأخذ من مصدر خارجي، وهذا من خطورة الزوجين.
4: أن تخترق العلاقة الزوجية تقصد، والعاطفة بينهم. برضو سيد سليمان، أحيانا خلينا نقول الاعتياد وطول العشرة بين الزوجين، يمكن مع الوقت كذا ومع المشاغل ومع الأولاد يمكن يغفلون عن مثل هاللمسات والتقدير والكلمات الجميلة والثناء، يعني حتى لو أشياء بسيطة هي طبعا بلا شك أثرها عميق. مثل هذا كيف يتغلب عليه الإنسان؟
5: طيب مثلا قلت لابد ان احنا كل فتره احنا لازم نسمي التجديد حياه الزوجيه، لابد انا كل فتره اقل شيء سنتين، بعد سنتين احاول ان اعيد حياه الزوجيه من البدايه، مثلا احاول افتعل اي قضيه، مثلا اي حدث جديد، هنا تجدد حياه الزوجيه بشكل كبير. يعني سفريه حلوه مثلا، طلعه مثلا، مناسبه جت حاليا في اليوم مثلا كذا، يوم الحب، يوم كذا، اختار الفرص هذه وجدد العلاقه بشكل كبير.
4: وهي ايضا نوع من التقدير يمكن الغير مباشر. طيب
5: أكيد هو مهم.
4: نعم، وحتى أيضا في مثل هذه اللمسات اللي أنت ذكرتها هي رسائل، يعني حتى قد تكون مباشرة أنه أنت تستحق وأنه هذا شيء أو نوع من التقدير. صحيح، جميل. طيب أستاذة منال، الشخص الناكر الجميل، يعني هذا يعني شايفة ألطف مسمى نقدر نقول له كيف نتعامل معه دون صدام حينما يكون واقع في حياتنا، سواء في الحياة الأسرية، في المجتمعية، في المهنية؟
6: طيب كيف نتعامل مع الشخص الناكر الجميل؟ خلينا نقول أول خطوة نفصل بين الفعل وقيمتنا الشخصية. جميل. لأنه نكران الجميل غالبا زي ما تكلم أستاذ سليمان يعكس نقصا أو ضعف داخلي لدى الطرف الآخر، وما يكون تقليل من شأنه. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية نغير أسلوب العطاء، نعطي بوعي لا بتوقع، نقلل المبالغة في المبادرات مع من لا يقدرها. مثلا إذا كان زميل عندنا ما يعترف بجهودك، استمر بأدبك وأخلاقك، لكن لا تضع طاقتك الإضافية في اتجاه لا يثمر. بصراحة أهم مبدأ ممكن أنا أقوله، لا تدخل في معركة لإثبات معروفك، القيمة الحقيقية لا تحتاج

0: هذا غالبا غالبا للأسف ما يغير الطرف الآخر بل يرهقك أنت.
1: جميل. يعني بمعنى آخر أستاذة منال نقدر نقول أنه لا توقف العطاء اليوم من أجل شخص يعني لا يستحق، ولكن أعد توجيه هذا العطاء لمن يستحقه حتى يثمر، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني اليوم احنا في حاجة، يعني بحاجة لمن يقدر هذا العطاء، بحاجة لمن يستحق. إذا نحن اليوم كما ذكرت قبل قليل أنه والله احنا اليوم بحاجة إلى توجيه هذا العطاء وليس إيقاف، لأنه إذا احنا والله كل من جانا شخص ناكر للجميل وقفنا العطاء احنا أغلقنا هذه القيمة بشكل تام.
0: صحيح، هو لازم تكون حاجة متبادلة بين المجتمع كامل العطاء.
1: صحيح. طيب أستاذ سليمان، بتقديرك ما أصعب ما يقع على الشخص الذي قوبل إحسان بالنكران، وكيف يتغلب على خلينا نقول مثل هذه الصدمة اللي نسميها صدمة النكران حينما تقع عليه؟
2: طبعا لو قلت دائما هو اللي تعاني فيها ويكسب فيها يتعب فيها الشخص الحساس شوية، يعني هم اللي يتعانون فيها بشكل كبير. لابد أني أنا قبل ما أحكم على الشخص اللي طرفه أتأكد أن الشخص يقصدها أو لا. الثاني والأهم إذا فهم أنه قصد أنه يقصدها أو أنه متجاهل، يعني زي ما قلت لك إن في بعض الأشخاص مو فاهم إن كلمة شكرا واجبة أو أساسية، إنه متوقع إنه أشياء ثانية. الثاني والأهم إنه في بعضهم ما يتكلم شكرا جزاك الله خير، يقدم أفعال بيحاول يرد يفكر فيها كيف يرد الجميلة اللي سواها لي. بعد أتمام شيء عرفت الشخص إنه الشخص هذا يعاني من مشكلة الجحد والنكران وأنه متقصدها، لازم استخدم فنية التعامل مع الشخص هذا. أنا أقلل إكراميات، أقدم أعطيه الحق والحقيقي، أحاول أحجمه بشكل كبير، أستخدم تقنية السيجما اللي تتعامل مع الشخصيات النرجسية بشكل كبير. هنا تقيد الشخص هذا وتحجمه بشكل كبير، لأنه في أسلوب النبذ أنه يكره الإنسان أصلا. يعني لو أنا أنذب الشخص من الوجود، يعني قد بالمجلس كنه مو موجود، انه يعاني يتعب يتعب نفسيته، خاصه هو الشخص هذا. هذه الشخصيات هنا تتعامل معه بنبذ في انه مو موجود في المجتمع، مو موجود في المحيط، هنا يتعب بشكل كبير. انا استخدم هذه التقنيات مع الشخص ذا لتحجيم الشخص هذا، خاصه اللي فيها شخصيه مرضيه طبعا.
1: جميل. لكن انت ذكرت الشخصيه الحساسه يعني تتاثر اكثر، ولكن حتى الشخصيه العاديه اعتقد ان النكران وقعها كبير جدا عليه، يعني يؤثر.
2: حتى الشخصيه العاديه يعرف على طول يسيطر على اعصابه ويعرف يلعب على، بس الشخص الحساس لا، يقعد يندب نفسه يقول انا ايش سويت انا كذا، يقعد يجلد في نفسه بسبب انه ثم قاعد صدمات، لانه يحاول انه يبي التقدير الداخلي. هو المفروض ان غير ملزم ان اخذ التقدير الحقيقي 70% داخلي، مثل ما قاس السدمنا 30% من الخارجي. هو لا، الشخص الحساس عنده نقص حاد بالتقدير، يحس بعانات، يبي انه الناس يهتمون فيه، يهمون نفسه كثير، يبي يشوفون هذا. يعني تعيش مع مجتمع، يعني بيستجد لابد انك انت عندك سيطرة على اعصابك، سيطرة على نفسيتك، لابد انك تسيطر تأكد، خاصة مثل ما قلت فنية التعامل مع الشخصية الحساسة، لانه هو اكثر الناس اللي يعانون فيها، هم اللي يتعبون بشكل كبير. أما الإنسان السوي يعرف على طول، يعرف يسيطر على الشخص ذا، السجم على طول يشغل فيه، حجم الشخص ذا، ينبذ عن الموجود، هنا يقيد الشخص ويعرف موقعه بشكل كبير.
1: التعامل بعقلانية وبمنطق، نعم بلا شك التعامل، لكن بالفعل يعني الشخصيات الحساسة ربما يكون تأثر أكثر، وحتى يعني ربما يتطور الوضع إلى أنهم يوقفون العطاء بشكل كلي، وهذه نقطة ومنطقة حقيقة ما نتمنى أنه أي شخص يوصل لها، لأنه والله شخص واحد أنكر جميلك أو معروفك أو جحد، أنت توقف العطاء بشكل كامل، وهذا ما لا نتمنى أن نصل إليه. أستاذة منال، خلينا ننتقل إلى بيئة أخرى بعيدة عن الأسرة والمجتمع، وإن كانت جزء منها، حين يشعر الموظف أن جهوده لم تقابل بالتقدير في بيئة العمل أو المؤسسة اللي هو تابع لها، كيف ينقل هذا الضرر الذي وقع عليه بأسلوب مهني، بحيث أنه والله ما يخسر إدارته وبنفس الوقت يشير إلى أنه أنا أحتاج إلى مثل هذا التقدير؟
0: خليني أوجه رسالة للموظف، أقول له الاحتراف يبدأ بتحويل الشعور إلى لغة أرقام ووقائع. كيف؟ الطريقة المهنية للتعامل مع عدم التقدير، أول حاجة أعرض إنجازاتك بوضوح. أنجزت مشروعك، تعال في اجتماع أو حتى لرئيسك وقول أنا أنجزت المشروع قبل الموعد بثلاثة أيام، حقق نسبة رضا 90%. أعرض إنجازاتك. الحاجة الثانية، أربط التقدير اللي أنت تبغاه بأدائك المستقبلي. مثلا

بكل اتزان وثقة، قول هذا النص وهذه العبارة كده: التغذية الراجعة ساعدني على الاستمرار بنفس المستوى وتطويره. انت هنا ربط انه انا ابغى التقدير عشان اطور ادائي في المستقبل. الحاجة الثالثة، من حقك انك تطلب آلية واضحة للتقييم. مثلا اطلب اجتماع دوري او اطلب توضيح لمعايير المكافآت. حتقول لكم نفس المشهد اللي صار اول، ومن المواقف اللي قلت بتتكرر، موظف او موظفة لم يذكر دورها في مثلا نجاح المشروع، إيش عمل؟ طلب اجتماع قصير وركز على سؤال تطويري واحد، سألهم ما الجوانب اللي تشوفوا إني أستطيع تعزيزها في المشاريع القادمة؟ هنا الاعتراف بجهد كان تلقائي، لأنه قدم نفسه بلغة

0: بل نقدم كجزء من ثقافة الإداء.
1: جميل. ونحتنا كجزء العمل. من الواجب أيضا الإداري
0: طبعا، هذه حاجة كإدارة، هذا شيء لزامي لازم يكون، ما

0: الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حديث جميل كان مع الأستاذ سليمان والأستاذ منال، تحدثنا فيه عن كثير من النقاط الخاصة بالتقدير، تقدير الذات، وأيضا التقدير الذي نحتاجه اليوم من هم حولنا. نسمع كثيرا من يردد أنه يخشى الخذلان أو النكران لما يقدم، فتجد أنه هذا الشخص دائما لديه جزء سلبي في هذه الناحية، وأنه قد يتعرض لهذا الخذلان من أقرب الناس في المستقبل. هو يتحدث طبعا عن المستقبل، قد يتعرض لهذا الخذلان في ظنه وفي اعتقاده، أو من ضمن أو جزء من ضمن تلك الأفكار السلبية، أنه قد يتعرض له من الإبن، من الزوجة، من الأخ، الأشخاص الذين دائما ما يكون الإنسان يعتبرهم مصدر أمان، ولكن دائما ما يذهب إلى هذا المنحى لأنه قرأ كثيرا عن النكران، قرأ كثيرا عن الجحود، قرأ كثيرا عن التخلي، وقد يضمر يعني هؤلاء الأشخاص بداخلهم مثل هذه الأفكار السلبية السوداوية التي لم تؤسس إلا بفكر شيطاني أو سوء ظن أو الخوف المبالغ فيه حتى. وهنا نقول لهؤلاء الأشخاص يجب عليك أن تتوقف عن مثل هذه الأفكار، لأنهم فسح المجال لمثل هذه الأفكار الغير جيدة قد يشكل بداخل صاحبه شخصية ذات ردة فعل سلبية ومبكرة بشكل مبكر ودون داعي، حين يتعامل مع من حوله بخوف وسوء ظن واتهام، وربما يتحول ذلك إلى عداء قد يظهر مجهول الأسباب للطرف الآخر، بينما الحق حقيقة أنه هذا الشخص يفكر أو يسيء الظن في هؤلاء الأشخاص أنهم قد يتخلون عنه وأنهم قد ينكرون. لا، الأصل أن الناس تقدر المعروف، تحفظ الجميل، لا سيما لأولئك الأشخاص الذين لهم علينا جميل كبير، لا هذا الأصل. ولكن الحالات الشاذة هذه لا يجب أن تكون عائق في حياتك، تبدأ تفكر أفكار غير جيدة وتبني وهم ليس له أي وجود وتحرق حياتك دون أن تشعر، لأنه الإنسان الذي يقدم حسن الظن ويتوكل على الله ويحتسب كل ما يقدم هو يقوم بالعطاء الذي يحقق كل معاني هذا العطاء، العطاء بحب ورغبة، العطاء في أن يخرج الإنسان بالصورة الحقيقية للعطاء، وهو جزء طبعا من ثقافة الاستثمار الذي يعطي فيها الإنسان عطاء دون مقابل. ومن أعطى بحب فلن يخذل بإذن الله تعالى، ولن ينكره الناس، والثقة بالنفس تأتي في مقدمة النقاط ونقاط القوة وخط الدفاع الأول الذي يتصدى به الإنسان للنكران والخذلان. وهذا تطرقت له الأستاذة منال في جزئية أن تقدير الذات قد يحل محل تقدير الآخرين، حدثت عنها باستفاضة. ثقتك بنفسك بإذن الله تعالى هي خط الدفاع الأول. أيضا إغلاق الطريق كما ذكرنا قبل قليل على كل فكرة سلبية قد تشير إلى أن جهودك وعطائك غير مقدر، لأنك حينما تعتقد بمثل هذه الأفكار سيتهيأ لك أنه هذا الأمر واقع، بينما في الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، وأن الناس يقدرونك ويحترمونك ويحسنون الظن بك ويثمنون لك كل ما تقدمه. وهنا عليك المراجعة أو الرجوع لنفسك لتتأكد إن كنت بعيدا عن المبالغة في البحث عن تقدير الذات، حتى وإن حدث النكران لا قدر الله يعني في يوم من الأيام، فهذا طبعا سيمر عليك بتكلفة أقل دون ضرر أو دون خسائر، لأنك تتحصن بثقتك العالية بالله عز وجل أولا ثم بنفسك. ولا يزال الحديث مستمعين الكرام بقية بعد الفاصل القصير مع ضيفتنا في هذه الحلقة مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد. فاصل قصير ونعود نستكمل الحديث
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد اف ام.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف

0: ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا عن النكران وغياب التقدير. الناس يختلفون في سلوكهم وقيمهم وقناعاتهم، لذا نجد من يسلك مسالك غير جيدة في علاقاته، ومن تلك المسالك غياب الشكر أو النكران والجحود. وحين تتعمق في فهم مثل تلك التباينات بين الناس، تستطيع أن ترسم خارطة طريق مناسبة للتعامل معهم. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد. مرحبا بكم أستاذة ماجدة.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ ضيف الله، وحيا الله جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير إذاعة جدة. أسعد باستضافتي هذا البرنامج مجددا، وأني أكون معاكم برنامج المتألق بناء.
2: شكرا لك. بداية أستاذة ماجدة، لماذا يصعب على بعض الأشخاص تقدير الآخرين، وما الأسباب بتقديرك التي تجعل من الشخص خلينا نقول جاف للغاية فيما يتعلق بالثناء والتقدير والامتنان؟
3: في البداية، التقدير ليس كلمة شكرا فقط، بل هو شعور يصل للإنسان، تقول يصل له بأنه أنا شايفك، أنا أراك، أنا أقدر ما تفعله، أنت مهم. هذا في حال غياب التقدير، الشخص مو بس ينزعج، هو يترك في تأثير في نفسه عميق وعاطفي، سواء كان على الصعيد الأسري أو على صعيد العمل. لهذا فإن الشخص اللي لا يقدر غالبا لم يتعلم كيف يقدر. يعني الشخص اللي لا يقدر أحد ما تعلم كيف يقدر شخص آخر، وبالتالي يرجع هذا إلى الجفاف في التقدير منذ الطفولة. ومثل لو طفل عنده خزانة تقدير فارغ، بالتالي لأنه نشأ في بيئة تفتقر للتقدير، فيعتبر أن الصمت هذا شيء طبيعي، فلما يكبر ما حيعرف كيف يقول كلمة شكرا لأنه ما سمعها في طفولته. أيضا ممكن آلية دفاعية وحماية للنفس، البعض يشوف أنه كلمة التقدير ضعف، بالتالي هو ما يقدر يقدر جهود الآخرين، يمتن لهم عشان يحافظ على صورته في صورة قوية، يخاف أنه يظهر للطرف الآخر أني أنا متوسل للقبول، بالتالي يكون جاف جفاء. هذا كله حماية ودرع يقي نفسه فيها. أيضا قد يعتاد على الأشياء، وممكن نقول كمان عنده وهم الاستحقاق،
2: فيرى الاستحقاق العالي.
3: ايوه، يقول انا اشوف انه الاخر الشيء اللي يعطيني اياه هذا حق مكتسب واجب عليه. مثلا المدير يشوف انه الموظف هذا شغله، ليش اشكره؟ هو بياخذ راتب عموما،
2: واجبه.
3: اي نعم، واجبه. نفس الشيء بين الزوجين، الزوج يشوف هذه صحيح. واجبات زوجته انها تهتم بالبيت،
2: وهذا من اهم الاخطاء، من اكثر الاخطاء يعني حقيقه اللي تطعن ثقافه الشكر والامتنان. ومثل ما ذكرتي استاذه ماجده، يعني غياب قيمه الامتنان لدى بعض الاشخاص الذين يمارسون النكران والجحود تعودوا عليها من الطفوله، وهذا من الاخطاء المبكره التي تغرسها الاسره. الاسره حينما يغيب من خلال يغيب فيها التقدير بين أفرادها، بين الأب والأم، بين الأبناء، بين الأفراد، هو بلا شك ينعكس على جميع أفرادها، ويأتون أو يقدمون كأشخاص يعني لا يعترفون بأهمية التقدير، وبالتالي هم يأتون جافين للغاية في التعامل مع الآخرين. تمام. أستاذة ماجدة، ما الفرق من حيث الأثر بين التقدير الحقيقي الذي يشعر به الطرف الآخر، وبين خلينا نقول الكلمات اللطيفة وعبارات المجاملة العابرة والاكتفاء بها اعتقادا من صاحبها أنها تقدير ويكتفي به؟
3: هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا عندنا التقدير والشكر هي قيمة إيمانية قبل أنها تكون مهارة اجتماعية. لهذا هذه نقطة جوهرية، لابد أنه نقدر الشخص تقدير حقيقي، نقدر نقول له تقدير اللي هو يكون صادق، يوصل للقلب، مرتبط بسلوك أو جهد واضح. نقدر نقول له أنا أقدر فيك كذا وكذا، اليوم عرضك التقديمي كان واضح جدا، خصوصا اللي شرحك النقطة الفلانية، هذا ساعد مثلا الموظفين والطلاب على فهم بسرعة. هذا التقدير صادق، بالتالي الشخص يحب أنه يمدح هذه الأشياء ويشعر بامتنان الآخرين على جهده، بالتالي راح يبذل جهد ويستمر في الأداء الجيد وفي التحسن. لأنه عدم التقدير يسبب ماذا؟ اللي هو قل في الإنتاجية،
2: إحباط.
3: نعم. لكن المجاملة كلمات سطحية عابرة

0: زي القشرة يعني تفتقر للصدق العاطفي
1: وتقال للجميع ليس الأشخاص
0: معين. نعم وأثرها مؤقت، يعني مو حلو أننا نقول للطفل أنت رائع أنت حلو شغلك
1: أنت مبدع.
0: جميل بأعطيه السلوك المهم اللي عجبك منه. يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذن جدا مهمة هي عبارات التقدير،
1: جدا مهمة، وأيضا حتى التقدير حينما يكون له معايير جيدة ومعايير يعني موزونة هو يكتسب قيمة عالية جدا، وبالتالي يكون له أثر الإيجابي على الشخص، ليس فقط مجرد كلمات عابرة أو أنه والله أنا أقولها لكل الأشخاص من حوله سواء المجد أو غير المجد. هنا غاب التقدير الحقيقي اللي الإنسان يتمنى. طيب كيف نستطيع أستاذة ماجدة أن نغرس قيمة وثقافة التقدير؟ خلينا نقول في

0: في تجربة مشهورة تسمى تجربة الوجه الجامد، في الجزء الثاني منها أنه الأم تطالع للطفل تنظر له بدون أي تعابير، الطفل يحاول يلفت انتباهها يضحك وكذا وهي تعابيرها جامدة. بعد فترة الطفل يبدأ بالقلق بالبكاء لأنه فقد التواصل التقدير العاطفي. إذن فإن الإنسان منذ طفولته منذ عامه الأول هو محتاج للتفاعل وللاهتمام، أنه شعوره يشعر أنه الآخرين يرونه أنه مرئي، ما يحتاج فقط رعاية وأكل وشرب زي هرم ماسلو. الآن الأكل والشرب هي في نهاية الهرم، لكن التقدير والتقدير الذات هي في المستوى الرابع قبل الأخير. إذن هو جدا مهم، فبالتالي القدوة هي حاجة جدا مهمة. لما الطفل يشوف والدينه يشكرون بعض، يشكرون الآخرين، يشكرون عامل النظافة وعامل المنزلية، المعلم الصديق، هذا يربيه على الشكر. أيضا زي ما قلت على تسمية السلوك، بدل ما أقول له أنت بطل أنت رائع، أقول له أنت أعجبتني أنك ساعدت أخوك بدون ما حد يطلب.
1: أصف السلوك له اللي قام فيه.
0: نعم فعلا. ثالثا نعلمه أنه يعبر عن الشكر سواء بكلمات أو بربطه بالمواقف. هل قلت لماما شكرا أنها سوت لك كده؟ لأنه إيش؟ هذه قيمة تربوية. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ولوالديك. إذن الشكر مو مجرد كلمات، هي جدا جدا مهمة. نعلم الطفل الحوار عن مشاعره، اليوم ساعدت أخوك إيش تتوقع شعوره لما ساعدته، أربط هذا بالأثر العاطفي، بالتالي راح تتنمى عنده عضلة التعاطف لدى الآخرين وهي أساس التقدير،
1: ويستمر أيضا حتى في ممارسة مثل هذه السلوكيات الإيجابية لأنه شعر بلذتها في الآخرين.
0: فعلا. أيضا الامتنان، إيش الشيء اللي اليوم أنت تشكر الله عليه سبحانه وتعالى؟ ترى التقدير لنعم الله علينا جدا مهم،
1: هو ذروة سلام التقدير أصلا، وهو البذرة الأساسية اللي يعني تقدم الإنسان على شكل يعني إنسان يقدر ويشكر.
0: فعلا حقيقي، لأنه نحن حتى الأكسجين اللي نحن نتنفسه مهم. صحيح. التقدير مهم للإنسان بهذه الدرجة.
1: جميل. طيب خليني أختم معك بسؤال غاية في الأهمية أستاذة ماجدة، ماذا عن الأشخاص الذين قد ينسون أو يغفلون عن تقديم الشكر والثناء، ليس تعمدا ولكن بحسن نية اعتيادي الآخر، بينما الطرف الآخر اللي يشاركهم الحياة يأخذ الأمر بحدة ويعتبره نكران للجميل، خلينا نقول يعني لا نقول من حقه ولكن في ذات الوقت هو أيضا معذور حينما يأخذ الأمر بهذا المحمل، ماذا نقول لكل الطرفين؟
0: الطرف الأول اللي ينسى أو يغفل نقول له الكلمة طيبة قد تغير يوم أو علاقة أو حتى حياة. عدم التعبير عن تقديرك مو بس هو إهمال، قد يشعر الآخر أنه إهمال، لكن هو يحسسه أنه شخص مرئي، شخص معترف في وجوده. ولا نقول له نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، فالكلمة البسيطة الطيبة لها أثر ووقع في نفوس الآخرين، فلا تبخل بها، لاحظ وعبر ولا تؤجل الشكر. أما الشخص الآخر آخر الحساس الذي يشعر بالنكران، يقول له غياب التقدير مو معناته أنه تقليل من حضرتك أو منك، أحيانا هي غفلة، أحيانا الشخص له طريقة أخرى في التعبير عن الشكر، قد تختلف طرق الحب للآخرين، بعضها أفعال، بعض الآخرين كلام، عليك تفهم الطرف الآخر ولا تجعل قيمتك الشخصية رهينة لثناء الآخرين.
1: صحيح، هذه نقطة مهمة.
0: خلي أجرك على الله سبحانه وتعالى، اجعله هي الأساس. تمام. الكثير اللي يعانون من عجز عاطفي يمنعهم من رؤية الجمال في أفعال الآخرين، فأنت طالع أفعاله، ممكن ما قالها بالكلمة لكن قالها بالفعل. لا تشعر بالنقص أو بالخذلان لعدم رد التعبير بالكلام وبالشكر بالكلام. لا تخلي توقعاتك هي مصدر خيباتك أبدا. التقدير زي ما قلت مو بكلمة، بل ممكن رؤية، إنك أنت تشوف الشخص الآخر إيش يسوي، إيش جهوده، إنك ممكن تنبهه ترى أنا أحبك لما تقول لي كلمة شكرا، أقدر لك أنك تمتن للأشياء اللي أنا أقدمها. هذه الأشياء ممكن تلفت الطرف الآخر اللي ما كان متعود أصلا ينقل له كلمة شكرا منذ الصغر.
1: حقيقة أستاذة ماجدة، أستاذ سليمان في الجزء الأول من البرنامج ذكر النقطة يعني فيما يتعلق بالحياة بين الزوجين وتجديدها بالسفر بالهدايا بالآخر، هذه يعني السلوكيات أيضا تعتبر نوع من التقدير، لو أنك ما تستحق ما أعطيتك مثل هذا الأمر مثلا أو ما قدمت لك مثل هذا الشيء. ولا
0: فعلا في هناك لغات الحب الخمسة سواء بين الزوجين أو بين الأطفال، على الكل أنه ينتبه للغة التفاعل الآخر معه، كيف يتفاعل، هو إيش يحب، يحب التقدير بالهدايا أو التقدير بالكلام أو بالأفعال، ينتبه للغة الآخر، بالتالي نحس

0: نحسن من تواصلنا ونمتن للأشياء اللي هو ممكن يقدمها. البعض إنه العمل إني أنا أطلع وأروح وأجيب لك فلوس وراتب، هذا هو شايفه إنه تقدير لك، لكن لا مانع مع هذه إني أشوف حاجة المرأة هي لبعض الكلمات، فهي تحتاج إلى الكلمة دائما المرأة
1: عفوية، لا سيما ما يتعلق بالشكر. وحقيقة يعني أجمل ما في التقدير أستاذة ماجدة، وكل التقدير جماليات، إنه رسالة مهمة وأنيقة وفاخرة ملخصة تقول الطرف الآخر أنك شخص مهم بالنسبة لي. ومع ختام هذا الحوار الجميل، مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
0: الله يعطيكم العافية، سعيدة بوجودي معكم. في الأخير أقول التقدير لا يربي المشاعر فقط، بل هو يساهم في بناء الإنسان من الداخل. بعض القلوب ما تحتاج أكثر من كلمة صادقة تزهر بداخلها. سعيدة أني كنت معكم ويعطيكم ألف عافية.
1: وبالفعل يعني التقدير لا يحتاج حتى منا، يا من نقدم التقدير لا يحتاج منا الكثير، هو فقط لمسات إنسانية جميلة وذكية. شكرا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم والجزء الأخير من هذه الحلقة. ما أن يأتي الاعتراف بالجميل وتثمينه التثمين الحقيقي حتى يتصدر الأباء والأمهات الوالدين منصات العطاء، وليس أي عطاء بل ذلك العطاء الذي لا مثيل له، العطاء الذي لا ينتظر صاحب جزاء، العطاء الذي ما يلبث أن يتحول حبا ثم برا يتقرب به الإنسان إلى ربه. وبما أن الحديث عن قبح النكران، فلا أظن أن هناك قبح يفوق نكران الأبناء لجميل الأباء وعطاء الأمهات. النكران قد يأتي بشكل غير مباشر، النكران قد يأتي على صور جحود، وليس الجحود الصرف الذي نعرفه، بل قد يأتي على صور لا يخلو عمقها من النكران المؤسف. وإن كان ولله الحمد مجتمعنا، وهذه والله ليست مجاملة بل هي حقيقة وإشادة ويراها ويعلم بها كل من يسمعنا اليوم، نحن مجتمع ولله الحمد متماسك، مجتمع يعطي الأباء والأمهات حقهم الحقيقي، والكل يتقرب إلى الله عز وجل ببر ورضا الوالدين. لكن من بعض السلوكيات التي قد تصدر من بعض الأبناء، أما جهلا أو طيشا أو ربما يعني عدم إدراك لما يقوم به، هناك من قد يدخل في النكران لجميلهم. لأنه الأباء اليوم حينما تجد أن رغبتك معارضة لرغبة والدك، فعليك هنا أن تحترم وجود هذا الأب وتحترم رغبته، لأنه البر أن تطيع وتسمع لهذا الوالد، فهو أكثر منك خبرة، أكثر منك إدراكا، أكثر منك حرصا، حتى لن تكون أنت حريصا على والدك كما هو حريص عليك، وبالتالي حتى لا تدخل في نكران الجميل وعدم الاعتراف بفضل هذا الرجل عليك أو حتى الوالدة أيضا، عليك أن تقف موقف البر، موقف الاعتراف بالجميل مع موقف الطاعة لهؤلاء الوالدين فيما لا يغضب الله عز وجل. وليس من البر أيضا أن تتعالى على والديك بعلمك أو بمالك أو بمنصبك، وحتى وإن كان دون قصد عليك أن تكون حذرا جدا، لأنه كثير من الناس قد يقعون في النكران بطريقة غير مباشرة من خلال السلوكيات كما ذكرنا قبل قليل الغير جيدة والسلوكيات الغير مقصودة، والتي قد يكون أثرها في نفوس الوالدين غير جيد، وقد تفسر على أنها نكران كما يعتقدون. ومن أقبح الجحود أيضا أن تسمع من هؤلاء الوالدين أو من الآباء والأمهات جميعا النصح لك بالخير وتتجاهل هذا النصح، وهم حريصون عليك كل الحرص، وربما يكونون أحرص منك على نفسك، وهذه من الأشياء التي تحسب لهم ومن الجميل الذي لا يمكن أن ينسى. لذا من الجميل أن نقول للوالدين شكرا، من الجميل أن

0: مواضيعهما. من الجميل أن نضع ما يقدمون في ميزان ثقيل نثمن غاليا لهم وطويلا في حياتهم وبعد مماتهم، ومن كان وفيا لوالديه مخلصا لهم بارا بهما لن ينكر عطاء أحد ولن يجحد جميلا قدم له طولة حياته. إذن البداية في التقدير واعتراف بالجميل وعدم النكران يبدأ من الوالدين. متى ما كنت وفيا لوالديك، متى ما كنت مثمنا لعطائهم غير منكر لما يقدمونه، فأنت بإذن الله تعالى شخص إيجابي تحمل ثقافة التقدير والشكر والامتنان لهما ولنفسك ولكل من حولك. ختاما تقبل تحياتي من خلف المايك عدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة، تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

0: الجذور، يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.
1: العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تنادي وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم قمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، لكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر، عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمته عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه، فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه اللي انفطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء. فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر، وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر

0: وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية، لا أبدا. اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر سنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش، وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام طعم وشفاء سقم.
0: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، أو نتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه

0: منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز ثنيان.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جدا في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقا للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، بخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها. فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرب، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية، نقطة بالتاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة وتعدد مصادر التأثير على الأفراد، برزت العديد من الظواهر السلبية، ومنها التعصب القبلي والمناطقي الذي تغذيه مواقع التواصل الاجتماعي. لكن تبقى الأسرة هي الحصن الأول في تشكيل وعي الأبناء وغرس القيم التي تبنى عليها المجتمعات المتماسكة. ومع تصاعد بعض هذه المظاهر ومنها التعصب كما ذكرنا والنعرات القبلية في الخطاب الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز دور الأسرة كخط الدفاع الأول في تعزيز مفاهيم التسامح واحترام التنوع وترسيخ مبدأ أن الاختلاف لا يعني بالضرورة الخلاف. الأسرة اليوم لا تكتفي بالتربية التقليدية، بل أصبحت مطالبة بمواكبة التحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية أيضا، والتصدي لما قد يتسلل إلى عقول الأبناء من أفكار إقصائية أو خطابات كراهية، خاصة عبر المنصات الرقمية. ومن هنا تأتي أهمية هذا النقاش للوقوف على الدور الحقيقي والفاعل للأسرة في بناء جيل واع يؤمن بالوطن أولا ويقدر التنوع كقيمة إنسانية واجتماعية. إذن مربون لا متعصبون، دور الأسرة في كسر حلقة النعرات القبلية والمناطقية هو موضوع اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. مربون لا متعصبون، دور الأسرة في كسر حلقة النعرات القبلية والمناطقية هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المستشارة الاجتماعية الدكتورة نجوى المطيري. حياك الله دكتورة نجوى. في البداية، كيف يمكن للأسرة أن تغرس في الأبناء قيم التسامح وقبول الآخر؟
5: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد. طبعا احنا دائما نقول الأسرة هي الحصن الأول، وهي سبحان الله العظيم الحلقة الأولى في حياة كل إنسان. فالأسرة هي الأصل اللي يعني يقع على عاتقها كل شيء فيما يخص الغرس، فيما يخص النشأة. فإذا أنشأت هذا الطفل في بيئته الأولى قيم التسامح، قيم المساواة، عدم رفع الشعارات، عدم إثارة النعرات القبلية والطائفية والمناطقية، تأكد أن هذا الطفل سوف إن شاء الله يعكس لنا مستقبلا مفهوم كبير جدا اللي هو الوطنية والقيم الوطنية كاملة، المساواة الإنسانية. بيصبح هذا الشخص متزن نفسيا ومتزن أيضا فكريا، حتى أيضا في قبول الأطراف الأخرى. أيضا جانب مهم جدا لابد نركز عليه، الأسرة لما تأسس الطفل على احترام الاختلاف. يعني أحيانا لما يدخل الطفل الصف الأول ابتدائي ويلاحظ أن هذا بشرته مختلفة، راح يسأل. لما يلاحظ أن الطفل الآخر لديه إعاقات حركية أو غيرها من الإعاقات التي مستوزمة الدمج كداون وغيرها، فطبيعي جدا بيسأل الأسرة. بعض الأسر تغرس فيه نوع لا تتكلم معه، لا تتحاول تقرب منه، لا. لكن لما تكون الأسرة واعية هذا مختلف عنك في كذا كذا، ولكن كلنا طبقة واحدة، كلنا بشر، وكلنا ننتمي لدولة واحدة، وطن واحد، تأكد أن يصير قبول ثم تسامح ثم مساواة ثم قبول لهذه الأطراف، وما يكون بينهم أي تمييز عنصري لا بالطائف ولا بالقبيلة ولا أيضا حتى بالتمييز الخاص بالبشرة.
4: طيب، في المرحلة الأكثر حساسية، مرحلة المراهقة، اللي يشعر فيها المراهق بأنه بحاجة إلى الانتماء إلى جماعة، إلى مجموعة، إلى فكرة، يشعر أيضا بالاستقلالية، اندفاعية في الخروج عن إطار الأسرة، تكوين أصدقاء، تكوين انتماءات، كيف يمكن للوالدين التعامل مع هذه المرحلة الحساسة بالذات؟
5: هو طبيعة المراهقة سبحان الله العظيم عنده الدفاعية عالية وعنده إثبات الأنا، يعني يحاول يثبت نفسه أنه رجل، يثبت نفسه أنه صوته مسموع، يدفع الأبواب، يرفع صوته بزيادة، يحاول أنه مثلا يعني يبرز الشنب والعضلات كده. هذا كرجل. الأنثى كذلك، البنت تحاول تثبت نفسها كأنثى وتثبت يعني خروجها عن الحدود. هذه طبيعة وعلامات المراهقة. طيب من يستزيدها أو من سبحان الله العظيم يتشبع بها؟ هي تلك الأفكار العنصرية، يعني الطائفية، العصبية، التفاخرات القبلية، خصوصا لما ينتمي هؤلاء الشباب سواء البنات والأولاد في فترة المراهقة إلى شللية. شللية هذه هنا هي الأثر السيء سبحان الله في حياة كل إنسان إذا التمت مع طرف آخر اللي هي المراهقة. فهنا يصبح التعزيز أعلى، الدفع أقوى، يحاولون يضعونه في وجه المدفع، يحاولون يعززون أفكاره الخارج عن الحدود، أنك أنت القوي وأنت البطل وأنت الفلان الفلاني،
4: والانغلاق على الآخر،
5: أيوة، وأنت الأفضل وغيرك خطأ، وأنت الابن اللي يعني. فهنا يبدأ يعززون حتى أمجاده وتاريخه، وأنت كذا. هو يعني إحنا دائما قد ما نقدر، حتى لو أبنائنا لاحظنا فيهم هذه الفكرة وظهرت لنا في الفكرة يعني في هذا السن تحديدا، إحنا نقول معلش أنت إيش قدمت، اترك الأجداد، الأجداد قدموا وانتهت حياتهم الله يرحمهم رحمة يعني أجمعين، ولكن ماذا قدمت أنت؟ يعني أنت لا تعيش على مثل الجاهلية على ما ورثناه من آبائنا الأولون، لا، نركز على أنت إيش بتقدم أو إيش بتكمل هذه السلالة. بالإضافة إن قد ما تقدر تحاول إنك تعزز فيهم الوقاية الفكرية المبكرة اللي تبني فيهم يعني وعيهم، وتبني فيهم سبحان الله انتمائهم الحقيقي اللي يقوم على القيم وعلى الأخلاق وعلى الوطنية. احنا هنا لما نميّن هذا الطفل انه او هذا المراهق انه هذا عصبي وهذا يؤدي الى طائفي وهذا يؤدي الى تفكك للنسيج الوطني، هنا يستوعب هذا المراهق انه لا، في مفاهيم مغلوطة ما نقدر نحن نمشي فيها او نتعمق فيها، وان وحدتنا الوطنية لا تسمح بامر انه نعم انه انا صحيح انتمي لقبيلتي وانتمي لمنطقتي واعتز بها، ولكن لا ينفي الاخرين أو لا أنه يمسح الآخرين ويهمشهم، لا، كلنا متساويين بهذه الأفضلية وكلنا ننتمي إلى وطن واحد.
4: كان في لفتة تربوية جميلة لما كنت على مقاعد الدراسة، والله ما نسيتها من ذيك الأيام، لما كنت في الابتدائي وتوقع حتى المتوسط، يعني كان في شهادات للمتميزين المتفوقين دراسيا، فكان الترويسة أو بداية الشهادة بيت جميل انغرس كقيمة عندي أنا: ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. فقيمة الاعتزاز بنفسك كفرد وأنه أنت تصنع نجاحات، وليس العودة إلى مثلا ماضي أو الاعتزاز حتى مثلا بالعائلة ولا بالقبيلة أو بغيرها، أنت اللي تصنع مجد، أنت اللي تكون امتداد لهذا المجد.
5: صحيح، وتلاحظ أنه هو فارغ، هذا عادة من ينادي. يعني لاحظنا بالأمس شيء عظيم جدا والحمد لله أن الدولة ضربت بيد من حديد على هذا التكتلات والتعديات،
4: لأنه بدأت تزيد للأسف.
5: نعم، ولأنه وانت تتكلم يعني لو بينك وبين أهلك قلنا معليش، لكن تتكلم أمام الملأ وأمام يعني الانفتاح الكبير اللي نشاهد العالم بأجمع. يعني إحنا دولتنا الآن مستهدفة من كل الجهات، فما بالك لو أنت تدخل من الوسط وتزعزع هذه العنصرية، أنت تفتح للآخرين أو للأعداء باب علينا. يعني هنا يصير عندنا تفككات داخلية وهذا أسرع شيء للعدو. لكن جميل جدا أن الدولة وأمن الدولة باشروا هذا الأمر وتم إيقافه وتم التحذير، وأيضا حتى المخالفات يعني هذه توعي للي في قلب الشيء أنه استوعب أن ترى هذا الأمر خطير جدا وأنه يهدد النزعة أو النسيج الوطني لمملكتنا.
4: وافتخر بنفسك، افتخر بقبيلتك، لكن نتذكر دائما أن القبيلة الكبرى هي المملكة العربية السعودية، وأن كل مكونات الوطن من بدو وحضر ساهموا في بناء هذا الوطن العظيم، ونحن لا نفخر على بعضنا، نحن نفخر ببعضنا.

0: هذا يفترض أن يكون موجود.
1: صحيح، بعدنا ونكمل بعدنا معك.
0: أي نعم، أي مجتمع فيه تنوع هذا مصدر قوة وليس مصدر فرقة.
1: صحيح، وبالعكس بهذا المنطق يعني نعزز فيهم الهوية الوطنية وقيم المواطنة، وأن كلنا دولة واحدة وكلنا نسيج واحد، وبناء عليه نحاول نقلص الأفكار الدخيلة علينا اللي تسير هذه النزعة وتشتت أبنائنا، خصوصا إحنا لو نرجع الآن للعنصرية فيما يخص البشرة في أحد الدول الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه لما رجعوا الباحثين وجدوا أن النشأة الأسرة هي اللي أسست هذه العنصرية. يعني ما كان في اعتداءات للبشرة السوداء على البيضاء بقدر ما أنه هي الأسرة اللي زعزعت وغرست هذه الفكرة بأنه هذا الشخص منبوذ بس بناء على لون بشرته. فهي هذا، فإحنا دائما نقول نرجع ونأكد أن الأسرة يقع عليها عاتق كبير جدا في تأسيس الأبناء على نبذ هذه العنصرية ونبذ هذه الطائفية وتوحيد هذا النسيج الوطني.
0: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: مربون لا متعصبون، دور الأسرة في كسر حلقة النعرات القبلية والمناطقية، هو موضوعنا اليوم في نقاش. ندعوكم أيضا للحوار معنا عن طريق الواتساب الخاص بالإذاعة على الرقم 800-244-28-28. برأيك هل ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز النعرات والتعصب القبلي والمناطقي، وما دور الأسرة في تعزيز قيم الوحدة الوطنية؟ أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية. بالعودة دكتورة إلى موضوع المراهقين، ونركز دائما على هذه الفئة لأنه دائما الظواهر السلبية تبدأ من مرحلة المراهقة، أو غالبا تبدأ من مرحلة المراهقة. حاجة المراهق إلى الانتماء إلى جماعة حاجة ملحة ومهمة في تكوين شخصيته ويحتاجها بالفعل. كيف تقدر الأسرة أنه توازن بين هذه الحاجة وأيضا القطع الطريق على من يحاولون أن يجعلوا هذا الفرد أو هذا المراهق واحدا من تروس، إن صح التعبير، آلة كبيرة تغذي التعصب المناطقي والقبلي؟
4: طبعا احنا دائما نقول الحوار الاسري يعني اهم شيء. ترى الفكره اللي امس انقبضوا ترى كبار في السن طاعنين، لكن متى نشات هذه الفكره؟ نشات من ايام المراهقه، نفس الفكره نشات فيهم هذه النعره القبليه وهذه الخطابات الكراهيه، وان كل واحد الافضل وكل واحد دمه مخلد، ويلا من هذا القبيل نشات لين بلغوا من العمر عتيه. فاللي حدث الامس ناس يعني طاعنين في السن يعني في الخمسينات والستينات، فهذا كيف تشرح عليه؟ وكيف بعد انه تقول كيف وصل لهذه المرحله؟ الأساس هو سبحان الله العظيم في الخطابات اللي سبحان الله تجرحها في أيام المراهقة، أنا ونفسي أنا وكل أنا، فهذا صار عندي إشكالية في النزعة القبلية لداخله، صار لدي سبحان الله العظيم خطاب الأفضلية لنفسه. فهذا احنا دائما نقول الحوار الأسري هو سبحان الله الوسيلة الأساسية في التحصين الفكري أيا كانت. احنا لما نتكلم عن غرس نقول مرحلة الطفولة، هذا أكيد راح نغرس على المساواة وعدم الاختلاف، وأن كلنا قبيلة واحدة وكلنا وطن واحد وكلنا إخوان في الإسلام. يعني كان ترى الفكرة كان من أيام دراستنا لما ذكرت قبل قليل في الصف الأول كذا، احنا في المرحلة الابتدائية تقول هذه أختك أختك أختك في الإسلام. فبناء علي نشأنا علي أني ما أقدر أغلط عليها وأقدر أني أسامحها وأنها كذا، فتقبل، فصار بيننا تسامح. فهي عند الغرس. طيب لما ندخل المراهقة تبدأ الشللية، تبدأ الخروج على الحدود، يظهر لنا أشياء أفكار مضللة من ضمنها أفكار اللي هي العنصرية. هنا هذا هو الحوار الأسري من قبل الوالدين، يبدأ فعلا تفعيل دوره، يعمل لهم تحصين فكري، يحاول قد ما يقدر أنه ينتبه إلى ما يتعرضونها الآن من هذا المحتوى الرقمي. يعني الآن اللي حدث الأمس حدث فيه خلال المحتوى الرقمي شبكة كبيرة معلوماتية على العالم، فبناء عليه اتخذ القرار سريعا جدا في لحظته، ونشر عبر الأخبار الوطنية في كل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه مثل ما انتشر لا، هناك في مقاومة لهذا الشيء وفي ردع وطني لهذا الفكرة. ليش؟ لأن هناك من يتابع، هناك من يشاهد من المراهقين من الأطفال، فيلاحظون أن فيه ردع فيه في هذا الجانب، يعني يصير عندهم تصدي أو نقول وعي في هذا الجانب أنه ما يتقربون من هذا الأمر. أيضا الأسرة عند جانب مهم جدا أنه تبني عقل نقدي. أنت مو كل شيء تنساق فيه، أنت مو كل شيء معلومة تمر عليك تؤمن فيها وتأخذها على محمل جد وتنطلق بها. لا، وقف، أنت لابد أن تفكر تفكير نقدي، تحاول تعمل غربلة لهذه المعلومة، تستوعب هي صحيحة من هالشخص طيب، احيانا فيه معلومات صحيحه لكن منها الشخص اللي قاعد يطلقها. لان الان افكر الايديولوجيات الفكريه يقدمها في البدايه ما شاء الله افكار صحيحه، مع الوقت لاحظ في جمهور، لاحظ في ناس يمشوا معه، يبدا يظهر سميه افكار اللي هو فعلا في البدايه هو يستهدفها. فهنا بعد ننتبه انه هذا الشخص اللي نستوعبين لا انه نركز عليه. ايضا قد ما نقدر انه اذا كان عند ابني التباس فكري في اي جهه، في اي قبليه او في اي فكره طائفيه او مذهبيه او اي اي، انت هنا صححها له. ترى احيانا بجهل الامهات والاباء في المعلومات هو اللي ادى بهذا المراهق انه يصدق السوشيال ميديا، يصدق المعلومات ويؤمن فيها ويطالب فيها، فهذا بعد اشكاليه كبيره جدا. فاحنا دائما نقول الحوار الاسري في كل الحالات هو اللي سبحان الله العظيم يردع هذه الخطابات الكراهيه والنعرات والاشياء هذه اللي تقوم عليها العنصريه.
3: وعلى فكره يا دكتوره، التعصب أصبح مثل الطوفان اللي بدأ يجتاح دول العالم بشكل عام. يعني تنامي الأحزاب اليمينية مثلا في أوروبا اللي تقوم على نبذ الآخر والتعصب وغيرها بدأ يظهر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فهي موجة عامة في العالم، وأكيد أنه بينالنا جزء منها، لكن بالوعي إن شاء الله نتصدى لمثل هذه الحملات وهذه النعرات وهذه الدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى نبذ الآخر، إلى محاولة الاصطفاف الغير إيجابي انتماء إلى المنطقة أو القبيلة أو غيرها، ونسيان أنه في عندنا وطن كبير وقبيلة كبيرة ننتمي لها هي المملكة العربية السعودية، ونشأت على هذا الأساس. طيب، على الواتساب أريج تقول أشكركم أولا على هذه المواضيع الهادفة وعلى الاستضافة الأسبوعية للدكتورة الفاضلة، وما تقدم دائما من طرح قيم ومفيد ويعزز الوعي لدى الأسرة. سؤالي: ما هو أفضل رد فعل فوري أمام موقف عنصري يحدث أمام الطفل، ومتى يكون تدخل الوالدين ضروري، ومتى نترك الطفل يتعلم من الموقف بنفسه؟ سؤال مهم.
4: وعادة الرد الفوري، أشكر طبعا هذا السؤال الطيب. فيما يخص الرد الفعلي دائما إذا موقف حدث عنصري، أنه قد ما نقدر نتجاهل في الوقت الحالي، لأن الآن أنا ما أقدر أدرس ابني أو أعطيه محاضرة طويلة عريضة والموقف أمامي الآن، لأن لو أي كلمة مني بتصير ردة فعل من الطرف الآخر. يعني الآن لو أقول لا يا ماما هذولي متخلفين عقليا، فطبيعي جدا يهجمون علي أنا وابني. لكن لما يلا مشينا يا ماما نتجاهل الموضوع هذا ونطلع من هذا المكان أو الموقف الموجودين إحنا به، بناء عليه لما نصل البيت راح بيسأل ابني ليش مشينا، ليش هذه قالت لهذه، ليش صار الكلام هذا، يلا نفكر هذا كذا وهذا كذا وهذا خطأ سمعت، خلاص هذا الموقف نهائيا لا تحاول أنك تعمله، أو لا تحاول قد ما تقدر أن تتداخل معهم أو تفكر في هذا الجانب. ليه؟ لأنه هذا ممنوع. وفي الإسلام أصلا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترى نهى عن هذه الأمور وهذه النزاعات، لأن هذه أصل الفرقة. احنا الان لما نتكلم من قيادات الرشيده تعبت في يعني توحيد هذه المملكه العربيه السعوديه منذ الاف العقود، وبشمالها وجنوبها وغربها وشرقها يعني تعبت، فلما تاتي هذه النعره وتاتي هذه سبحان الله القشه دي، هذه بتتحول مع الوقت الى تفككات كبيره جدا تاثر على الوطن داخليا، خصوصا لما نشوف الان الاعداء الان متربصين بنا من كافه جهات العالم، فهذا منفذ لهم انه يدخلون مع هذا ويعززون هذا الفكره، ومنها نسال الله السلام، يعني نسال الله يعني يبطل فكرتهم وشوكتهم ويبعدهم عنا. لكن هذا اللي بنوصل لكم انه سبحان الله العظيم الاسره دائما هي النواه الاولى للامن الفكري، هي اللي تحدد سبحان الله العظيم شكل وعي الفرد منذ سنوات الاولى. احيانا بعض الاسر هي اللي تعزز الجانب، يلا انت ابن كذا ويلا خذ كذا ويلا بالشيلات ويلا بالقصائد واوا، فالولد له شعوريا تلاحظ انه خلاص هو الافضل ومجد، وما غيري وما دون ذلك هم محقرين، فيبدا على المدرسه ثم يبدا على الشارع ثم يبدا على الوطن ثم يبدا اشياء كبيره جدا. فدائما احنا نقول ان الاسره الواعيه هي اللي دائما تخرج افراد واعيين ايجابيين يساهمون سبحان الله العظيم في الاستقرار الاجتماعي والوطني احنا نعيشه، ايضا يواجهون خطاب الكراهيه بكل وعي مو بكل غباء، ولا انه وعي ان لا هذا خطا وان كذا كذا والافضل كذا وكذا، لابد ان يعني ناسس فيهم هذا الجانب، وان التفكير النقدي ترى هو اهم شيء عند المراهقين، مو كل شيء يمر امامك تؤمن فيه، لابد انك تنقح هذه الفكره وبناء عليها تقول يس او نو عليها.
3: ويا ما في مجتمعات تفككت للاسف بسبب انه في مجموعات منها كانت ضيقة الفكر، ما حاولت أنه تكون جزء من المجتمع. يعني كان فيها مثل إنجليزي جميل all for one, one for all، يعني الجميع من أجل واحد والواحد من أجل الجميع. فلما نبني استراتيجيتنا على هذا الأساس، بيشعر الفرد أنه جزء من جماعة كبيرة اللي هي الوطن، وأنه الوطن أيضا يقدم له الانتماء ويقدم له الأمان ويقدم له السياج اللي يحمي قيمه ويحمي أيضا يحمي على المستوى النفسي. طيب دكتورة، في للأسف بعض المراهقين، ويمكن ذكرت أنت نقطة هامة، موضوع اللي هو بعض القصائد وبعض الشيلات اللي فيها مبالغة في الانتماء للقبيلة أو المنطقة. احنا نقول الفخر مطلوب، أو يعني أمر محمود، يعني الواحد يفتخر، لكن دون أن يكون هذا الفخر فوق الوطن، ولا يكون جزء من التعصب تجاه الآخر. بعض المراهقين نتيجة لهذه المؤثرات ينظر إلى أنه واحدة من قيم الرجولة أنه أنت تنتمي بهذا التعصب إلى قبيلتك أو منطقتك. فكيف نتعامل مع هذا الفهم الخاطئ للرجولة؟
4: هو فيه يعني فكرتين لابد ان يعني نوضح فيها. في شيء اسمه فخر صحي انتماء ايجابي، وفي فخر اللي هو التعصب اللي صاير عنده اللي هو الغير صحي. الفخر الصحي والطبيعي انه يكون عندك انتماء طبيعي لمنطقتك، طبيعي جدا، مسقط راسي بفضلها عن بقيه المناطق، عائلتي، فريق المفضل، هذه كلها، لكن
3: محمود هذا طبيعي. أيوة يعني
4: محمود، ايوه، ويكون دائر يعني داخل يعني اطار الاحترام العام، ما اقلل من البقيه ولا اقلل من المنطقي ولا اقلل من الاخرين وفرقهم الى اخره. ايضا من مظاهر يعني في الفخر الصحي هذا او الانتماء الايجابي انك تعتز مثلا بالانجازات بدون ما تقلل من الاخرين وانجازاتهم في المناطق الاخرى او من شكلهم وطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم. لا، هذه منطقتي فهي حلوه جميله، بس ما اقل. كل المناطق 13 منطقه تمثل المملكه العربيه السعوديه، فهذه الفكره موجوده. ايضا انه قد ما تقدر انه تشجع المنافسه الشريف مثلا في الرياضه، بس ما تبين الكراهيه الخصم الاخر. يعني الان قبل امس او
3: التعصب الرياضي، التعصب،
4: ايوه، صار عندكم انتم ما شاء الله فريق، فصار عندنا اشكاليات كبيره جدا، ردود افعال الاطفال.

0: بينهم والبين، لكن لو نتكلم على الوطن لا، تلاحظ انهم اهدى وبسم الله حتى ما يدرون متى المباراه، فهذا فجاه، فهذا بعد ترى من السلوكيات السلبيه. فانا بقول لك ان الفخر الصحي لا، هذا يعزز الثقه بذاته ويقوي الروابط الاجتماعيه وما يصير عنده صراع او عدائيه. لكن الفخر اللي احنا نشاهده الان وبناء عليه هذا الموضوع نشارك اليوم، اللي هو الفخر الغير صحي او التعصب الغير صحي، هذا يتحول انتماء الى حقيقه مطلقه يستخدم فيها الحكم على الاخرين على هواه، يعتقد ان جماعته افضل جماعه وانتم كلكم سيئين وكلكم، من ما ودي اقول كلمه نحتفظ بها، السخريه، تقليل، الانتقاص باسمائهم او اصولهم، يرفض الحقائق، يرفض العداله، ويحاول قد ما يقدر يبرر خطاه لا ان انا افضل منكم. فهنا يبدا الانحراف عن الفخر الى التعصب اللي احنا قاعدين شاهده، هنا يتغذى فيه ويتحول الى نسال الله السلامه عدائيات وفرقه جماعيه كبيره جدا. هذه مع الوقت راح تاثر، هذه تخدم الاعداء في التفرقه الوطنيه وهد اللي هو النسيج الوطني. فهذه هي اللي احنا قاعدين من خلال المناهج، وتلاحظ الان المناهج الدراسيه صار حريصه وزاره التعليم على نبذ هذه العنصريه وتعزيز القيم الوطنيه. ايضا احنا كاسره نشتغل على هذا الجانب اللي هو الانتماء الفكري والقيمه الوطنيه والمواطنه الصالحه، نبذ العنصريه بكافه اشكالها، ايضا تعزيز قيم المساواه والاحترام والتسامح بيننا وبين الاطفال الاخرين المختلفين شكليا او حتى من ناحيه الشكل العام او البشره. فهذه هي الاصل. فاحنا دائما نقول الخط الفاصل بين هنا وهنا انه قد ما تقدر تحاول تعتز بنفسك وتعتز بانجازاتك وبانجازات قبيلتك، بس انك ما تنتقص الاخرين او تقلل منهم او تنبذهم بالنعرات السيئه جدا. لكن التعصب هي احنا دائما نقول او عندي فكره انه لا قيمه للاخرين حتى اثبت قيمه نفسي، او انا الاعلى هم الدونيين. فهذه احنا دائما هذه الشعره الفاصله انك افتخر بس ما تقلل.
1: طيب عبد الله الثقفي على الواتساب بيقول: ما الأخطر على المراهق في تعزيز النعرات السيئة، الحارة والمجتمع أم المدرسة، وما هو الحل الوقائي لهما؟
0: هو كلهم من ناحية الخطورة كلهم. الآن السوشيال ميديا ما شاء الله هو اللي غطى، الآن اللي حصل السوشيال ميديا، يعني الآن خلال أسبوع لاحظنا لايف واحد صار عندنا إشكالية كبيرة. المدرسة تمام، الشارع تمام، الحديقة تمام، لكن شوف كيف السوشيال ميديا في جوالات العالم بأجمع والخارج والداخل يشاهدون هذه المقاطع. هذا الأخطر وأكثر انتشارا، مثل ما انتشار سبحان الله من نار في الهشيم. فسبحان الله من نفس الوقت اللي انتشر فيه على طول تصدت فيه اللي هو أمن الدولة ووقفت هذا الهزل ومنعتهم وبينتنا الرادع الأمني في هذا الجانب وكم المخالفات وإلى آخر. فإحنا دائما نقول قد ما تقدرون، حتى الآن الحدث اللي حدث أمس وبناء عليه اليوم دخلنا في الموضوع، أنتم لازم توعون أبنائنا في هذا الجانب. احتمال ابني ما شاهد هذا المقطع لكن اليوم سمع في المدرسة بلا شك، وأكيد 100% نجا وسألك وقال ترى ماما حدث كذا وكذا. يلا أنت هنا جانبك كأسرة أنك توضح هذه الفكرة، توضح هذه العواقب، تنبذ هذه الفكرة، من وين سمعت هذه الفكرة، بناء عليه لا تتابع ولا تقول ولا تحاول تعمل هذا التصرف. ليش؟ لأنه فيه شوف كيف عليه غرامة وكيف كيف كيف. فهذا هو الجانب التوعوي من الأسرة، أنه قد ما تقدر يكون فيه مطالعة متابعة لما يحدث في السوشيال ميديا، وأيضا توعية كبيرة جدا على الأطفال المراهقين في كل ما يمر عليهم.
1: طيب بالنسبة للأطفال اللي ينتقلون إلى المدرسة ويخرجون من محيط الأسرة الضيق إلى مكان أوسع، يحتكون مع ناس لهجتهم تختلف، ألوانهم تختلف، حتى الأسماء يمكن يسمع أسماء أول مرة يسمع فيها، كيف نوصل له معلومة أنه هذا الاختلاف شيء طبيعي وأنه لازم تتقبل هذا الموضوع، لأنه الطفل يواجه عالم جديد بالنسبة له، يمكن مو قصد أنه يسيء للآخرين لكن يستنكر. إيه ويستنكر، هو أنت وضعته بدون ما يكون في تهيئة إنه أنت ترى بتواجه كذا وكذا وكذا وكل هذه أشياء طبيعية.
0: ما تقدر تتكلم أول ابتداء تقول ترى قدامك كذا وترى في ناس قدام، ما تقدر يعني في النهاية حتى
1: ما في تهيئة يعني
0: ما يستوعب. لا ما يستوعب، ما يدرك. يعني أنا لو أقول له ترى انتبه، ترى في المدرسة اللي أنت فيها بيكون في دامج بيكون في داون، ها كيف داون مام؟ طيب كيف فأنا دخل نفسي في دوامة هو أصلا عقله ما يستوعبها ولا يدركها. لكن تعال دخل المدرسة شاهد داون أمامه، ماما ليش كذا هو، ماما ليش كذا عيونه، ماما هنا عرف إن في شيء مختلف. هنا بناء عليه ردة فعلي أنا اللي هي هنا أقول له لعام تراكم هنا وكذا وكذا وهم مختلفين، والله سبحانه وتعالى اصطفاهم بهذا الشكل وهم طيبين وكذا وكذا وما فيهم ما يأثرون وأمورهم تمام، عشان كذا هم موجودين في المدرسة. وشوفهم الآن في مطاعم ماكدونالدز الآن يقدمون لك الوجبات فهم الآن طبيعيين. فهنا يستوعب يدرك يفهم تهيأ بكرة يسلم عليه أموره تمام. لكن أنا دائما أقول إحنا ما نستبق الأحداث،

0: أحيانا أقول شيء ما حصل طيب في المدرسة، ممكن أقول ترى في بشرة سمراء نلاحظ كل يوم يناظر، ما في ماما بشرة سمراء اللي قلتي عليه. فإحنا دائما نقول اترك يغامر ويدخل ويخوض هذه التجربة ويدخل في المدرسة، هو أول يوم بيجي ويقول لك ترى حصلت كذا وكذا وكذا، بناء عليه أنت هنا هي وعي وفهم. وأحيانا تستند اللابتوب تفتح ويشوف من جوجل أشكالهم كيف وأنهم كيف تاريخهم كيف ليش هم مختلفين، فبتوسع بناء على ما شاهد.
1: طيب استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: مربون لا متعصبون، دور الأسرة في كسر حلقة النعرات القبلية والمناطقية. زادت طبعا النعرات خلال السنوات الأخيرة. أنا أتذكر تقريبا في 2009 سويت تقرير لإحدى القنوات التلفزيونية من ذيك الأيام عن موضوع التعصب القبلي مع ظهور القنوات الفضائية الشعبية يسمونها، وكان في شات موجود في هذه القنوات قبل أنه ينتشر إكس وتيك توك وغيرها. كان في شات في القنوات الفضائية هذه، وكان فيه هذا النوع من التعصب، حتى أنه البعض كان يتذكر معارك يعني لها مئات السنين من قبل توحيد هذا البلد العظيم. فتأملت الموضوع أنه هذا الجيل اللي ما يعرف في حياته إلا مغامرات البلاي ستيشن ومضاربات توم وجيري، ليه قاعد يستذكر هذه الأيام اللي كان فيها تفكك في المجتمعات وكان فيها تحارب بين القبائل حتى توحد هذا البلد العظيم؟ يفترض أنه هذا الماضي ننساه ولا نعود له. فبرأيك ليه العودة من البعض إلى هذه الأمور؟
7: هم يحاولون يحيون تراثهم الأولين، يعني نفس نظام الجاهلية العنصرية والأشياء اللي نبذها الإسلام. يعني لما جاء الإسلام نبذ هذه الأمور كلها، لكن من يحيي هذه النعرات، من يحيي هذه الأشياء؟ هم بعض الأشخاص. إحنا دائما يعني شوف، على فكرة لما علقت على الشات وكذا القناة مستفيدة، يعني هم كلهم قاعدين يدفعون أموال مستنزفين، تقدر تقفل الشات ترى القناة، لكن لو نتكلم على المادية مبسوطة
6: بفلوس بفلوس
7: يدفع أموال، هو قاعد يدفع رسالة على أساس أن تجي هذه الرسالة. فالرسالة هذه ثورت أشياء وفتحت بوابات، نسأل الله السلامة. هي مستفيدة هذه القناة ماديا، لكن من اللي بينهد بيته وينهد وطنه؟ إحنا في النهاية لما يشاهد هذا الطفل هذا الشات أو هذه الكلمات أو أشياء، أول مرة تمر عليه أصلا المعلومات هذه، يتغذاها، يجي يسأل فيها، أحيانا يبحث فيها، ما يحتاج يسأل الوالدين، يبحث فيها ويأتي من يعزز هذه الفكرة، ونعم وتراك أنت ابن كذا وابن كذا. فأحيانا نسأل الله السلامة أقول إنه العنصرية أحيانا تجيني كذا كمعلومة من المراهقين ويسمعون بعضهم بعض يعززون. الآن صار في أرقام وفي رموز مناطقية ورموز قبلية، فهذه مصيبة ثانية. يعني الآن تلاحظ على السيارات، تلاحظ على أشياء، فهذا بعد اعتزاز، نسأل الله السلامة. يعني أوكي أنا أعتز، لكن لا ترفع هذه الشعارات، لأن هذا ما في شعار يعلو فوق شعار الوطن. في النهاية إحنا وحدة وطنية، فهذا النقطة لابد أن نأسس فيها أبنائنا على هذا الأمر. أيضا لاحظ الشيلات الآن والأشياء هذه، نحاول نقلص منها أو نقلص استماع أبنائنا لها.
6: والله هذه الشيلات هذه أي نعم، يعني هي يعني في شيلات كلماتها جيدة والحانها جميلة، وفي بعضها إزعاج وتلوث سمعي، وبالإضافة إلى أنه تعزز موضوع اللي هو التعصب للأسف. ومع الحماس والرقص

0: تتعزز هذه القيم في العقل الباطن.
1: صحيح، وحتى تلاحظ أنه بعد يلاحظ أنه أي شيء يصير هذا الشيء ويبرز هذه القوة، يلاحظ الأسلحة في يده، تلاحظ أشياء غريبة الأطوار تحدث من خلال إنعاش هذه القبلية اللي دفنها الإسلام منذ ذيك الحقبة. فإحنا دائما نقول سبحان الله العظيم، هي ما تتعزز العنصرية إلا لما نشوفون القدوة. ترى أنا مهما أشرح مهما ذا ما راح يستوعبني بقدر ما أنا واضعة مثلا الحركات العنصرية والأرقام والرموز، بيستوعبون إني أنا مرة شدتها في هذا الأمر، فطبيعي جدا بيقتدون بي أنا كأم كأب في هذا الجانب مهما قلت إني بواعي في جانب الوطن. فإحنا دائما نقول القدوة الصالحة تبقى من ناحية الأم والأب، هي الأساس، بناء عليها ينعكس سلوك الأبناء في الفكر اللي أنت وصلته والوعي اللي أنت وصلته. في النهاية كلنا يعني نمثل هذا الوطن، وفي النهاية ما نسمح للأعداء يخترقونا من خلال هذه النعرات يعني الثورات الداخلية. يعني لو نلاحظ البلدان الفتوحات والدول الإسلامية السابقة ما أثارها ولا فككها إلا هذه النعرات اللي بينت لنا نزعات مختلفة وثورات داخلية، وبناء عليها

0: 2028 برأيك هل مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز التعصب القبلي والمناطقي والرياضي أيضا، وما دور الأسرة في تعزيز الوحدة الوطنية؟ دكتورة، بالنسبة للقيم التربوية الهامة اللي يجب على الوالدين أنه يحرصون على ترسيخها في أبنائهم حتى ما ينشأ جيل يتأثر بالطرح الموجود المتعصب سواء مناطقي أو قبلي أو حتى رياضي.
1: هو إحنا دائما السؤال هو بربط بسؤالك لما قلت إيش هي الأساليب التربوية. القدوة الحسنة اللي هو أنا، مهما أقول حاول قد ما أقدر بما أعمل وبما أكتب وبما أضع جنب اسمي معرفي في السوشيال ميديا، هنا أبنائي ترى بيكتدون. يعني مهما أقول وأتكلم عن النبذة العنصرية وأنا واضع الرمز وواضع اسم القبيلة بكذا وواضع أشياء وواضع، فهنا طبيعي جدا أبنائي بيكتدون بي في هذا الجانب. لكن لما نتكلم مثلا، انت تتكلم مع في السوشيال ميديا، انت امام بوابه عالميه، فوضعك اللي العلم السعودي تحدثك عن هذا الوطن وعن قيمه الوطنيه، مواطنتك الصالحه اللي تظهرها لي من خلال تغريداتك، من خلال تصفحك في الانترنت، افكارك اللي تطرحها الوطنيه، هذه كلها فعلا تنبذ هذا الشيء، تنبذ العنصريه وتوقف هذا العبثيه اللي صايره الان نسال الله السلامه، وبناء لا يتعزز هذا المفهوم الوطني. هذا من احد الاساليب التربويه. ايضا اساليب الحوار، اساليب التربيه بالمواقف اليوميه، الموقف اللي امس حدث اليوم هذا الرب فيه نوعي فيه ويكونون ابنائي على اطلاع تام ما يحدث في العالم حتى يكونون مستوعبين ايش احنا عليه، وبناء عليه هذه الدروس يستفيدون منها في تنميه هذا الوعي. ايضا اشراك الابناء في انشطه مجتمعيه حتى يعزز لهم احترام الاختلاف، اختلاف التنوع العرقي، التنوع المناطقي. هو الان لما ينزل الان للتطوع ترى بيشاهد كل الجنسيات وشاهد كل الاعمار وشاهد كل الاختلافات، بناء عليه ترى بيختلط وبيستوعب، بيصير فيه قيم تسامح، قيم تقبل، وتقلل من النزعات اللي صايره الاقصائيه اللي حدثت لنا. ايضا لما نعزز فيه قيم العدل وقيم الانصاف داخل هذه الاسره ترى بيخرج لنا انسان سوي عاقل بالغ فاهم، وبالتالي يكون صوره حسنه في المجتمع الخارجي.
0: واحدة أيضا من الأساليب الخطيرة في تجذر مثل هذه الممارسات الخاطئة أنه أحيانا البعض يأخذها على يعني بين قوسين مصطلح الطقطقة، أنه نمزح ونطقطق، يعني وصلت لمرحلة أنه مثلا في موضوع التعصب الرياضي يتم وصم مشجعي أو نادي معين بوصف وتبدأ الطقطقة على هذا الجانب، والمشجعين النادي الثاني أيضا يخترعون وصم أو صفة.
1: طيب مين زرع هذه الطقطقة؟ خلنا نكون واضحين، الاستديوهات التحليلية اللي تأتي بعدكم مباشرة. أنا لست للمباراة لكن أنا لاحظ الاستديو التحليلي لما يشاهد زوجي ويشاهدون إخواني لاحظ أنه يثيرني أنا وأنا جالسة ولا أعرف شيء بينهم ولا أدري وش قصة الفريق.
0: وأحيانا الحسابات الرسمية للأندية
1: أحسد، والمحللين أحيانا هم من يثيرين هذه، فتلاحظ أن الشاد أعصابه هو مبسوط أنه في أكثر تفاعل ومعه في منصة إكس والمشاهدة أكثر مشاهدة للبرنامج، لكن على أثر إيش يصير؟ هذا جات جلطة وهذا كتت سكتة وهذا قام على هذا وهذا قام، فصار إشكاليات. بكرة الصباح ما شاء الله في المدرسة شوف المضاربات اللي صايرة بين المراهقة، كل واحد يدافع عن فريقه، فمن زرع ومن غرس؟ ولا هي مباراة وانتهت خلاص؟ نتكلم من الاستوديوهات التحليلية اللي تصير هذه الأشياء. بالعكس لما يصير الآن الشيء أو زي ما تقول فوز ودي وأنه تمام وأنكم بتفوزون خلاص أمر طبيعي جدا وانتهت، وهي في النهاية كرة ولعبة وعادي ما فيها شيء يعني شيء ثابت للأبد. بالعكس هذا اليوم فاز هذاك خسر هذاك بكرة يفوز، فهي الفكرة إحنا دائما نقول هي السوشيال ميديا اللي زي ما تقول تغذي هذه العنصرية سواء يعني مناطقية ولا كروية ولا هي اللي تغذيها بناء على ما يحدث بعد ردود الأفعال. شوف الآن ردود الأفعال أمس على الردع الأمني، كل المجتمع مع الدولة لأنه صح هذا القرار، لأنه صح وقفته، وإحنا بعد نتمنى مستقبلا على الكروية بعد يكون في هذا جانب نكون في ردع أمني على من يثير هذه الزعزعة الكروية والرياضة، وما يكون في فريق ضد فريق وتكبر هذا اللي تضرر مراهقينا وتضرر أبنائنا، بكرة تصير لا سمح الله حالات قتل وغيره وغيره، فهذا يعني يضرنا إحنا كأباء أمهات.
0: وما حديثنا عن وجود هذه الظواهر واعترافنا فيها إلا أنه يبقى المجتمع السعودي من أقل المجتمعات تعصبا. اليوم عندنا كل جنسيات العالم، أكثر من 200 جنسية أو قرابة 200 جنسية يعملون في هذا البلد الكريم وما يشعرون بتمييز ولا يشعرون بتعصب، فمجتمعنا مجتمع متسامح مع الآخر في الأصل. لكن للأسف أنه بعض هذه الظواهر بدأت تطغى ولازم نتصدى لها بداية من الجانب التربوي، وهذا المهم.
1: لأن الأسرة هي الأساس، هي الأساس في تنمية هذه القيم، التسامح والمساواة. إحنا مجتمع سلمي في النهاية ومسلم أيضا، وننبذ هذه الأفكار وقيمنا الدينية يعني تمنعنا من يعني الدخول والخوض في هذه المهاترات. لكن من يعني زعزعنا أو من زادنا هي السوشيال ميديا، لأن أحيانا يتحدثون بلا وعي، ما يدرك الأمر الرباني والحرمة اللي هو تجاوزها والحرمة الوطن. فهنا بعد إحنا يعني كأسر واجبنا نوعي هذا الأبناء وقد ما نقدر إنه نرفع معدل اللي هو قيم المواطنة. في النهاية هذا وطني، أنا ما راح أرضى إنه أي أحد ينبذ هذه العنصرية وفكك هذا الوطن يتعبوا فيه قيادة رشيدة منذ آلاف السنين.
0: طيب كيف تساعد الأسرة أبنائها على احترام التنوع الاجتماعي والفكري؟
1: طبعا احنا دائما نقول لما نساعد او لما نهتم كأسرة احنا في بناء هذه الفكرة وان نحترم هذا التنوع، نعلمهم قد ما نقدر ان الاختلاف سنة كونية طبيعية، وان سبحان الله لا يعني هذا التفوق او النقص في هذا الشخص انه فيه إشكالية او انه اقل منك بنظرة دونية. لابد قد ما نقدر انه نعرض ابنائنا للبيئات المختلفة، نعرضهم بيئات اجتماعية مثل المدارس، الانشطة، التطوع، خليه يشوفون الاختلاف، خليهم يشوفون هذا التنوع، بناء عليه يتوسع مداركهم، يصير عندهم قبول، تنكسر الصورة النمطية. احنا مو كلنا شكل واحد، الله سبحانه وتعالى يعني من سنة الكونية اننا مختلفين، فطبيعي جدا هذا مختلف هذا مختلف، احنا نتقبل بعضنا البعض ونكون وحدة جماعية بناء عليه نمثل هذا الوطن الكريم. ايضا نشجعهم قد ما نقدر على الاستماع لوجهات النظر المختلفة دون السخرية، دون تقليل، دون تقليل من هذا الشخص. فهذا قد ما نقدر نفتح مساحة الحوار، تقبل الرأي الآخر، ما تشخصن الموضوع وترده لجنسيته أو لشكله أو لذا وتبدأ تفتح بوابة تنمر وعنصرية الآخر. فإحنا قد ما نقدر أن نوعيهم على التقبلات فيما يخص التنوع هذا، وأيضا على احترامه، وأيضا تمثيل الصورة الإسلامية أولا ثم الوطنية في جانب اللي هو التسامح.
0: والموضوع يحتاج إلى أيضا توازن، لأنه اللي يسمع طرحنا الآن البعض يقول لك قبول الآخر لا يعني الذوبان الهوية ولا يعني التنازل عن القيم، فكيف نقدر نوصل هذه المبادئ لأبنائنا؟
1: احنا نتقبلهم مثل الآن الجنسية ذكرتها قبل غير، احنا ان الدولة احنا
0: لا بدون ما نذوب، يعني ما يعني تقبل الآخر انه انت تذوب هويتك، يذوب انتمائك.
1: لا، هويتي موجود، الهوية موجودة، والوطني موجودة، وديانتي موجودة، والمذهبية موجودة، والطائفية، كل شيء موجود، ولكن احنا قد ما نقدر نغرس قيمة الاحترام. انا احترمك الآن، في ناس الآن بحكم السياح الآن في اجانب على غير الديانة، هل معنى ذلك اني بقوم عليه بسلاحي وبقتل هذا الشخص؟ مستحيل. فإحنا قد ما نقدر أنه نتقبل هذا الاختلاف، نتقبل اختلافهم في الدين، نتقبل هذا مع احترامهم وعدم التقريبهم، وفي نفس الوقت هويتك ما تنزل وقيمتك ما تنزل ووطنك ما ينزل مسمى. بالعكس، أنا أتشرف أنه كذا وكذا وأنا وطني كذا كذا، ولكن ما أقلل من قيمة الآخر. فهذه الفكرة ما تذوب فيها، ما مع الوقت شوي لأنت يعني متخلي عن الجنسية، متخلي عن الوطن، متخلي عن الدين. لا، هذه الفكرة الخاطئة. لا، أنت بهويتك، لكن تقبل هذا الاختلاف، وهم جايين مؤقتا، جايين يخدمون هذا الوطن ويساعدونا في تنميته، وبينتقلون الأوطان. وفي النهاية في النهاية أنت اللي بتكمل هذه العجلة وبتشتغل على نفسك يعني تعكس لنا صورة وطنية يعني مسالمة. في النهاية هم الآن لما يأتونا فأنت تعكس لنا صورة التسامح، صورة القيم الإسلامية في التقبلات والعدالة وفي المساواة وفي المواطنة، تقبل الأشخاص الآخرين حتى لهم مختلفين.
0: ونتذكر دائما أن هذا الوطن هو قبيلتنا الكبرى، ويجب أن ندرك أن الانتماء للقبيلة هو اعتزاز بالجذور والنسب، وهو أمر محمود لا شك ما دام في إطار المودة والتواصل وصلة الرحم، لكنه يصبح معول هدم حين يتحول إلى عصبية تعلي من شأن الفرد على حساب الحق، أو تقدم مصلحة الفئة على مصلحة الوطن. رقي الأمم دائما يقاس بمدى قدرة أفرادها على تجاوز ضيق الفكر الإقصائي إلى رحابة الإنسانية والمواطنة. التجارب أثبتت أن النعرات لا تورث إلا الشقاق، والقوة الحقيقية تكمن في تنوعنا. هذه هي الجملة المفتاحية، أن التنوع هو قوة وليس معول للهدم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات والحوار الثري والممتع.
1: شكرا لله، شكرا لكم جميعا.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان.

0: ألقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولا.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، راح اتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس يعتقد انه شخير مجرد ازعاج صوتي، لكنه في حالات كثيرة يكون انذار لحالة طبية خطيرة تسمى انقطاع التنفس اثناء النوم، حالة ممكن تحرم الجسم من الاكسجين عشرات المرات كل ليلة وتؤثر على القلب الدماغ وحتى جودة الحياة اليومية. مع تطور الطب ظهرت خيارات علاجية متعددة، ويمكن في حلقات سابقة تكلمنا عن جهاز السيباب، ومن أجهزة السيباب أجهزة التنفس للتدخلات الجراحية لتوسيع مجرى التنفس اللي هو محور حديثنا اليوم. هل الجراحة هي الحل النهائي أم أنها مجرد خطوة ضمن رحلة علاج أطول؟ اليوم نناقش هذا الملف بالتفصيل مع ضيفتنا الدكتورة لقاء نتو، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة. حياك الله دكتورة لقاء، يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
4: صباح الرضا والسرور عليك وعلى كل المستمعين.
3: أول شيء سعيدين جدا بإطلالتك الأولى معنا في إذاعة جدة اف ام وبرنامج صحة ولياقة تحديدا، حياك الله دكتورة.
4: أهلا بك.
3: طيب خلينا الآن نبدأ نعرف بس وش انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل مبسط.
4: انقطاع النفس أثناء النوم يعني هو أحد أمراض النوم الخطيرة، يؤدي إلى توقف التنفس المتكرر أثناء النوم، وبالتالي هذا يدفع الدماغ إلى إيقاظ الشخص لاستعادة النفس.
3: وش اللي يصير داخل مجرى التنفس يعني أثناء النوم عند هؤلاء المرضى؟ شو اللي يصير فيه عشان يصير فيه هذا الانقطاع؟
4: الحقيقة هو في طبعا في مراحل للنوم، مراحل النوم تبدأ النوم الخفيف، بعد كده المتوسط، بعد كده العميق. كل ما دخلنا للمرحلة المتوسطة والعميقة بيصير ارتخاء للعضلات في الجسم كله، ومنها العضلات مجرى التنفس. فإذا الشخص هذا كان عنده مشكلة ضيق في مجرى التنفس، أو كان عنده مشكلة دماغية إنه كيف تنظيم عملية التنفس، بيحصل انقطاع النفس.
3: طيب هل الشخير العادي يعني يفرق عن انقطاع النفس، ولا هو الشخير مرافق لانقطاع التنفس أثناء النوم؟
4: الحقيقة يعني نقدر نقول 80% من الناس اللي عندهم شخير بيكون متلازم معاه انقطاع النفس أثناء النوم، ولكن هذا مو شيء يعني ضروري، قد يكون الواحد فقط عنده شخير لكن ما عنده انقطاع النفس أثناء النوم،
3: اللي هو الشخير الوظيفي يسموه.
4: صحيح.
3: طيب كيف يؤثر نقص الأكسجين المتكرر على الجسم؟
4: إذا حصل نقص أكسجين على الجسم إيش اللي بحصل؟ أول شيء المريض بيستيقظ إنه في اختناق أو انقطاع في النفس أثناء النوم، فبالتالي يصير النوم متقطع، كل شوي يصحى، فبالتالي لما نصحى الصباح يكون مجهد متعب، حاسس بإرهاق، في نشفان في الفم، في صداع، ممكن ينام على نفسه أثناء النوم، سواء أثناء القيادة هو بيشتغل، هذا طبعا مبدئيا، لكن إذا استمر الموضوع هذا فترات طويلة قد يأثر على القلب، يصير في ضغط، في ارتفاع ضغط الدم، وهذا طبعا شيء خطير.
3: طيب مين الناس اللي يعتبرون معرضين أو عندهم ريسك للإصابة بانقطاع التنفس أكثر من غيرهم؟
4: طبعا مع تقدم السن هذا واحد، السمنة، الحالات اللي عندها سمنة مفرطة، الناس اللي بتتناول مهدئات وأدوية عشان تنام منومة، يقوم يصير ارتخاء أكثر في العضلات أثناء النوم. هذه من أكثر الأسباب في الناس هذول.
3: الوزن يعتبر عامل أساسي؟
4: أكيد. إحنا دائما نقول للمرضى زيادة الوزن مو بس في محيط البطن، اليد، الرجل، لا، هي في محيط الرقبة، في قاع اللسان، في سقف الحلق، فهذا يؤدي إلى ضيق مجرى التنفس.
3: معناته خسارة الدهون تحل المشكلة لحد كبير؟
4: هي من الأشياء المبدئية. في ناس لما بيخسروا الدهون في الجسم بيتحسن وضعهم بشكل دراماتيكي يعني.
3: طيب، ما في عوامل تشريحية تلعب دور أيضا في رفع مستوى الخطر؟
4: إيش تقصد بعوامل
3: يعني تشريحية؟ يعني داخل مثلا الفك يكون مثلا راجع على وراء، أو مثلا
4: أكيد
3: لسان المسمار يعني طويل شوي مثلا.
4: ترى يعني في أشياء بسيطة ممكن المريض يكون عنده تحسس، حساسية في الأنف والجيوب الأنفية، هذا عامل المشكلة. ممكن لا يكون عنده انحراف في الحاجز الأنفي، ممكن تضخم قرنيات الأنف، ممكن لا عنده الفك السفلي صغير وراجع لورا، فبالتالي اللسان، قاع اللسان راجع لورا، بالتالي عامل ضيق في مجرى التنفس. فهي يعني ما هو أسباب كثيرة الحقيقة.
3: طيب، متى دكتورة لقاء تشوفين أنه المريض هنا تحول الشخير إلى خطر صحي حقيقي وبالتالي يجب التدخل العلاجي بأي طريقة كانت؟
4: رقم واحد، إذا كان في شريك بيشوفه أثناء النوم ولاحظ أنه بنقطع النفس عنده لثواني وبعد كده بيصحى، وممكن المريض ترى لما يصحى ما يفتكر أنه هذا حصل، لكن النايم جنبه هو اللي بيشوف. هذا رقم واحد. إذا ما في شريك مع المريض هو يلاحظ في الصباح عنده صداع، تعبان، على أنه نام مثلاً مفروض 8 ساعات لكن حاسس أنه لساته مجهد، أو نعسان طول اليوم عنده صداع، هذا مؤشر أنه ترى عنده المشكلة هذه.
3: طيب، جميل جداً. خلي توقف مع فاصل دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: مسرح يخلد

0: ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا اليوم دكتورة لقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس. طبعا حديثنا اليوم عن التدخل الجراحي لعلاج انقطاع التنفس. طيب قبل الجراحة دكتورة أبغى أشوف إيش خيارات العلاج الأخرى، أول خطوة في علاج انقطاع النفس ما هي؟ يعني ما الذي تقومون فيه لمساعدة المريض؟
5: طبعا أول حاجة نبدأ بالأشياء التحفظية، إذا طبعا في زيادة في الوزن ممكن يشوف أخصائي تغذية يساعده أنه ينزل الوزن. إذا كان ينام على الظهر يحاول ينام على جنب يمين أو يسار. في نفس الوقت إذا عنده مشاكل حساسية في الأنف في الرئة يتعالج. هذه كلها كثير تساعد على أنه يتحسن قبل ما ممكن نعطيه بخاخات للأنف كمان تفتح مجرى التنفس قبل ما نروح ونلجأ للخطوة اللي بعدها الجراحية.
4: طيب بالنسبة لجهاز التنفس متى يوصف للمريض؟
5: الحقيقة قبل ما نوصف جهاز التنفس أول شيء يحتاج أنه نعمل تشخيص، لازم يتعمل له اختبار النوم، واختبار النوم هذا بيتعمل في أحد المراكز الصحية المستشفى. وبعد كذا حسب التشخيص هل والله طلع عنده انقطاع النفس النومي هذا فقط نتيجة انسداد مجرى الهواء، ولا هو لا مركزي بسبب أنه في اضطرابات من المخ إلى الجهاز التنفسي. فيفرق، لأنه إذا عندنا انسداد في مجرى الهواء ممكن العملية الجراحية بتساعده، لكن إذا عنده انقطاع نفس مركزي لا، هذا الجهاز سيباب هو اللي حيساعد.
4: إيش نقصد بالمركزي هنا؟
5: إيش نقصد بالمركزي هو أنه أثناء النوم في إشارات بترسل من المخ إلى الجهاز التنفسي، فيصير اضطراب أنه المخ ما بيرسل إشارة للجهاز التنفسي أنه الواحد يتنفس شهيق وزفير. بيتوقف النفس، هذا هو نقصد بالمركزي.
4: أوكي طيب الجهاز هذا سهل الاستخدام؟ الناس ممكن تتقبله بسهولة ولا يرفضون استخدامه أحيانا؟
5: والله يعني كثير، نسبة كبيرة من المرضى بيرفضوا استخدامه، لكن هو سهل استخدامه، ولكن المريض ما بتقبل استخدامه بسهولة.
4: إيش السبب؟
5: أسباب كثيرة حقيقة، منها أسباب نفسية جسدية أو تقنية. النفسية قد بعض المرضى عنده كلاستروفوبيا، يعني يخاف أنه ينام وعلى وجهه ماسك على الأنف أو الفم. في شيء ثاني أنه المريض قد ما يتقبل أنه ينام وموصل بأنبوب أو خرطوم وجهاز. صوت الجهاز ممكن يعمل جفاف في مجرى في الأنف ومجرى التنفس. كل هذه أسباب تخلي المريض يعني ما يتقبل الجهاز بسهولة.
4: طيب لمن يجب أن يستخدم هذا الجهاز وما قدر يتقبله، إيش البدائل المحتملة له؟
5: بيغيروا له الماسك، ممكن في ماسك يغطي الأنف والفم، ممكن بس الأنف. يعدلوا في النظام تبع الجهاز، إنه يبدأ بضخ الهواء بشكل خفيف في البداية لما المريض يدخل في النوم العميق، بعد كده يضخ بشكل أعلى. كل هذه options يعني.
4: هذا شيء أوتوماتيك في الجهاز يشتغل لحاله مثلا بعد البرمجة؟
5: أيوة نعم.
4: طيب متى نبدأ التفكير في الجراحة؟
5: إذا إحنا عملنا أول شيء، إذا اتعمل اختبار النوم ولقينا عنده طبعا في حالات خفيفة متوسطة أو شديدة، إيش نقصد؟ نقصد إذا انقطاع النفس أثناء النوم حصل من 5 مرات إلى 15 مرة في الساعة الواحدة، هذا نعتبره خفيف. ف فنبدأ معاه بالإجراءات التحفظية. إذا من 15 مرة إلى 29 مرة في الساعة انقطع النفس هذا بنعتبره متوسط، لكن لو حصل 30 مرة انقطع النفس أثناء النوم في الساعة الواحدة أو أكثر هذا يعتبر لا إحنا ما حننتظر، على طول لازم نبدأ بالجهاز، بعد كده نشوف إذا نقدر نسوي حلول أخرى.
4: طيب وش المقصود أصلاً بتوسيع مجرى التنفس جراحياً؟ إيش اللي بيصير داخل في هذه الجراحة؟
5: أول شيء بنعمل منظار في العيادة، بنشوف هل في اعوجاج في الحاجز الأنفي، تضخم قرنيات، سقف الحلق نازل على تحت، قاع اللسان كبير. ممكن نتفحص كمان في العمليات أثناء النوم، نشوف إيش المناطق اللي في فيها ضيق. ممكن نعمل أشعة مقطعية تورينا تفاصيل أكثر قبل ما نروح للجراحة.
4: إذا كان في ضيق في سقف الحلق، إذا كان في اللسان قلتي لي، هذه وش الحل فيها يعني؟
5: في عمليات إنه إحنا بنعمل توسيع لجزء من البلعوم وسقف الحلق بتجرى مع اللهاب، يستأصل جراحيا بالتالي تفتح مجرى الهواء. أحيانا نفس قاع اللسان يكون كبير إما بسبب دهون أو بسبب إنه الفك راجع لورا، هذه أحيانا بيصير فيها كوي حراري إنه يخلي قاع اللسان يصغر أو يضمر فيفتح مجرى الهواء.
4: هذه الجراحة شوية معقدة دكتور ولا سهلة؟
5: جراحة معقدة مؤلمة بعد العملية، بالإضافة أحيانا يكون نتائجها يعني ما نقدر نتوقع إيش النتائج، كم نسبة نجاحها بشكل يعني كبير.
4: أوف يعني فوق أنها متعبة وهذا نتائجها غير مضمونة،
5: عشان كده ما نروح لها إلا يكون فعلا عملنا كل الإجراءات الأخرى.
4: طب هي عادة أكثر المناطق اللي يحدث فيها الانسداد في في في في الجسم في مجرى التنفس فين بالضبط؟
5: يعني أكبر نسبة حقيقة هي في الأنف، سواء كانت انحراف حاجز أنفي أو إنه قرنيات الأنف كبيرة، هذه أكبر نسبة.
4: وهذه عمليتها سهلة.
5: هذه عمليتها سهلة ونتائجها يعني مضمونة إلى حد كبير.
4: لكن الإشكالية في الناس اللي تسوي الحاجز الأنفي وتسوي اللحميات اللي هي القرنيات ولكن يستمر عندها انقطاع التنفس.
5: ما يكون عنده كذا مشكلة، يعني يكون عنده زيادة في الوزن، يكون عنده مثلا قاع اللسان، الفك، الأنف، يعني ما هي مشكلة واحدة، فمستحيل انك تحل مشكلة تحل يعني حاجة واحدة تعملها بتحل المشكلة كلها.
4: بس لو قلتي لي انه الدهون اللي في قاع اللسان او حتى سقف الحلق اذا كان مترهل ويبغى له شد، هذه كيف تقدرون تكشفونها؟ هذه قبل اثناء العملية ولا قبل العملية؟
5: لا قبل العملية. بيتعمل فحص اسمه دايز، هذا في يعني يدخل في نعطيله شيء من كأنه منوم كأنه نايم في العمليات، وبندخل بالمنظار نشوف مجرى التنفس إيش المنطقة اللي ضيقة، هل هي قاع اللسان، هل هي فين المشكلة.
4: أوكي، على ضوها تحددون وش نوع العملية
5: بالضبط.
4: طيب عادة يحتاج المريض أكثر من عملية؟
5: قد يحتاج أكثر من مرعي على كذا مرحلة، يعني ما نقدر نسوي عملية في الفم مثلا وعملية في الأنف وقت واحد، يعني لا، فإذا في الأنف أولا بعد كده الفم هتكون على مراحل لكن مو مرحلة واحدة.
4: جميل جدا. طيب خلينا إذا نتوقف مع فاصل أيضا نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرة، حلو والله العظيم، مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتورة لقاء نتو، استشاري الانف والاذن والحنجرة وجراحة الراس والرقبة. حديثنا عن التدخل الجراحي لتوسيع مجرى التنفس. الان ما بعد العملية، متى يتم تقييم نتيجة العملية دكتورة؟
3: على حسب العملية، ولكن عادة بعد اسبوعين من العملية المريض بيشوف نتيجة او تحسن، ولكن النتيجة النهائية قد تأخذ أسابيع إلى أشهر.
2: طب الريكفري بعد العملية كم يأخذ وقت عبال ما تختفي الآلام تماما؟
3: عادة أسبوعين.
2: أسبوعين، هذه الفترة كيف يقدر يأكل ويشرب فيها المريض؟
3: على حسب فين العملية مكانها، هل هي في الأنف، هل هي في الحلق. عادة إذا في الحلق بيأكل أشياء طرية باردة أول أسبوع، بعد كده أكل عادي، لكن في الأنف بيأكل من البداية أكل طبيعي.
2: طيب العمليات اللي فيها توسيع مجرى التنفس اللي هي مثلا في سقف الحلق وقاع اللسان، كم نسبة النجاح في الحالات المختلفة فيها؟
3: قد تكون من 40% تقريبا.
2: أوف، يعني ما توصل حتى 50%.
3: أيه.
2: ممكن يعود انقطاع التنفس يعني بعد الجراحة.
3: بعد الجراحة إذا مثلا المريض زاد وزنه ممكن يرجع يعود انقطاع النفس.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا. اليوم نتحدث عن موضوع الحل الجراحي لانقطاع التنفس. احنا سبق وتكلمنا في حلقة منفصلة عن جهاز السيباب واللي يجهز التنفس اثناء النوم، لكن اليوم نتكلم عن الحلول الجراحية. وضيفتنا الدكتورة لقاء نتو، استشاري الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرقبة والراس. طيب قول، ليش تنجح الجراحة عند شخص وتفشل عند اخر؟
3: عوامل كثير، لانه قد يكون الشخص هذا عنده كذا سبب لانقطاع النفس أثناء النوم، فبالتالي بتفشل الجراحة لأنه عنده أسباب أخرى. قد يكون أسباب أخرى كمان أنه هو بياخد أدوية مثلا منومة مهدئة، زيادة في الوزن، بالإضافة أنه استجابة الجسم من شخص لشخص بتكون مختلفة، يعني التئام الجروح، استجابة الجسم للعملية ما هي واحدة في كل الأشخاص أبدا.
2: تعدد أحيانا مواقع الانسداد في مجرى التنفس يؤثر على النتيجة بشكل عام؟
3: أكيد، لأنه إذا حلينا مشكلة واحدة في مشاكل أخرى.
2: عادة دكتور إذا كان في مشكلة لحمية ولوزتين ودهون في سقف اللسان مع ضيق في مجرى التنفس اللي هو في الترهل في سقف الحلق، هذه تتسوى كلها في دفعة واحدة العملية ولا يبغى لها مراحل؟
3: لا، تحتاج مراحل، لأنه عادة بنعمل سقف اللسان مع اللوزتين واللحمية، ومرحلة تانية بنعمل قاع اللسان. ليه؟ لأنه أي عملية بنجريها بعد العملية بيصير في شوية تورم مكان العملية. فإذا أنا سويت كل المنطقة بعد العملية المريض بيحس باختناق.
2: أوف، يعني خطيرة شوية صح؟
3: طبعا، فعشان كده نسويها على مراحل.
2: طيب ايش ابرز الموضوع؟

0: المضاعفات المحتمله بعد العمليه؟ خلينا نتكلم بعد الجراحه، سوى الجراحه هذه كلها، ايش المضاعفات المحتمله؟
1: طبعا لا ننسى مضاعفات، اهم شيء اذا التخدير التخدير الكامل هذا له مضاعفات، بالذات الناس اللي عندهم انقطاع النوم اثناء النوم. ليه؟ لانه دكتور التخدير بيصير عنده مشكله في تنويم المريض، في صحيان المريض، انه ما تصير مضاعفات، توقف القلب لا سمح الله، او انقطاع الاكسجين اثناء العمليه. هذه مبدئيا. بعد كده

0: إنه إحنا نسوي منطقة منطقة من كل المناطق مع بعض. رقم اثنين إحنا بنعطي أدوية بتثبت هذا الموضوع، بتنزل الانتفاخات. هذه هي الحلول تبعتنا.
1: طيب الصوت يتأثر بعد الجراحة اللي هي فيها سقف حلق، فيها شد ترهلات، فيها دهون للسان، شيل اللوز، هذه الأشياء تأثر على الصوت بشكل عام؟
0: طبعا الصوت المسؤول عن إنه الإنسان يطلع صوته هي الحنجرة، ولكن إيش اللي يتأثر أحيانا؟ مخارج الحروف، لأنه الصوت لما يطلع من الحنجرة وبيروح لمنطقة التجويف الفمي، الأنف، هذه كلها بتأثر على مخارج الحروف. فإذا صار في استئصال أكثر من اللازم مثلا لسقف الحلق، تقوم مخارج الحروف هي اللي تتغير.
1: يعني يصير مثلا ما ينطق الحروف جيدا؟
0: تنطق ولكن ما هي واضحة بشكل ممتاز.
1: هذه نسبة حدوثها عالية؟
0: يعني زي الإنسان اللي ما عنده أسنان، تلقى طريقة كلامه مختلفة، نفس الفكرة.
1: هذه كم نسبة حدوث؟ هذه يعتبر خطيرة جدا يعني.
0: نسبة حدوثها مو كثير، لأنه إذا عندك جراح ممتاز وسوى العملية بشكل جيد، لا ما بتحصل.
1: ما تحصل يعني، نادرة الحدوث هذه.
0: نعم.
1: طيب مراجعة الطبيب بعد العملية هذه تكون بعد كم تقريبا؟
0: طبعا عادة بنشوف المريض بعد العملية بأسبوع، وبعد كده بنشوف تقدم الشفاء من مكان العملية خلال يعني أسبوعين.
1: يتغير النوم بعد العلاج بشكل عام؟
0: طبعا إذا كان عنده انسداد في ليفل واحد وتسوى العملية، طبعا في تغير ملحوظ في النفس، في النوم، المريض حتى يصير نفسيا أحسن، ما هو مزاجه أحسن، كل شيء حيتحسن فيه.
1: يقل خطر أمراض القلب أيضا بعد إجراء هذه العمليات؟
0: طبعا، لأنه إحنا انقطاع النفس أثناء النوم وقلة الأكسجين للجسم في مخاطر على المدى الطويل، ضغط الدم، بعد كده يصير في تضخم في عضلة القلب، اضطراب في دقات القلب، الموت المفاجئ لا سمح الله، توقف القلب، هذه كلها المخاطر طبعا بتتحسن.
1: طب هو بعد الجراحة هذه دكتورة ما يصير في صعوبة في البلع عند بعض المرضى أحيانا بشكل دائم؟
0: أول أسبوعين بتكون صعبة شوية، عشان كده بنعطيهم مسكنات للألم. هذا الموضوع مهم، أول أسبوعين بيكون صعب، صعوبة في البلع. نعم
1: ممتاز. طيب في أيضا سؤال يقول أحد المستمعين، يقول كيف يتأثر مجرى التنفس بعد تعرض المريض لجهاز التنفس الصناعي، ويقول اسألها أيضا عن الشق الحنجري وأنواعه والأنابيب الجديدة.
0: طبعا هذا موضوع تاني، هذا لو كان عندنا في القصبة الهوائية في ضيق نتيجة إنه الإنسان توى أي عملية كانت في الحياة، يعني لأي مكان في الجسم، فحطوا له أنبوب تنفس صناعي، أنبوب التنفس الصناعي أثناء العملية. الدراسات بتقول والله في مرضى ساعة واحدة كانت العملية، وفي ناس فضل الأنبوب مثلا المريض في العناية المركزة لأيام إلى أسبوعين. بيصير في ضيق في القصبة الهوائية نتيجة وجود الأنبوب هذا، ما نعرف ليش حصل للمريض ده بس ساعة كانت، أو المريض الثاني قعدت 10 أيام، لأنه مرة أخرى الجسم تفاعله مع الأشياء مختلف من جسم لآخر. فهذه الحالة صحيح أحيانا يحتاج المريض إلى شق حنجري. الشق الحنجري إيش هو؟ إنه إحنا بنعمل فتحة في القصبة الهوائية يصير المريض يتنفس من خلالها، فبالتالي ما في خطورة على مجرى النفس.
1: اوكي، هذا يعتبر من الحلول ايضا لقطاع التنفس بشكل
0: ايوه، هذا حل حقيقه نهائي. اذا كل الحلول عملناها جراحيا، سيباب، كلها ما نفعت، الحل النهائي وكان في خطوره حقيقه على المريض، بنعمل الشق الحنجري. نعم للمريض.
1: بس هذا التدخل ما يعتبر مكان حساس، فبالتالي يصير المخاطر خاصه فيه شويه كثيره.
0: هي كعمليه نفسها ما هي صعبه، وكل أطباء الأنف والأذن والحنجرة بيعملوها الجراحين، ولكن طبعا هي صعبة على المريض نفسه. يعني كثير مرضى ما يتقبل إنه هو عنده يعني شق حنجري خارجي وأنبوب، ما يتقبل الموضوع هذا بسهولة.
1: لسان المزمار دكتورة، وش دورهم في قطاع التنفس؟ لأنه يقال أنه في بعض الناس المشكلة عندهم بس في لسان المزمار أحيانا يكون كبير في

0: الحجم شوي.
1: لسان المزمار له دور طبعا، هو طبعا تكتب لسان المزمار مش اللها، مش كده
0: اللي هي اللها هي مي تعتبر لسان المزمار؟
1: لا، في لسان مزمار تاني.
0: اوكي
1: ايوه طيب. اللها هذه لها دور لانه عند بعض الناس بتكون طويله زياده عن اللزوم او كبيره.
0: أوكي.
1: فلها دور انه لما الواحد ينام ويدخل في النوم العميق وترتخي العضلات تقوم تقفل مجرى النفس.
0: يعني
1: حتى في قبائل زمان كانت يعني عندهم من العوائد حق هذه القبائل انه يقصوها يشيلوها.
0: اوكي، هذه لها تأثير، هي وجودها اصلا ايش فايدته؟ ايش كيف تحمي الجسم يعني اثناء البلع فقط؟
1: هو سبحان الله ما في شيء في الجسم موجود من غير فائده يعني ربنا خلقنا، ولكن هي لها دور في اهتزازات الهواء اثناء الكلام ومخارج الحروف، وكمان اثناء النوم البلع برضو بتحمي انه هي تكفل البلعوم الانفي فالاكل او الشرب ما بيطلع لفوق.
0: اوكي، كيف يميز الطبيب بين مصدر انسداد لها ولا حنجره ولا قاعده لسان؟ يعني هذه كيف تتضح لكم دكتوره؟ بالمنظار يبين كل شيء؟
1: المنظار اللي اثناء النوم يبين، نعم، اول شيء المنظار والمريض صاحي في العياده، بعد كده المنظار اثناء النوم بيعطوه منوم واحنا نشوف ندخل بالمنظار نشوف مجرى الهواء. نعم.
0: طيب ابغاك بس تشرحي لي وش الفرق بين اللها ولسان المزمار؟
1: اللها هي تيجي في اخر سقف الحلق، يعني الواحد لو فتح فمه بيشوفها، لكن لسان المزمار تحت بتكون لا، هي جزء من الحنجرة، هي هذيك مسؤولة انه كأنها تتحكم انه تنظيم الأكل والشرب أثناء البلع، انه ما يروح على مجرى الهواء، يروح على المريء.
0: هنا ما في صعوبة احيانا نقول المشكلة هنا تحديدا في اللها ولا في لسان المزمار لانها متقاربة شوية؟
1: لا ما في صعوبة، لانه لسان المزمار بتكون اسفل شوية تحت قاع اللسان، اللها بتكون يعني بمجرد ما تشوف فم المريض بتشوف.
0: في احيان كثيرة يكون الانسداد مشترك بين اللها ولسان المزمار كلها مع بعض؟
1: احيانا نعم.
0: هنا عمليتها تكون واحدة ولا صعب عشان التورمات ايضا؟
1: لا عمليتها واحدة، لأنه ترى لها عمليتها بسيطة جدا.
0: ما هي صعبة؟
1: لا ما هي صعبة.
0: ولسان المزمار أيضا كيف تقيمك لعمليتها؟
1: إذا في ارتخاء في لسان المزمار، وهذا أكثر شيء يجي عند الأطفال، هذه بتتعمل لها عمليات بالليزر لتقويمها.
0: جميل جدا. طيب خلينا إذا نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفر
2: مع الأندية،
3: كل الأندية
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا هلا فيكم في الجزء الأخير مستمعينا من صحة ولياقة من جدة أف أم. حديثنا اليوم عن التدخل الجراحي لتوسيع مجرى التنفس، وضيفتنا الدكتورة لقاء نتو استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس. طيب، هل نحتاج دكتورة بعد إجراء العملية إعادة اختبار النوم مرة أخرى؟
1: إذا المريض ما زال عنده أعراض قد نحتاج، لكن إذا خفت الأعراض خلاص ما نحتاج.
0: طيب، يعني متى تنصحون بإعادة إجراء اختبار النوم مرة أخرى؟ المريض أحيانا ما يعرف طيب إذا كان هو يشخر ولا لا.
1: لا، ما إحنا قلنا مو تشخير، إحنا بنقول بأنه بصحة تعبان، صداع، عنده جفاف في الفم، والله نايم على نفسه طول اليوم، ضغط الدم إلى آخره، هذه هي الأعراض.
0: طيب، بعد العملية هل المريض يحتاج متابعات دورية؟ احتمال انه مثلا يرجع لا سمح الله يوم من الايام ينقطع تنفس مره اخرى، ولا خلاص نقول له انت في السيف سايد الان؟
1: يعني قد يحتاج مراجعات بعيده، يعني كل الدكتور نطمئن عليه الامور كويسه ما عنده اي مشكله، او اذا هو حس باي اعراض او الشريك لاحظ انه عنده انقطاع في النفس مره ثانيه يصير يرجع لنا مره ثانيه.
0: جميل جدا. طيب، خلينا الان ناخذ في سؤال فوازي، صبح عليك الخير دكتورة لقاء، يقول يا ريت تسأل الدكتورة عن التدخين الإلكتروني، هل أضرارها أكثر من التدخين العادي ولا التدخين العادي أكثر؟
1: طبعا أهلا وسهلا بي. التدخين الإلكتروني طبعا إحنا نعرف إنه التدخين العادي السجائر العادية فيها مادة التبغ وفيها مادة النيكوتين، والتبغ هو المادة اللي قد تؤدي إلى لا سمح الله حدوث سرطانات. فقاموا إيش عملوا؟ عملوا تدخين إلكتروني، قال لك التدخين الإلكتروني فيه فقط نيكوتين عشان يتفادوا مادة التبغ اللي هي مسرطنة. ولكن إحنا نتكلم عن النيكوتين، هذه المادة النيكوتين هذه إيش بتعمل؟ سبحان الله، ربنا خلق الجهاز التنفسي من الأنف إلى الرئتين. الجهاز المخاطي اللي بيغطي الجهاز التنفسي فيه أهداب صغيرة، هذه الأهداب بتتحرك من غير ما إحنا نشعر أو نحس. إيش بتعمل؟ بتطرد الإفرازات والبلغم والسوائل من الرئتين إلى القصبة الهوائية، الفم، الأنف، من غير ما نشعر. ولكن إنه المريض لما بيدخن السجائر الإلكترونية اللي فيها النيكوتين إيش بحصل؟ هذا النيكوتين بيعمل شلل في هذه الأهداب، فإيش بحصل؟ السوائل أو الإفرازات الموجودة في الرئة، في الحلق، في الأنف بتتجمع، يصير المريض يحاول يطلعها، والسوائل هذه لما أو الإفرازات بتتجمع بتعمل التهابات بكتيري وفيروسي وغير محبب. بالإضافة إنه السجائر الإلكترونية عشان يحطوا فيها النيكوتين لازم يحطوا لها بيز، قاعدة لقوا إنه البيز بيكون هو عبارة عن مادة الفورمالدهايد، وهذه المادة ترى اللي إحنا بنحطها في المريض لما بنعمل جثة للتشريح، تخيل قد إيه خطيرة المادة. فجدا يعني موضوع خطير، لأنه صار الموضوع مو بس التبغ، لا، صار في مواد كيميائية مضرة بالجهاز التنفسي.
0: لا يغرك أن ريحتها حلوة يعني، صحيح؟
1: أكيد. أما هي الروائح هذه مواد كيميائية.
0: طيب، في سؤال أبو فهد يقول أنا شخر بقوة لدرجة أن زوجتي تنام في غرفة ثانية بس ما أحس أني أختنق، هل هذا طبيعي بس ما راجعت، ولا ممكن يكون عندي انقطاع نفس وأنا ما أدري؟
1: طبعا في كثير مرضى بيشخروا ما عندهم انقطاع في النفس، مجرد شخير هو اهتزازات في الأنسجة في الجهاز التنفسي لما الواحد يكون مسترخي ونايم، إلا يكون عنده زيادة في الوزن، مشكلة في سقف الحلق مثلا، أو أسباب أخرى، طريقة النوم، المخدة، لكن مو شرط يكون عنده انقطاع في النفس. متى يعرف؟ يا إنه زوجته أو الشريك لاحظ، أو هو عنده أعراض اللي تكلمنا عنها، الإرهاق، التعب، الصداع، الآخر.
0: طيب، تركي يقول صباح الخير دكتورة لقاء، أنا عندي انقطاع نفس وتم تشخيصي بعد اختبار النوم، إن عندي الفك راجع على وراء بالإضافة إلى ترهل في سقف الحلق، ولكن الدكتور كتب لي جهاز السيباب وقال لي خلينا نمشي عليه، إذا نزلت وزنك شوي ممكن نفكر في الجراحة وقتها، هل هذا صحيح؟ وهل جراحة الفك ممكن تكون ناجحة، ولا إيش ممكن يسوي الدكتور؟

0: طبعا أول شيء هو تنزيل الوزن لا شك، لأنه تنزيل الوزن بمجرد ما ينزل وزنه ترى فيه مرضى ما يحتاجوا إشي ثاني.
1: ما شاء الله.
0: أي هذا واحد. رقم اثنين ليه؟ لأنه زي ما قلت النتيجة حقت العمليات الفك واللسان مو كثير مضمونة، فعشان كده دائما نلجأ سيباب تنزيل الوزن قبل ما نروح لهذه العمليات. لكن في حاجة طبعا إذا الفك راجع لورا بشكل كبير أكيد حيستفيد من العملية وقت ما يحتاجها.
1: اللي هي إيش يصير في العملية؟ تكون في الفك نفسه دكتورة ولا إيش بيكون فيها؟
0: أي نعم في الفك نفسه. الفك نفسه يرجعوا يسحبوه لقدام، فبالتالي اللسان كله يرجع لقدام يبعد عن مجرى التنفس.
1: وفي هذه عملية صعبة شوية صح ولا لا؟
0: عملية طبعا ما هي سهلة، ولكنها في ناس يحتاجوها ونتائجها جيدة. يعني
1: هذه يسويها دكتور عظام ولا دكتور؟
0: لا دكتور متخصص في جراحة الوجه والفكين.
1: شوية أنا قاعد أتخيل الموقف، أنتوا كيف تشيلوا الفك؟ عارفة يعني حسيته شوية صعب صح ولا لا؟
0: أول شيء طبعا في أجهزة فموية بيحطوها على أكياس اللسان أثناء النوم إنها تحاول تدفع الفك للأمام، هذه بداية
1: أوكي.
0: قبل ما يروحوا للجراحة.
1: هذه الأجهزة موجودة أيضا في متوفر عندنا؟
0: أي متوفرة طبعا. في دحين في عملية اسمها زراعة شريحة محفزة للأعصاب، هذه أكثر شيء تقدم إليها الطب، إنه هي جهاز بيتحط أسفل اللسان. إيش بيعمل؟ بيحفز عصب اللسان. إيش يسوي؟ أثناء النوم كل ما الواحد بتنفس يقوم عصب اللسان يدف اللسان للأمام عشان يفتح مجرى التنفس، وهذه نسبة نجاحها كبيرة الحقيقة.
1: تركب عن طريق الجراحة؟
0: أيوة جراحة، لأنه بتزرع الشريحة تحت اللسان، وزائد الجهاز نفسه بتزرع في الصدر تحت الجلد.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب أسألك عن هذه الجراحة، الشريحة اللي تركب هذه، هذه موجودة عندنا في السعودية تطبق اليوم في المستشفيات؟
0: للأسف ما هي موجودة بشكل كبير في المستشفيات، ولكن بدأت إدخالها للمستشفيات عندنا في المملكة لأنه نتائجها جدا جميلة في الخارج.
1: سويتيها قبل كده أنت للمرضى كدكتورة؟
0: لا ما سويتها قبل كده المرضى، لكن شفت مرضى عاملين هذه الشريحة وكانت النتائج جدا جميلة.
1: طيب أبو سعود يقول صباح الخير دكتورة لقاء، أنا أخذت الجهاز السيباب والحمد لله تأقلمت عليه، ولكن أواجه صعوبة في مشكلة تغيير الفلاتر وتنظيف والأشياء هذه، تأخذ مني جهد ولدرجة أنها أصابتني بالملل.
0: يعني هذه طبعا الأشياء هذه يبغى لها صبر، يعني يبغى لها صبر، ومع الواحد التعود والتمرين عليها إن شاء الله حتصير سهلة بالنسبة له.
1: جميل جدا. طيب في شيء تبغى تقولي تضيفيه في خصوص هذا الموضوع قبل ما نختم معك دكتورة؟ ما سألنا عنك أو ما سألنا؟
0: لا بس أنا أبغى يعني أوجه بس رسالة أخيرة لكل المستمعين، إنه أي أحد الشريك لاحظ إنه عنده انقطع النفس أثناء اللام بعدين بيصحى أو ما يصحى، أو المريض الإنسان يعني الطبيعي حس إنه عنده دائما يصحى الصباح صداع، نشفان في الفم، دائما إرهاق تعب، لازم يشوف طبيب متخصص ويكشف، لا يسيب الموضوع كده وبعد كده لا سمح الله يتطور ويجي بضغط دم وما أمراض في القلب.
1: بس السؤال هنا يروح لدكتور أنف وأذن حنجرة ولا دكتور نوم؟
0: واحد منهم، لأنه إذا راح الدكتور النوم حيحولوا الأنف وأذن حنجرة والعكس.
1: ممتاز
0: هم مع بعض.
1: يعطيك العافية دكتورة اللي قانتو، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس. شكرا جزيلا، استمتع جدا بالحديث معك اليوم.
0: وأنا أيضا شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي.
4: على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك.
5: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
7: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 على جدة أف أم.
8: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. ضحى الجمعة على جدة اف ام.

0: في رحاب الجمعة.
1: الأسرة هي أساس المجتمع، لذلك اهتم الإسلام ببنائها أشد الاهتمام، ووضع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات لتسير عليها وحقوقا تحترم من جميع أعضائها. ولما كانت الأسرة الصالحة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الصالح الذي ينعم بنور الإيمان، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شروطا وبين ضوابط لاختيار الزوجين، وبعد الزواج تأتي مجموعة من الحقوق، ومنها حقوق الأبناء على الآباء، ومن هذه الحقوق حق العدل بين الأولاد.

آيتها حق العدل بين الأولاد، وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور، كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث، فقد كان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى، وكانوا يغضبون إذا بشروا بولادة الأنثى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه حيث قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا بشر بالإناث تمعر وجهه وتغير، وكأنه يبشر بسوء. فلذلك أدب الله عز وجل المسلمين على الرضا بقسمة الله عز وجل، يرضى الإنسان بالولد ذكرا كان أو أنثى، ولا يفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على الإناث، وإنما يعدل بين الجميع.

وكان السلف رحمهم الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة، فلو قبل هذا رجع وقبل هذا حتى لا ينشأ الأولاد وبينهم الحقد، ولذلك قالوا إن التفضيل يؤدي إلى مفاسد. أولها أن يكون ضرر التفضيل على الوالد نفسه، فإنه ينشئ الأولاد على حقد وكراهية الوالد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح لبشير ابن سعد الأنصاري والد النعمان ابن بشير: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. أي إذا كنت تريدهم أن يكونوا لك في البر سواء فعدل بينهم وكن منصفا فيما تسدي إليهم. كذلك أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم العدل بين الأولاد هي أنها توغر صدور بعضهم على بعض، ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته، لأنهم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في التصرفات والأعمال على تفضيل ولد على ولد، وإنما يكون كل منهما على تقوى الله عز وجل، فيجب أن يحسنوا إلى الجميع،

ويقول عبد الله الجار صاحب كتاب تذكير العباد بحقوق الأولاد: ومن حقوق الأولاد ألا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخرين، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين. ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم. وبعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخرين بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر، ولكن هذا غير مبرر للتخصيص، فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى به، فكل مواقفه فخر وعزة لكل مسلم، إذ أن النبي على خلق عظيم أدبه الله عز وجل، فما أعظم التأديب. وكان في قلبه رحمة كبيرة وعطف على كل من حوله، وخير مثال على ذلك قصة الرسول مع الطفل الذي مات عصفوره. ومن بين مواقف النبي صلى الله عليه وسلم قصة التمر مع أبي هريرة. حكى أبو هريرة أنه خرج من بيته جوعا باحثا عن الطعام، فصد المسجد، وفي طريقه قابل جماعة من صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا له: ما أخرجك يا أبا هريرة من بيتك في هذه الساعة؟ قال: خرجت جوعا. قالوا: ونحن أيضا ما أخرجنا إلا الجوع. فذهبوا جميعا إلى المسجد ليجدوا رسول الله، فسألهم صلى الله عليه وسلم: ماذا أخرجكم؟ قالوا: أخرجنا الجوع. فأتى بطبق من التمر ومنح كل منهم تمرتين، وقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا الماء، فإنهما سيجزيانكم يومكم هذا. فقال أبو هريرة: إنه أكل تمرة وخبأ الأخرى في حجره، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: لماذا رفعت التمرة؟ قال: يا رسول الله، رفعتها لأمي. فقال له الرسول: كلها، فإنا سنعطيك لها تمرتين.

في غزوة بدر، وهي من أهم غزوات المسلمين، ضرب الرسول الكريم خير مثال في الإنسانية واللطف. فالرسول دوما كان راغبا في الشورى والمساواة، وكان يطبقها في كل الظروف حتى في غزوة بدر. ومن المفترض أنه القائد وهو صاحب الوحي، فالله تعالى يخبره بما لا يعلم أحد غيره، ولكنه طبق الشريعة في أمر الشورى ولم يطبقه مرة واحدة ولا اثنتين. ففي غزوة واحدة طبق رسول الشورى 4 مرات في مظهر حضاري وإنساني لا مثيل له. فكيف له وهو الرسول والنبي الذي أنزل الله عليه الدين الحق بأن يستشير؟ ولكنه خير مثال للتواضع وتطبيق الشريعة وتقدير من حوله من البشر، ومنحهم كافة حقوقهم التي أقرها الله لهم. فاستشار الرسول أصحابه في المرة الأولى حين خرج ليلحق العير، والثانية عندما عرف بأمر قريش وخروجهم لحماية أموالهم، وفي المرة الثالثة في استشارة أصحابه ومن معه في أفضل البيوت في بدر، والرابعة حين استشارهم في موضوع الأسرى. فكان يتعجب الصحابة ويقول له: إنه رسول الله، ولكن تواضعه وخلقه ودينه كانوا يسمح له بالتعاون ونشر المحبة وبث روح الجهاد والدفاع عن الإسلام في كل من حوله.

مواقف من حياة الرسول تدل على الاحترام. الرسول الكريم كان شديد الحياة، فلا يخجل أحداً ولا يجرح أحداً ولا يكسر خاطراً ولا ينقض عهداً. فهناك مواقف تربوية من حياة الرسول مع الأطفال والكبار لا حصر لها، ومن بين مواقفه الكريمة الوفاء بالعهد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير مثال للوفاء بالعهد، وكان لا ينقضه ولو على رقبته، حتى وإن كان العهد مع الكفار أو المشركين فلا يخلف الرسول عهده. وفي العام السادس من الهجرة أبرم الرسول مع المشركين صلح الحديبية، وكان أحد شروط العقد أن إذا أسلم أحد من المشركين رده الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء رجل يسمى أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه وأعلن إسلامه، فرده الرسول إلى قومه فقال للمسلمين: أخاف يا معشر المسلمين أن يفتني قومي ويردوني عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6. على هواك.

الجامع الأعظم ملتقى للعبادة والمعارف من خلال المنظومات المتتالية من التدريس وتخريج الحلقات تلو الحلقات من علماء وأئمة ولغويين وقضاة، وبالإضافة إلى أنه مكان للعبادة فإنه يحتضن عدة احتفالات دينية مثل المولد النبوي الشريف وليلة القدر في رمضان وغيرهما من المناسبات، وهو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة وأكبرها وأقدمها، ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتع به، بل شكل دوره الحضاري والعلمي الريادة في العالم العربي والإسلامي.

تأسس جامع الزيتونة في عام 79 للهجرة بأمر من حسان ابن النعمان، وأتمه عبيد الله ابن الحبحاب في 732 للميلاد، ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة ابن نافع. يقع على مساحة 5000 متر مربع، ولديه 9 أبواب، وقاعته الداخلية تتكون من 184 عمود إنشاء، آتية أساساً من الموقع الأثري بقرطاج. وترجح المصادر التاريخية أن نواة جامع الزيتونة كانت في أرض تتوسطها شجرة زيتون، ومنها سمي جامع الزيتونة. يتميز جامع الزيتونة بجمالية معمارية قل أن تجد لها نظيراً، كما شكل مركزاً علمياً وحضارياً متميزاً في العالم العربي والإسلامي، إذ يعتبر جامعة إسلامية بكل المقاييس، حيث أنه كان منذ تأسيسه مركزاً للتدريس ساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب. وفي رحابه تأسست أول مدرسة فكرية بإفريقيا أشاعت روحاً علمية صارمة ومنهجاً حديثاً في تتبع المسائل نقداً وتمحيصاً. ومن أبرز رموز هذه المدرسة علي ابن زياد مؤسسها، وأسد ابن الفرات، والإمام سحنون صاحب المدونة التي رتبت المذهب المالكي وقننته. واشتهرت الجامعة الزيتونية في العهد الحفصي بالفقيه المفسر والمحدث محمد ابن عرفة صاحب المصنفات العديدة، وابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع.

يضم جامع الزيتونة مكتبة تأسست في القرن السابع الهجري مزودة بأربعين ألف مخطوط، ثم تم تزويدها بأهم الكتب وأكثرها قيمة، وأهداها المهاجرون من الأندلس العديد من المؤلفات والكتب التي أتوا بها إلى تونس، كما يزودها العلماء بالعديد من المؤلفات الدينية والدراسات الإسلامية من كتب لتفسير القرآن أو الحديث أو الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم، وتم حفظها في خزائن خاصة بها مما حفظها من التلف والترهل، وأفادت الباحثين والدارسين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: الحب في الله هو أسمى أنواع الحب وأرفعه وأعلاه منزلة، ومعناه أن يكون داعي الحب هو تقوى وصلاح ذلك المحبوب، فلا يحبه لأجل الدنيا كمن يحب للمصلحة، فإذا زال داعيها زالت تلك المحبة. ولا يحب لأجل ما لدى المحبوب من مال أو جمال أو منصب أو جاه أو غير ذلك من أغراض الدنيا الزائلة. لذلك يقال: كل حب سببه الدنيا فهو زائل لا يدوم، ولو نفع فإنه قليل النفع، بل قد لا يؤمن حصول المضرة منه. أما الحب في الله فهو خير في كل أحواله، خير له في الدنيا وخير له في الآخرة، لما فيه الثمرات العظيمة والعاقبة الحميدة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المحبة والمودة التي تكون بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالحب لله من كمال التوحيد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فالمتحابون في الله ترابطهم فيما بينهم هو أعظم الترابط، وتواصلهم هو أعظم الصلة وأوثقها، ومحبتهم لبعضهم هي أصدق المحبة وأدومها، ولو تفرقت أبدانهم وتباعدت دورهم. وثمرات المحبة في الله كثيرة، منها أولاً حصول محبة الله، فمن زار أخاً له في الله فإن الله يحبه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.

ثانيا، أن يجد المحب حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثالثا، من ثمرات المحبة في الله أن الله يظلهم في ظله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالخلق يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى ظل يقيهم حر الشمس، ذلك أنها تدنو منهم قدر ميل. ومن السنة أن تخبر من أحببته في الله أنك تحبه فيه، فحري بنا أن نقولها لمن نحبهم في الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
0: على هواك.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
4: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفور الحكيم الشكور. أحمد ربي على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي والهادي إلى كل عمل صالح مبرور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك.

أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام يقرر في الأرض عبادة الله وحده، ويرسي قواعد هذه العبادة، ويبين ما لله على خلقه من الحقوق الواجبة، وما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من حق، وما للعباد بعضهم على بعض، ليكون المسلم عبدا لله داخلا في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أهل العلم: الصالح هو من أدى حق الله وحقوق العباد فتناله دعوة المصلين في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أهل العلم: هذه تسمى آية الحقوق. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم تأتي رسالة الإسلام لتحقيق الأمن والسلام والرحمة في الأرض. فاعتنى هذا الدين بأمن المسلم أولا، فأسس مباني الإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق كمال الإيمان وعافاه الله من الظلم، وهو الشرك بأنواعه، وعافاه الله من ظلم النفس بالمعاصي وظلم العباد، فله الأمن التام في الدنيا والآخرة، وعدا من الله تعالى لا يتخلف. ومن نقص من إيمانه ووقع منه بعض الظلم للعباد أو لنفسه، نقص من أمنه وسعادته في الدنيا والآخرة، بقدر ما نقص من توحيده وبقدر ما نقص من استقامته. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا أنعم الله تعالى على البلاد بالأمن والطمأنينة، صار الدين ظاهرا وقويا عزيزا، وأقيمت الصلوات والجمع والجماعات، وانتظمت المصالح والتجارات والمنافع والخيرات، وأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وازدهر العمران، وأمنت السبل، وتواصلت المدن، وتبادلت الدول كل شيء يحتاجه الناس،

تيسرت الأرزاق وعم الرخاء وكثر المال واطمأنت النفوس ونال كل المبتغاه من الحاجات وفشت الماشية وكثرت فالأمن يجتمع فيه كل خير واختلال الأمن نسأل الله العافية تجتمع فيه الشرور كلها والأمن من تمام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري من حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه. وقد تحقق ذلك سريعًا في أول الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعدي بن حاتم رضي الله عنه لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. قال عدي فرأيت الضعينة وهي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. رواه البخاري. وهذا من عموم الأمن الذي نعمت به البشرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله. رواه الترمذي من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وشعائر الإسلام لا تقام إلا في ظل الأمن، فالصلاة تقام بتمام الأمن. قال الله تعالى في ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا تجبى الزكاة إلا مع الأمن. وقال الله تعالى في الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال تعالى في أمن الداخلين إلى بيته الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ودعا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربه، دعا ربه أن يجعل هذه المشاعر المقدسة آمنة مطمئنة مرزوقة من الثمرات. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وامتن الله سبحانه على المعتمرين بالأمن فقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنصوص في هذا كثيرة. ولا تطيب الجنة إلا بالأمن. قال الله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. والأمن يوجب لله الشكر دائما ليتفضل الله بالزيادة ويوجب الحذر من المعاصي والذنوب التي تكون سببا في نزول العقوبات. فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بدوام شكره وذكره، فربنا جل وعلا هو الأحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأنتم معشر المسلمين مستقبلون أياما فاضلة وساعات مباركة، فأودعوها صالح الأعمال، وقدموا لأنفسكم ما تقدرون عليه من الطاعات قبل انقضاء الآجال. قال الله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وما دمت يا ابن آدم في صحة وعافية متمكنا من العمل الصالح فاعمل للآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن الأسدي. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم، ونور قبورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين على المدينين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات ذرياتنا، واقض حاجات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وأوليائه وحزبه، وأعذ المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد حصر الإسلام وقدوة المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها وجنودها وعزها وخيراتها وتوحيدها وأمنها وإيمانها. اللهم احفظها من عدوان المعتدين وشر الأشرار والظالمين. اللهم احفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية من كيد الكافرين وشرورهم، واحفظ بلاد المسلمين من شر الكافرين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد ابن سلمان. اللهم احفظ فلسطين من تسلط المعتدين المحتلين، واجعل للمسلمين من أهل فلسطين فرجا ومخرجا، واكفهم شرارهم واكشف الكرب عنهم يا رب العالمين.
اللهم أدر عليهم الأرزاق واللباس والكساء والغذاء والدواء، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا ولا إلى الناس فيضيعوا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا اعتدلوا استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا. ربنا لك الحمد من السماوات والأرض والشيء بعد أرض. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحيات لله، تحيات لله والصلوات الطيبات، تحيات لله والصلوات الطيبات. السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفضل الله علينا بمكرماته وفضائله ومنه ورحماته، فقال سبحانه وتعالى: من عمل

فمن يعيش حياة يملأها بالصالحات يجني ثمارها بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل:

قال عليه الصلاة والسلام: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أسباب مضاعفة الحسنات بزيادة على 10 كثيرة، منها حسن إسلام المرء، فكلما حسن إسلام العبد واستسلامه لله عز وجل زاد أجره. إذا صاحب العمل إخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه جل جلاله، وكان خاليا من شوائب الرياء والسمعة والشهرة وحب الظهور، صافيا مصفى لله وحده دون سواه. العمل الصالح في الخفاء عن الناس ليس كالعمل أمامهم. إذا عمل العمل الصالح في أوقات خصها الله عز وجل بفضائل في الزمان أو المكان، فالعمل الصالح في رمضان ليس كغيره، والصلاة في المسجد الحرام أيضاً ليست كالصلاة في غيرها. كلما كان العمل الصالح له احتياج عند الناس فبادر به صاحبه ضعف له بالأضعاف الكثيرة، جزاء من ربك عطاء حسابا. العمل الصالح يضاعف كلما صاحبه إتقان وإحسان وحسن اتباع للسنة النبوية قولا وعملا واعتقادا. كلما تعددت النية في العمل الواحد تكاثر الأجر وتضاعف، فإطعام ذوي القربى صلة وصدقة، وصيام يوم الاثنين أيام البيض له أجران، ومثلهما زيارة الجار المريض. كلما صاحب العمل الصالح مشقة وعناء وتكلف وجهد ووقت وتفكير وبذل وسخاء كان الأجر أعظم وأكثر ومضاعفا، فالأجر على قدر المشقة فيما لا يستطاع أداؤه بدونها، وفيما لم يكن الأفضل فيه التخفيف شرعا، كالتخفيف في ركعتي الفجر والفجر.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام، من خلف المايك إعدادا وتقديما ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. من أقسى التجارب الحياتية أن يواجه الوفاء والعطاء بالنكران وتصافح الجهود بضعف أو غياب التقدير، وهنا يتولد الإحباط الذي يهدم الكثير من القدرة على الاستمرار، وتأتي الخيبة كنتيجة محبطة ومفاجئة لأولئك الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الصدمات، وهنا يسقط معها الكثير من الأشخاص الذين

كانوا فوق الظنون غير الجيدة. نعلم جيدا أن الحياة ليست مثالية، وأن الأشخاص ليسوا كذلك أيضا، ولكن حين يأتي النكران والجحود من شخص لم يتوقع منه أن يكون كذلك، تحتل الصدمة مكانا مؤذيا نفسيا ومعنويا لمن تعرض لهذا السلوك. وهذا بلا شك ما يجعل من النكران سلوكا قبيحا يجمع بين غياب التقدير وضمور الشكر وأمرا محبطا حد الخوف من العطاء. وحين يصل الإنسان لهذه المنطقة الغير جيدة تموت الكثير من الأشياء الجميلة التي كانت بمثابة البناء للعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وأيضا السبيل الوحيد لتعزيزها. وما بين تفكك تلك العلاقات الجميلة الدافئة إلى قتل الكثير من الشيم والقيم التي اعتاد عليها الناس كالوفاء والعطاء، وما بين أيضا ألم الشعور المؤلم والمؤذي الذي غالبا ما يخيم على ضحية النكران، تنجلي ضخامة النتيجة السيئة للجحود والنكران. وحينها يتسع بلا شك مثل هذا السلوك وتتآذى المجتمعات ككيانات إنسانية بالدرجة الأولى. ومن خلال انتشار الكراهية وفقدان الثقة، طبعا بلا شك يأتي النكران كجزء لا يتجزأ من العداء بين الناس، ومنع الكثير من الناس أيضا من الخير خوفا من مصير عدم التقدير أو خوفا من أن لا يعترف بجميلهم ويثمن. ولأن القيم الجميلة تبنى، فجزء من هذا البناء في الذات الإنسانية نبذ كل سلوك ما من شأنه ينخر جسد العلاقات، وحتى أيضا لا تموت تلك القيم التي نشأ عليها المجتمع. علينا أن نكون جزءا لا يتجزأ من الشكر ومن الثناء ومن أيضا تقدير جهود الآخرين، ونبذ مثل هذه السلوكيات الغير جيدة والسلوكيات القبيحة، ومنها النكران والجحود وأيضا ضمور الشكر كما أسلفنا قبل قليل. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام حول هذا الموضوع الهام، يسعدنا بإذن الله تعالى أن نستكمل حديثنا معكم ومع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل القصير.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية نجعلك دائما في قلب الحدث.
4: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
5: بناء على جدة اف ام.
6: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا في هذه الحلقه عن النكران وغياب التقدير. ليس أسوأ من ان يقابل العطاء بالنكران والجحود كذلك ايضا لانه بذلك تغلق منابع الخير بين الناس وتغيب الكلمات وعبارات الامتنان ويتصدر الخوف المشهد حين ينوي الانسان العطاء. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام عن اسباب النكران والتصدي لا يسعدني ان يكون معي في الدقائق التاليه الاخصائي الاجتماعي الاستاذ سليمان النمر. مرحبا بكم استاذ سليمان.
7: هلا بك استاذ، شلونك؟ طيب
6: بخير الله يعافيك واحنا سعداء بوجودك معنا. ايضا الترحيب بضيفتنا وضيفه البرنامج مدربه تطوير الذات الاستاذه منال ابو ذراع. مرحبا بكم استاذه منال.
8: اهلا اهلا ومرحبا بكم حياكم الله.
6: استاذ سليمان، بدايه كيف ترى تاثير النكران والجحود في سلوك الانسان وكيف هو انعكاسه ايضا على حياه الفرد؟
7: والله النكران والجحود أثرها بشكل مباشر في سلوك الإنسان. الشخص الجاحد يفقد شعور الامتنان أو هذه يصبح أقل تقدير الجهود الآخرين، ينعكس على تصرفاته بالبرود وتقليل من المعروف، كما يؤدي إلى ذلك ضعف العلاقات في المستقبل، لأن طبيعة الإنسان تميل من يقدرها ويحفظ جميلها. هذه الجحود والنكران أغلبها نفسية، هي لابد أن الواحد يعرف من اللي قدامه.
6: يعني تقصد أنه الشخص اللي الآن اللي يمارس النكران هو يعني تعود مثل هذه الأسباب لأسباب نفسية عنده؟
7: أغلبها نفسية، تنشئ من الصغر، سبق أنه انصدم من الجحد، وطبعا لابد أنه يعاد السلوك. طبعا
6: جميل، يحتاج تعديل سلوك وعلاج تعديل سلوك، وهو بلا شك طبعا النكران هو صفة قبيحة.
7: والأهم من الطرف الثاني، يعني المفروض الواحد أن يصير عندي وعي من الطرف اللي قدامي.
6: تقصد أنه الشخص اللي وقع عليه هذا النكران الضحية؟ جميل. طيب أستاذة منال، ما بين التوقع المفروض والمبالغ للتقدير والحاجة طبعا الفطرية لأي إنسان للامتنان مثل ما ذكر أستاذ سليمان قبل قليل، الامتنان أو حاجة الامتنان الأخير هذا أمر فطري، ولكن كيف نقلص الفجوة بين المفاهيم ونرسم خارطة للبحث عن التقدير والامتنان اللي هو حق مشروع ولكن دون مبالغة؟
8: بداية، تقدير حقيقي ليس رفاهية عاطفية، هو غذاء نفسي، لكن يعني بين حاجتنا لأننا نرى ونسمع وبين مبالغتنا في انتظار التصفيق تتشكل هنا كثير من خيباتنا. التقدير هو حاجة إنسانية أصيلة، ما ننسى الشيء، لأنه يعزز الشعور بالقيمة والانتماء، لكن المشكلة تظهر لما يتحول من حاجة طبيعية إلى شرط نفسي للسعادة. الفرق هنا دقيق جدا. الحاجة الصحية تقول يسعدني التقدير، التوقع المفرط يقول لن أشعر بالرضا إلا إذا تم تقديري كما أريد. نقول ممكن لتقليص الفجوة نحتاج تقريبا 3 خطوات، وهي عملية لازم إحنا نتدرب عليها. أول خطوة، لازم يكون عندنا بناء مرجعية داخلية للقيمة. أن أقيس نجاحي بمدى إتقاني لا بمدى التصفيق لي. هقول لك مثال كده بسيط، مثلا معلمة أبدعت في شرح درس، إن كان معيارها جودة الشرح فهي مستقرة نفسيا، أما إذا كان معيارها عدد كلمات الشكر فقد تتأرجح مشاعرها يوميا. الخطوة الثانية، تنويع مصادر التقدير. لا نضع تقديرنا بالكامل في يد شخص واحد، سواء مدير، شريك أو قريب، لأنه هذا الشيء حيخلينا أسرى لمزاجهم. الخطوة الثالثة، التعبير الواضح عن الاحتياج. أنت محتاج تقدير، أطلب التقدير. أحيانا الآخرون لا يقصدون الأهمال، هي عبارة بسيطة منك، مثلا ها يا أستاذي يسعدني معرفة رأيك في شغلي في عملي في مشروعي. هذه الجملة البسيطة كفيلة بأنها تفتح باب الوعي دون عتاب. الأسباب، لأنه في أشخاص أصلاً ما يملكوا مهارات التقدير، هو حاجة نقص فيهم مهارة. بالأخير أقول كل ما كان تقديرنا لذاتنا مستقر خف احتياجنا حقيقي للتقدير الخارجي، ويصبح التقدير مكافأة لا ضرورة.
6: جميل سيد منى، بالفعل يعني توقفت عند حديثك حقيقة أن نحن اليوم بحاجة إلى إعادة فهم العطاء. ماذا نقصد بالعطاء؟ العطاء دائما هو يأتي على هيئة العطاء الحقيقي اللي هو البذل دون مقابل، ولكن أن يكون البحث عن التقدير شرطا من شروط هذا العطاء كما ذكرت بلا شك هو الأمر هنا غير صحي، ويتطلب من الإنسان أن يعيد النظر فيه. نعم التقدير مطلوب وجميل، ولكن إن جاء فهو زيادة خير، وإن لم يأتي فلا يوقف العطاء ولا نقف أمامه ولا نعتبره حجر عثرة يحول دوننا ودون العطاء واستكماله. أستاذ سليمان عودة لكم، استخدام مفردات النكران اليوم خلينا نقول أثناء الشجار أو أثناء الاختلاف والخلاف، فقط تستخدم هذه المفردات النكران أنه أنت والله لم تعطي، أنك أنت لم تقدم، طول عمرك ما قدمت لي شيء، ليست لأنها هناك نكران ولكن فقط من أجل استفزاز الطرف الآخر أو حتى من أجل الانتقام منه.
7: صحيح صحيح، استخدام هذه المفردات هل يجيد فيها الشخصية هذه؟ أنت لو بد تسوي عندك وعي كامل، قلت لك لابد أنت بتعطي لازم أعطي بوعي، وإذا كنت بوعي كيف تعرف ترد للشخص هذا، خاصة اللي عنده جحود عنده هذا، لابد اني انا افهم الشخص اللي قدامي كذلك عشان اعرف ارد عليه باسلوب حضاري باسلوب ايجابي اكثر كثير، لان هو بيحاول بيجيب لك ملعبه، هو انت حاول تجيبه بملعبك انت القيمة العطاء، فهمت هذا اللي اقصده؟ نعم. يعني جميل. انه في بعضهم هو بيحاول يجيبك ملعبه، لا انت جيبه ملعبك ملعب العطاء، بس انا اعطيه باسلوبي اسلوبي انا.
6: وبالتالي يعني ممكن هالكلمات حينما تستخدم في غير مكانها ممكن يعني تؤثر في العلاقات، لا سيما العلاقات القريبة من بعضها، إنه والله أنت أنكرتني أو أنكرت عطائي وأنا أصلاً لم أكن يعني شحيح معك في العطاء.
7: صحيح، لابد أنا ما أقول لازم أعرف أقدر العطاء وش هذا. في بعض الناس التقدير كما قلنا سابقاً التقدير، في بعض الناس في كلمة، في بعض في ناس فعل، في بعضهم في تقدير. يعني أنا لابد أني أعرف مو كل شيء اللي قدامي الطرف هذا، لازم أعرف الشخص منه اللي قدامي. هل انه عندهم في بعضهم ما يعرف يعذب يقول لك شكرا، انه ما هذه الصفه دي شكرا جزاك الله خير،
6: لا لا، لا هو يعرف لكنه ما يبغى، كل واحد يعرف.
7: انا بقول لك

0: هو يبغى متى يعطيك اياه، هو متى يعطيك اياه يعني، هو حاطه فيها متى اذا بدي يستغلك او انه مثلا يبي يكون علاقه معك يعطيك اياه، بس فقط هو ما عرفه وين حاطه، هو حطه فيه في الاستغلال لا قل اكثر يعني. من التايشه من الصغر يعني انه يبذل قيمه الشكر وجزاك الله خير هذه لاشخاص مهمين بس لا قل اكثر. انت كذلك لابد انت يصير عندك وعي الطرف الاخر هذا. انا قدمت له عطاء بسيط، سويت تيست اختبار للشخص ده، اذا شفته ما عنده تقدير ما عنده هذا اجفف العطاء، احاول اني قلل هذا العطاء من هذا.
1: وجميل ان تكون يعني ثقافتنا ان لم تقدرني وتعترف بالجميل الذي قدمته لك وبالعطاء الذي بذلته من اجلك، فعلى اقل تقدير لا تنكر هذا الجميل وتواجهني بنكران وانا قد قدمت لك الكثير، وهذه قاعده جدا مهمه.
0: صحيح. طيب لا تتوقع ان الشخص اللي ما عنده قيمه العطاء بيعطيك اياه يعني، لانه جاهل.
1: صحيح
0: جاهل.
1: هي منظومة في النهاية، هي منظومة متكاملة. أستاذة منال، التقدير الذات العالي بلا شك يعني هو حصن حصين للإنسان، وأنا أعتبره سياج آمن يحمي الإنسان من كثير من الصدمات، ولكن التقدير العالي لدى الشخص هل يعوض هذا الشخص عن أو عن غياب تقدير من حوله، ولا والله لا أنا أحتاج إلى تقدير الآخرين مثل ما أنا أحتاج إلى التقدير العالي أو تقدير الذات؟
2: صراحة من وجهة نظري أنا أشوف نعم يعوض إلى حد كبير، لكن لا يلغي الحاجة الاجتماعية.
1: حاجة اجتماعية والعاطفية أيضا.
2: طبيعي الإنسان مفطور على الرغبة في الاعتراف به والشعور بقيمته بين الآخرين، لكن من يملك ثقة راسخة بنفسه لا يسمح لغياب هذا الاعتراف أن يزعزع توازن الداخلي. مثلا من المواقف اللي دائما إحنا بنشوفها وبتصير بشكل يومي، موظف مثلا لم يذكر اسمه في مشروع ناجح، إذا كان تقديره
1: بينما هو جزء من هذا المشروع،
2: ايوه اذا كان تقديره لذاته منخفض حيشك في كفاءته ويمكن ترى يتوقف عن اداء العمل، انا ما حاشتغل تاني ونشوفها. اما اذا كان هذا الشخص تقديره لذاته مرتفع حتلاقيه حيبحث عن تفسير منطقي ليش هم ما ذكروا اسمي، او ممكن يطلب توضيح بهدوء دون ان يهتز داخليا. اذا تقدير الذات يشبه درع واقي لكنه لا يغني عن بيئة صحية داعمة، فالأفضل أنه احنا نشتغل على الاثنين، نبني أنفسنا ونحسن اختيار محيطنا.
1: جميل، وحقيقة الربط رائع جدا اللي انت ربطتي. أنا كان لدي تقدير عالي للذات، هذا لا يعني أني أنا مستغني عن تقدير الآخرين، لكنه في ذات الوقت هو يعني يمنحني ثقافة تؤكد أنه أنا والله يعني خلينا نقول أنه صحة التعبير في الجملة أنه لا أتسوى الآخرين أني أقدرون جهدي وكذا، لكن أنا أضع كل الاحتمالات وكل الخيارات معي. هذه نقطة مهمة جدا، وحنا مثل ما ذكر الأستاذ سليمان أن الناس يتفاوتون اليوم، مو كلهم عندهم قيمة العطاء، ولا لا أستاذ سليمان؟
0: صحيح
1: الفعل، يعني الأشخاص اليوم ليسوا سواء في العطاء وليسوا سواء في ثقافة العطاء ولا أيضا حتى في ثقافة الشكر والامتنان. اسمحوا لي أستاذ سليمان وأستاذ منال أن نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم حديثنا في هذه الحلقه عن سلوك النكران والجحود وغياب التقدير وضمور الشكر ايضا. ويسعدني ايضا ان اثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقه، الاخصائي الاجتماعي الاستاذ سليمان النمر. مجددا مرحبا بكم استاذ سليمان.
0: هلا بك استاذي.
1: وايضا الترحيب بضيفتنا مدربه تطوير الذات الاستاذه منال ابو ذراع. مجددا مرحبا بكم استاذه منال.
2: اهلا ومرحبا
1: استاذ سليمان. عودة لك، غياب التقدير داخل الأسرة وتحديدا

0: بين الزوجين إلى أين يذهب بالعلاقة الزوجية.
1: صحيح، وهذا من مجال التخصص حقي، وهذه دائما المشاكل.
0: لذا نريد منك استرسال.
1: تفضل. إيه، عشان كذا دائما خاصة نعاني من الشخصيات الحساسة حياة الزوجية. لازم التقدير، لابد أنا كزوج أو زوجة لازم أعرف الطرف الآخر زوجي يحب التقدير، يحب احترام. يعني في بعض الناس لابد أن نركز على الكلام، الفعل، الحس، يعني مع بعض كله، يعني لفت ثلاثة لابد أن نستخدمها كزوج يعني حياة الزوجية. إذا ما كانت موجودة راح تأخذ إيش هذا خطورة، إنه راح تأخذ من مصدر خارجي، وهذا خطورته، وهذا ما نبي إنه تأخذ من مصادر الخارجي. لابد إنه الزوجين هذول لابد أن يقدر، لابد يحترم، يحاول. طبعا مو بشيء، مو شرط إنه في بعضهم يقولك أنا أعطي أفعال، لا، لابد أفعال في كلمات، لابد احساس بعد، لازم احس في الشخص. مثلا طبعا على الطرفين، طب هي منتشره عند الزوجه بس، لا انا اقول على الطرفين كامله،
0: الزوج والزوجة معا،
1: اكيد اي لابد. بس الاكثر النساء هي اللي تحس انه عندما تقول ما يقدرني ما هذا، لان الزوج بشكل عام افعال، نادرا تلقى مثلا اقوال، نادرا او حسي مثلا. لابد انه الزوجين، احنا دائما في التاهيل الزوجيه لابد نقول الزوج لابد عندك كلام كثير، يعني تحس بالشخص الثاني، تقدر الشخص، تحاول، لابد تحس في المشاعر الشخص عشان ما يؤخذ من مصدر خارج، وهذا من خطوره الزوجين.
0: انت اخترق العلاقة الزوجية تقصد، والعاطفة بينهم برضو سيد سليمان، أحيانا خلينا نقول الاعتياد وطول العشرة بين الزوجين، يمكن مع الوقت كذا ومع المشاغل ومع الأولاد يمكن يغفلون عن مثل هاللمسات والتقدير والكلمات الجميلة والثناء، يعني حتى لو أشياء بسيطة هي طبعا بلا شك أثرها عميق. مثل هذا كيف يتغلب عليه الإنسان؟
1: طيب أنا قلت لابد أنه هنا كل فترة حنا لازم نسمى التجديد حياة الزوجية، لابد أنا كل فترة أقل شيء سنتين، بعد سنتين أحاول إن أعيد الحياة الزوجية من البداية، مثلا حاول أفتعل أي قضية، مثلا أي حدث جديد، هنا تجدد الحياة الزوجية بشكل كبير. يعني سفرية حلوة مثلا، طلع مثلا مناسبة في جد حالي في اليوم مثلا كذا، يوم الحب، يوم كذا، اختار الفرص هذه وجدد العلاقة بشكل كبير.
0: وهي أيضا نوع من التقدير يمكن الغير مباشر. طيب
1: أكيد هو مهم.
0: نعم، وحتى أيضا في مثل هذه اللمسات اللي انت ذكرتها هي رسائل، يعني حتى قد تكون مباشرة أنه أنت تستحق وأنه هذا شيء أو نوع من التقدير. صحيح، جميل. طيب أستاذة منال، الشخص الناكر الجميل، يعني هذا يعني شايفة ألطف مسمى نقدر نقول له، كيف نتعامل معه دون صدام حينما يكون واقع في حياتنا، سواء في الحياة الأسرية، في المجتمعية، في المهنية؟
2: طيب كيف نتعامل مع الشخص الناكر الجميل؟ خلينا نقول أول خطوة نفصل بين الفعل وقيمتنا الشخصية. جميل. لأنه نكران الجميل غالبا زي ما تكلم أستاذ سليمان يعكس نقصا أو ضعف داخلي لدى الطرف الآخر، وما يكون تقليل من شأننا. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية نغير أسلوب العطاء، نعطي بوعي لا بتوقع، نقلل المبالغة في المبادرات مع من لا يقدرها. مثلا إذا كان زميل عندنا ما يعترف بجهودك، استمر بأدبك وأخلاقك، لكن لا تضع طاقتك الإضافية في اتجاه لا يثمر. بصراحة أهم مبدأ ممكن أنا أقوله، لا تدخل في معركة لإثبات معروفك. القيمة الحقيقية لا تحتاج شهادة من شخص لا يرى معروفك. فلما نكثر من تذكير الآخر بما قدمنا لهم، هنا إحنا بننقل العطاء من مساحة النبل إلى ساحة المحاسبة، وعندها يتحول المعروف إلى جدال ويضيع الأثر الجميل اللي إحنا كنا نتمناه. الحقيقة الدخول في معركة لإثبات المعروف يعني إنك تستهلك طاقتك في إقناع شخص لا يعترف أصلاً بالعطاء، فتبدأ بسرد المواقف والتضحيات، وكأنك جالس تقدم كشف حساب، وهذا غالباً للأسف ما يغير الطرف الآخر بل يرهقك أنت.
0: جميل، يعني بمعنى آخر أستاذة منال نقدر نقول أنه لا توقف العطاء اليوم من أجل شخص يعني لا يستحق، ولكن أعد توجيه هذا العطاء لمن يستحقه حتى يثمر. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني اليوم احنا في حاجة، يعني بحاجة لمن يقدر هذا العطاء، بحاجة لمن يستحق. إذا نحن اليوم كما ذكرت قبل قليل أنه والله احنا اليوم بحاجة إلى توجيه هذا العطاء وليس إيقاف، لأنه إذا احنا والله كل من جانا شخص ناكر للجميل وقفنا العطاء احنا أغلقنا هذه القيمة بشكل تام.
2: صحيح، هو لازم تكون حاجة متبادلة بين المجتمع كامل العطاء.
0: صحيح. طيب أستاذ سليمان، بتقديرك ما أصعب ما يقع على الشخص الذي قوبل إحسان بالنكران، وكيف يتغلب على خلينا نقول مثل هذه الصدمة اللي نسميها صدمة النكران حينما تقع عليه؟
1: طبعا لو قلت دائما هو اللي

0: هذا يعاني من مشكلة الجحد والنكران، وأنه متقصدها لازم استخدم في النية التعامل مع الشخص هذا، أنا أقلل إكراميات، أقدم أعطيه الحق الحقيقي، أحاول أحجمه بشكل كبير، أستخدم تقنية السيجما اللي تتعامل مع الشخصيات النرجسية بشكل كبير، هنا تقيد الشخص هذا وتحجمه بشكل كبير، لأنه في أسلوب النبذ أنه يكره الإنسان أصلا. يعني لو أنا أنذب الشخص من الوجود، يعني يقعد بالمجلس كنه مو موجود، انه يعاني يتعب يتعب نفسيته، خاصة هو الشخص هذا. هذه الشخصيات هنا تتعامل معهم في نبذ، في انه مو موجود في المجتمع، مو موجود في المحيط، هنا يتعب بشكل كبير. انا استخدم هذه التقنيات مع الشخص ذا لتحجيم الشخص هذا، خاصة اللي فيها شخصيات مرضية طبعا.
1: جميل، لكن انت ذكرت الشخصيه الحساسه يعني تتاثر اكثر، ولكن حتى الشخصيه العاديه اعتقد ان النكران وقعها كبير جدا عليها، يعني يؤثر.
0: حتى الشخصيه العاديه يعرف على طول يسيطر على اعصابه ويعرف يلعب على، بس الشخص الحساس لا، يقعد يندب نفسه يقول انا ايش سويت انا كذا، يقعد يجلد في نفسه بسبب انه ثم قاعد يستدمنات، لانه يحاول انه يبي التقدير الداخلي. هو المفروض غير ملزم ان اخذ التقدير الحقيقي 70% داخلي، مثل ما قاس استدمنا 30% من الخارجي. هو لا، الشخص الحساس عنده نقص حاد بالتقدير، يحس بعناة، يبي انه الناس يهتمون فيه، يهمون نفسه كثير، يبي يشوفون هذا. يعني تعيش مع مجتمع، يعني بيستدل لابد انك انت عندك سيطرة على اعصابك، سيطرة على نفسيتك، لابد انك تسيطر تأكد، خاصة مثل ما قلت فنية التعامل مع الشخصية الحساسة، لانه هو اكثر الناس اللي يعانون فيها، هم اللي يتعبون بشكل كبير. أما الإنسان السوي يعرف على طول، يعرف يسيطر على الشخص ذا، السجم على طول يشغل فيه، حجم الشخص ذا، ينبذ عن الموجود، هنا يقيد الشخص ويعرف موقعه بشكل كبير.
1: أيه. التعامل بعقلانية وبمنطق، نعم بلا شك التعامل، لكن بالفعل يعني الشخصيات الحساسة ربما يكون تأثر أكثر، وحتى يعني ربما يتطور الوضع إلى أنهم يوقفون العطاء بشكل كلي، وهذه نقطة ومنطقة حقيقة ما نتمنى أنه أي شخص يوصل لها، لأنه والله شخص واحد أنكر جميلك أو معروفك أو جحد، أنت توقف العطاء بشكل كامل، وهذا ما لا نتمنى أن نصل إليه. أستاذة منال، خلينا ننتقل إلى بيئة أخرى بعيدة عن الأسرة والمجتمع، وإن كانت جزء منها، حين يشعر الموظف أن جهوده لم تقابل بالتقدير في بيئة العمل أو المؤسسة اللي هو تابع لها، كيف ينقل هذا الضرر الذي وقع عليه بأسلوب مهني، بحيث أنه والله ما يخسر إدارته وبنفس الوقت يشير إلى أنه أنا أحتاج إلى مثل هذا التقدير؟
2: خليني أوجه رسالة للموظف، أقول له الاحتراف يبدأ بتحويل الشعور إلى لغة أرقام ووقائع. كيف؟ الطريقة المهنية للتعامل مع عدم التقدير، أول حاجة أعرض إنجازاتك بوضوح. أنجزت مشروعك، تعال في اجتماع أو حتى لرئيسك وقول أنا أنجزت المشروع قبل الموعد بثلاثة أيام، حقق نسبة رضا 90%. أعرض إنجازاتك. الحاجة الثانية، أربط التقدير اللي أنت تبغاه بأدائك المستقبلي، مثلا بكل اتزان وثقة قول هذا النص وهذه العبارة كده. التغذية الراجعة ساعدني على الاستمرار بنفس المستوى وتطويره. أنت هنا ربط أنه أنا أبغى التقدير عشان أطور أدائي في المستقبل. الحاجة الثالثة، من حقك أنك تطلب آلية واضحة للتقييم، مثلا أطلب اجتماع دوري أو أطلب توضيح لمعايير المكافآت. حتقول لكم نفس المشهد اللي صار أول، ومن المواقف اللي قلت بتتكرر، موظف أو موظفة لم يذكر دورها في مثلا نجاح المشروع، إيش عمل؟ طلب اجتماع قصير وركز على سؤال تطويري واحد، سألهم ما الجوانب اللي تشوفوا إني أستطيع تعزيزها في المشاريع القادمة. هنا الاعتراف بجهد كان تلقائي، لأنه قدم نفسه بلغة الإنجاز لا بلغة الشكوى. القاعدة الذهبية اللي لازم كلنا نتمسك فيها، إننا إحنا لا نطالب بالتقدير كاستحقاق عاطفي، بل نقدمه كجزء من ثقافة الإيداع.
1: جميل، ونحسن كجزء من الواجب أيضا الإداري.
2: طبعا هذه حاجة كإدارة، هذا شيء لزامي لازم يكون، ما فيها مجاملات. شخص أنجز يستحق التقدير، شخص أنجز يستحق المكافأة، ويجب علينا كلنا كإدارة كاملة، كموظفين، مدراء، أن نحسن العمل بإتقان، ونحسن التعبير باحترام، ونترك أثر ما ينتظر التصفيق، لكن القيمة لابد أنها تكون ثابتة، وأن القيمة الثابتة أصلا لا تبحث عن إثبات، هي تثبت نفسها بالفعل.

0: فيمكن في النهاية أنا أقدر أقول التقدير الحقيقي يبدأ من الداخل. كل ما عرف الإنسان قدر نفسه أصبح شكر الآخرين إضافة جميلة لا ضرورة ملحة.
1: بلا شك حقيقة هو جزء من المسؤولية على المسؤول أو على الإداري طبعا. اليوم وهو جزء من أهم مهارات يعني القيادة الذكية والحكيمة، أنه أنت اليوم تواجه كل عمل يستحق التقدير بالتقدير، وكل شخص يستحق الشكر أن تشكره، وعلى الملا وليس في ذلك ضير وليس في ذلك يعني انتقاص منك، بل هو
0: أي
1: هو يعزز العمل
0: نعم. جودة الإدارة
1: وكل والكل اليوم بحاجة للشكر والتقدير. والله يعني الطفل في المنزل، في الأسرة، الزوجة، الزوج، الأخ، الصديق، حتى الأشخاص الذين من خارج الأسرة يقدمون لك أعمال جليلة بسيطة، أعمال النظافة الأخيرة، هؤلاء يستحقون منا أن نقدم لهم الشكر والامتنان، وبصوت واحد أنتم تقدمون عمل جليل وتستحقون عليه التقدير. وأيضا أنتم الآن مع الدقائق الأخيرة مع هذا الحوار الجميل للأستاذ الأخصائي الاجتماعي سليمان النمر والأستاذة منال أبو ذراع، تستحقون منا كل الشكر والتقدير لما قدمتم من هذه في هذه الحلقة مبادرة جميلة وحديث عن النكران وغياب التقدير. شكرا لكم أستاذ سليمان، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: يا هلا، يعطيكم العافية.
1: والشكر أيضا لمدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: الشكر لكم الفريق العمل الرائع، شكرا لكم.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم، وتبقى من حديثنا حول النكران وغياب التقدير وأثره على الفرد والمجتمع.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حديث جميل كان مع الأستاذ سليمان والأستاذ منال، تحدثنا فيه عن كثير من النقاط الخاصة بالتقدير، تقدير الذات، وأيضا التقدير الذي نحتاجه اليوم من هم حولنا. نسمع كثيرا من يردد أنه يخشى الخذلان أو النكران لما يقدم، فتجد أنه هذا الشخص دائما لديه جزء سلبي في هذه الناحية، وأنه قد يتعرض لهذا الخذلان من أقرب الناس في المستقبل. هو يتحدث طبعا عن المستقبل، قد يتعرض لهذا الخذلان في ظنه وفي اعتقاده، أو من ضمن أو جزء من ضمن تلك الأفكار السلبية، أنه قد يتعرض له من الابن، من الزوجة، من الأخ، الأشخاص الذين دائما ما يكون الإنسان يعتبرهم مصدر أمان، ولكن دائما ما يذهب إلى هذا المنحى لأنه قرأ كثيرا عن النكران، قرأ كثيرا عن الجحود، قرأ كثيرا عن التخلي، وقد يضمر يعني هؤلاء الأشخاص بداخلهم مثل هذه الأفكار السلبية السوداوية التي لم تؤسس إلا بفكر شيطاني أو سوء ظن أو الخوف المبالغ فيه حتى. وهنا نقول لهؤلاء الأشخاص يجب عليك أن تتوقف عن مثل هذه الأفكار، لأنهم فسح المجال لمثل هذه الأفكار غير جيدة قد يشكل بداخل صاحبه شخصية ذات ردة فعل سلبية ومبكرة بشكل مبكر ودون داعي، حين يتعامل مع من حوله بخوف وسوء ظن واتهام، وربما يتحول ذلك إلى عداء قد يظهر مجهول الأسباب للطرف الآخر، بينما الحقيقة أنه هذا الشخص يفكر أو يسيء الظن في هؤلاء الأشخاص أنهم قد يتخلون عنه وأنهم قد ينكرون. لا، الأصل أن الناس تقدر المعروف، تحفظ الجميل، لا سيما لأولئك الأشخاص الذين لهم علينا جميل كبير، لا هذا الأصل. ولكن الحالات الشاذة هذه لا يجب أن تكون عائق في حياتك، تبدأ تفكر أفكار غير جيدة وتبني وهم ليس له أي وجود وتحرق حياتك دون أن تشعر، لأنه الإنسان الذي يقدم حسن الظن ويتوكل على الله ويحتسب كل ما يقدم هو يقوم بالعطاء الذي يحقق كل معاني هذا العطاء، العطاء بحب ورغبة، العطاء في أن يخرج الإنسان بالصورة الحقيقية للعطاء، وهو جزء طبعا من ثقافة الاستثمار الذي يعطي فيها الإنسان عطاء دون مقابل. ومن أعطى بحب فلن يخذل بإذن الله تعالى، ولن ينكره الناس، والثقة بالنفس تأتي

0: في مقدمة النقاط ونقاط القوة وخط الدفاع الأول الذي يتصدى به الإنسان للنكران والخذلان، وهذا تطرقت له الأستاذة منال في جزئية أنه تقدير الذات قد يحل محل تقدير الآخرين، حدثت عنها باستفاضة. ثقتك بنفسك بإذن الله تعالى هي خط الدفاع الأول. أيضا إغلاق الطريق كما ذكرنا قبل قليل على كل فكرة سلبية قد تشير إلى أن جهودك وعطائك غير مقدر، لأنك حينما تعتقد بمثل هذه الأفكار سيتهيأ لك أنه هذا الأمر واقع، بينما في الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، وأن الناس يقدرونك ويحترمونك ويحسنون الظن بك ويثمنون لك كل ما تقدمه. وهنا عليك المراجعة أو الرجوع لنفسك لتتأكد إن كنت بعيدا عن المبالغة في البحث عن تقدير الذات، حتى وإن حدث النكران لا قدر الله يعني في يوم من الأيام، فهذا طبعا سيمر عليك بتكلفة أقل دون ضرر أو دون خسائر، لأنك تتحصن بثقتك العالية بالله عز وجل أولا ثم بنفسك. ولا يزال الحديث مستمعين الكرام بقية بعد الفاصل القصير مع ضيفتنا في هذه الحلقة مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد. فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا عن النكران وغياب التقدير. الناس يختلفون في سلوكهم وقيمهم وقناعاتهم، لذا نجد من يسلك مسالك غير جيدة في علاقاته، ومن تلك المسالك غياب الشكر أو النكران والجحود. وحين تتعمق في فهم مثل تلك التباينات بين الناس تستطيع أن ترسم خارطة طريق مناسبة للتعامل معهم. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام سعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد. مرحبا بكم أستاذة ماجدة.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ ضيف الله، وحيا الله جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير إذاعة جدة. أسعد باستضافتي لهذا البرنامج مجددا، وإني أكون معاكم برنامج المتألق بناء.
0: شكرا لك. بداية أستاذة ماجدة، لماذا يصعب على بعض الأشخاص تقدير الآخرين، وما الأسباب بتقديرك التي تجعل من الشخص خلينا نقول جاف للغاية في ما يتعلق بالثناء والتقدير والامتنان؟
3: في البداية، التقدير ليس كلمة شكرا فقط، بل هو شعور يصل للإنسان، تقول يصل له بأنه أنا شايفك، أنا أراك، أنا أقدر ما تفعله، أنت مهم. هذا في حال غياب التقدير الشخص مو بس ينزعج، هو يترك في تأثير في نفسه عميق وعاطفي، سواء كان على الصعيد الأسري أو على صعيد العمل. لهذا فإن الشخص اللي لا يقدر غالبا لم يتعلم كيف يقدر، يعني الشخص اللي لا يقدر أحد ما تعلم كيف يقدر شخص آخر، وبالتالي يرجع هذا إلى الجفاف في التقدير منذ الطفولة. ومثل لو طفل عنده خزان التقدير فارغ، بالتالي لأنه نشأ في بيئة تفتقر للتقدير فيعتبر أنه الصمت هذا شيء طبيعي، فلما يكبر ما حيعرف كيف يقول كلمة شكرا لأنه ما سمعها في طفولته. أيضا ممكن آلية دفاعية وحماية للنفس، البعض يشوف أنه كلمة التقدير ضعف، بالتالي هو ما يقدر يقدر جهود الآخرين، يمتن لهم عشان يحافظ على صورته في صورة قوية، يخاف أنه يظهر للطرف الآخر أني أنا متوسل للقبول، بالتالي يكون جاف جفاء. هذا كله حماية ودرع يقي نفسه فيها. أيضا قد يعتاد على الأشياء، وممكن نقول كمان عنده وهم الاستحقاق،
0: فيرى الاستحقاق العالي.
3: ايوه، يقول انا اشوف انه الاخر الشيء اللي يعطيني اياه هذا حق مكتسب واجب عليه، مثلا المدير يشوف انه الموظف هذا شغله، ليش اشكره؟ هو بياخذ راتب عموما.

0: واجبه.
1: اي نعم واجبه. نفس الشيء بين الزوجين، الزوج يشوف هذه صحيح. واجبات زوجته انها تهتم بالبيت،
0: وهذا من اهم الاخطاء، من اكثر الاخطاء يعني حقيقه اللي تطعن ثقافه الشكر والامتنان. ومثل ما ذكرت يا استاذه ماجده، يعني غياب قيمه الامتنان لدى بعض الاشخاص الذين يمارسون النكران والجحود تعودوا عليها من الطفوله، وهذا من الاخطاء المبكره التي تغرسها الاسره. الاسره حينما يغيب من خلال يغيب فيها التقدير بين افرادها، بين الاب والام، بين الابناء، بين الافراد، هو بلا شك ينعكس على جميع افرادها، وياتون او يقدمون كاشخاص يعني لا يعترفون باهميه التقدير، وبالتالي هم ياتون جافين للغايه في التعامل مع الاخرين. تمام استاذه ماجده، ما الفرق من حيث الاثر بين التقدير الحقيقي الذي يشعر به الطرف الاخر وبين خلينا نقول الكلمات اللطيفه وعبارات المجامله العابره والاكتفاء بها اعتقادا من صاحبها انها تقدير ويكتفي به؟
1: هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اذا عندنا التقدير والشكر هي قيمة إيمانية قبل أنها تكون مهارة اجتماعية، لهذا هذه نقطة جوهرية، لابد أنه نقدر الشخص تقدير حقيقي، نقدر نقول له تقدير اللي هو يكون صادق يوصل للقلب، مرتبط بسلوك أو جهد واضح. نقدر نقول له أنا أقدر فيك كذا وكذا، اليوم عرضك التقديمي كان واضح جدا، خصوصك اللي شرحك النقطة الفلانية، هذا ساعد مثلا الموظفين أو الطلاب على فهم بسرعة. هذا التقدير صادق، بالتالي الشخص يحب أنه يمدح هذه الأشياء ويشعر بامتنان الآخرين على جهده، بالتالي راح يبذل جهد ويستمر في الأداء الجيد وفي التحسن، لأنه عدم التقدير يسبب ماذا؟ اللي هو قل في الإنتاجية،
0: إحباط.
1: نعم، لكن المجاملة كلمات سطحية عابرة زي القشرة، يعني تفتقر للصدق العاطفي
0: وتقال للجميع ليس الأشخاص
1: معين. نعم، وأثرها مؤقت، يعني مو حلو أننا نقول للطفل أنت رائع، أنت حلو، شغلك
0: أنت مبدع،
1: جميل، بأعطيه السلوك المهم اللي عجبك منه. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا جدا مهمة هي عبارة التقدير،
0: جدا مهمة، وأيضا حتى التقدير حينما يكون له معايير جيدة ومعايير يعني موزونة هو يكتسب قيمة عالية جدا، وبالتالي يكون له أثر الإيجابي على الشخص، ليس فقط مجرد كلمات عابرة أو أنه والله أنا أقولها لكل الأشخاص من حوله سواء المجد أو غير المجد. هنا غاب التقدير الحقيقي اللي الإنسان يتمنى. طيب كيف نستطيع أستاذة ماجدة أن نغرس قيمة وثقافة التقدير خلينا نقول في الجيل الناشئ وبشكل مبكر؟
1: سؤال رائع جدا ومهم. التقدير لا يدرس بالكلام، بل إنه يغرس بالممارسة. في تجربة مشهورة تسمى تجربة الوجه الجامد، في الجزء الثاني منها إنه الأم تطالع للطفل، تنظر له بدون أي تعابير، الطفل يحاول يلفت انتباهها، يضحك وكذا وهي تعابيرها جامدة. بعد فترة الطفل يبدأ بالقلق، بالبكاء، لأنه فقد التواصل التقدير العاطفي. إذن فإن الإنسان منذ طفولته، منذ عامه الأول، هو محتاج للتفاعل وللاهتمام، إنه شعوره يشعر إنه الآخرين يرونه، إنه مرئي، ما يحتاج فقط رعاية وأكل وشرب زي هرم ماسلو. الآن الأكل والشرب هي في نهاية الهرم، لكن التقدير والتقدير الذات هي في المستوى الرابع قبل الأخير. إذن هو جدا مهم، فبالتالي القدوة هي حاجة جدا مهمة. لما الطفل يشوف والدينه يشكرون بعض، يشكرون الآخرين، يشكرون عامل النظافة وعامل المنزلية، المعلم، الصديق، هذا يربيه على الشكر. أيضا زي ما قلت على تسمية السلوك، بدل ما أقول له أنت بطل أنت رائع، أقول له أنت أعجبتني أنك ساعدت أخوك بدون ما حد يطلب.
0: أصف السلوك له اللي قام فيه.
1: نعم فعلا. ثالثا نعلمه أنه يعبر عن الشكر سواء بكلمات أو بربطه بالمواقف. هل قلت لماما شكرا أنها سوت لك كده؟ لأنه إيش؟ هذه قيمة تربوية. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ولوالديك. إذن الشكر مو مجرد كلمات، هي جدا جدا مهمة. نعلم الطفل الحوار عن مشاعره، اليوم ساعدت أخوك، إيش تتوقع شعوره لما ساعدته؟ أربط هذا بالأثر العاطفي، بالتالي راح تتنمى عنده عضلة التعاطف لدى الآخرين، وهي أساس التقدير،
0: ويستمر أيضا حتى في ممارسة مثل هذه السلوكيات الإيجابية لأنه شعر بلذتها في الآخرين.
1: فعلا. أيضا الامتنان، إيش الشيء اللي اليوم أنت تشكر الله عليه سبحانه وتعالى؟ ترى التقدير لنعم الله علينا جدا مهم،
0: هو ذروة سلام التقدير أصلا، وهو البذرة الأساسية اللي يعني تقدم الإنسان على شكل يعني إنسان يقدر ويشكر.
1: فعلا حقيقة، لأنه نحن حتى الأكسجين اللي نحن نتنفسه مهم. صحيح. التقدير مهم للإنسان بهذه الدرجة.
0: جميل. طيب خليني أختم معك بسؤال غاية في الأهمية أستاذة ماجدة، ماذا عن الأشخاص الذين قد ينسون أو يغفلون عن تقدير؟

0: الشكر والثناء ليس تعمدا ولكن بحسن نية اعتيادي الأخير، بينما الطرف الآخر اللي يشاركهم الحياة يأخذ الأمر بحدة ويعتبره نكران للجميل. خلينا نقول يعني لا نقول من حقه، ولكن في ذات الوقت هو أيضا معذور حينما يأخذ الأمر بهذا المحمل. ماذا نقول لكلا الطرفين؟
1: الطرف الأول اللي ينسى أو يغفل نقول له الكلمة الطيبة قد تغير يوم أو علاقة أو حتى حياة. عدم التعبير عن تقديرك مو بس هو إهمال، قد يشعر الآخر أنه إهمال، لكن هو يحسسه أنه شخص مرئي، شخص معترف في وجوده. ولا نقول له، نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا. فالكلمة البسيطة الطيبة لها أثر ووقع في نفوس الآخرين، فلا تبخل بها، لاحظ وعبر ولا تؤجل الشكر. أما الشخص الآخر الحساس الذي يشعر بالنكران، نقول له غياب التقدير مو معناته أنه تقليل من حضرتك أو منك. أحيانا هي غفلة، أحيانا الشخص له طريقة أخرى في التعبير عن الشكر. قد تختلف طرق الحب للآخرين، بعضها أفعال، بعض الآخرين كلام. عليك تفهم الطرف الآخر، ولا تجعل قيمتك الشخصية رهينة لثناء الآخرين.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة.
1: خلي أجرك على الله سبحانه وتعالى، اجعله هي الأساس. تمام. الكثير اللي يعانون من عجز عاطفي يمنعهم من رؤية الجمال في أفعال الآخرين. فإن طالع أفعاله ممكن ما قالها بالكلمة لكن قالها بالفعل. لا تشعر بالنقص أو بالخذلان لعدم رد التعبير بالكلام وبالشكر بالكلام. لا تخلي توقعاتك هي مصدر خيباتك أبدا. التقدير زي ما قلت مو بكلمة، بل ممكن رؤية، إنك أنت تشوف الشخص الآخر إيش يسوي، إيش جهوده، إنك ممكن تنبهه ترى أنا أحبك. لما تقول لي كلمة شكرا أقدر لك أنك تمتن للأشياء اللي أنا أقدمها. هذه الأشياء ممكن تلفت الطرف الآخر اللي ما كان متعود أصلا ينقل له كلمة شكرا منذ الصغر.
0: وحقيقة أستاذ ماجد، أستاذ سليمان في الجزء الأول من البرنامج ذكر نقطة يعني فيما يتعلق بالحياة بين الزوجين وجديدها بالسفر بالهدايا بالآخر. هذه يعني السلوكيات أيضا تعتبر نوع من التقدير، لو أنك ما تستحق ما أعطيتك مثل هذا الأمر مثلا، أو ما قدمت لك مثل هذا الشيء. ولا
1: فعلا في هناك لغات الحب الخمسة، سواء بين الزوجين أو بين الأطفال. على الكل أنه ينتبه للغة التفاعل الآخر معه، كيف يتفاعل، هو إيش يحب، يحب التقدير بالهدايا أو التقدير بالكلام أو بالأفعال. ينتبه للغة الآخر، بالتالي نحسن من تواصلنا ونمتن للأشياء اللي هو ممكن يقدمها. البعض إنه العمل، إني أنا أطلع وأروح وأجيب لك فلوس وراتب، هذا هو شايفه إنه تقدير لك. لكن لا مانع مع هذه إني أشوف حاجة المرأة هي لبعض الكلمات، فهي تحتاج إلى الكلمة دائما. المرأة
0: لا سيما ما يتعلق بالشكر، وحقيقة يعني أجمل ما في التقدير أستاذة ماجدة، وكل التقدير جماليات، إنه رسالة مهمة وأنيقة وفاخرة، ملخصة تقول الطرف الآخر أنك شخص مهم بالنسبة لي. ومع ختام هذا الحوار الجميل، مدربة تطوير الذات الأستاذة ماجدة مراد، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
1: الله يعطيكم العافية، سعيدة بوجودي معكم. في الأخير أقول التقدير لا يربي المشاعر فقط، بل هو يساهم في بناء الإنسان من الداخل. بعض القلوب ما تحتاج أكثر من كلمة صادقة تزهر بداخلها. سعيدة أني كنت معكم، ويعطيكم ألف عافية.
0: وبالفعل يعني التقدير لا يحتاج حتى منا، يا من نقدم التقدير لا يحتاج منا الكثير، هو فقط لمسات إنسانية جميلة وذكية. شكرا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة

0: ام
1: بناء على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم الى ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم والجزء الاخير من هذه الحلقة. ما ان ياتي الاعتراف بالجميل وتثمينه التثمين الحقيقي حتى يتصدر الاباء والامهات الوالدين منصات العطاء، وليس اي عطاء بل ذلك العطاء الذي لا مثيل له، العطاء الذي لا ينتظر صاحبه جزاء، العطاء الذي ما يلبث ان يتحول حبا ثم برا يتقرب به الانسان إلى ربه. وبما أن الحديث عن قبح النكران، فلا أظن أن هناك قبح يفوق نكران الأبناء لجميل الأباء وعطاء الأمهات. النكران قد يأتي بشكل غير مباشر، النكران قد يأتي على صور جحود، وليس الجحود الصرف الذي نعرفه، بل قد يأتي على صور لا يخلو عمقها من النكران المؤسف. وإن كان ولله الحمد مجتمعنا، وهذه والله ليست مجاملة بل هي حقيقة وإشادة، ويراها ويعلم بها كل من يسمعنا اليوم، نحن مجتمع ولله الحمد متماسك، مجتمع يعطي الأباء والأمهات حقهم الحقيقي، والكل يتقرب إلى الله عز وجل ببر ورضا الوالدين. لكن من بعض السلوكيات التي قد تصدر من بعض الأبناء، أما جهلا أو طيشا أو ربما يعني عدم إدراك لما يقوم به، هناك من قد يدخل في النكران لجميلهم. لأنه الأباء اليوم حينما تجد أن رغبتك معارضة لرغبة والدك، فعليك هنا أن تحترم وجود هذا الأب وتحترم رغبته، لأنه البر أن تطيع وتسمع لهذا الوالد، فهو أكثر منك خبرة، أكثر منك إدراكا، أكثر منك حرصا. حتى لن تكون أنت حريصا على ولدك كما هو حريص عليك، وبالتالي حتى لا تدخل في نكران الجميل وعدم الاعتراف بفضل هذا الرجل، عليك أو حتى الوالدة أيضا عليك أن تقف موقف البر، موقف الاعتراف بالجميل مع موقف الطاعة لهؤلاء الوالدين فيما لا يغضب الله عز وجل. وليس من البر أيضا أن تتعالى على والديك بعلمك أو بمالك أو بمنصبك، وحتى وإن كان دون قصد عليك أن تكون حذرا جدا، لأنه كثير من الناس قد يقعون في النكران بطريقة غير مباشرة من خلال السلوكيات كما ذكرنا قبل قليل غير جيدة، والسلوكيات الغير مقصودة والتي قد يكون أثرها في نفوس الوالدين غير جيد، وقد تفسر على أنها نكران كما يعتقدون. ومن أقبح الجحود أيضا أن تسمع من هؤلاء الوالدين أو من الأباء والأمهات جميعا النصح لك بالخير، وتتجاهل هذا النصح وهم حريصون عليك كل الحرص، وربما يكونون أحرص منك على نفسك. وهذه من الأشياء التي تحسب لهم ومن الجميل الذي لا يمكن أن ينسى. لذا من الجميل أن نقول للوالدين شكرا، من الجميل أن نطيعهما، من الجميل أن نضع ما يقدمون في ميزان ثقيل نثمن غاليا لهم وطويلا في حياتهم وبعد مماتهم. ومن كان وفيا لوالديه مخلصا لهم بارا بهما لن ينكر عطاء أحد، ولن يجحد جميلا قدم له طولة حياته. إذن البداية في التقدير واعتراف بالجميل وعدم النكران يبدأ من الوالدين. متى ما كنت وفيا لوالديك، متى ما كنت مثمنا لعطائهم غير منكر لما يقدمونه، فأنت بإذن الله تعالى شخص إيجابي تحمل ثقافة التقدير والشكر والامتنان لهما ولنفسك ولكل من حولك. ختاما تقبل تحياتي من خلف المايك عدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لا بد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
0: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة.

0: للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
2: ويلعب كرة قوية ويكتب التاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
1: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jidda_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية، يكسر التاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية ويكتب التاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء. نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
3: أهلاً بكم. انطلقت رسمياً أعمال مؤسسة الأمير خالد بن فيصل الثقافية لتكون مظلة لمبادرات نوعية تهدف لتعزيز الهوية الوطنية ودعم اللغة العربية والفنون. وتضم المؤسسة تحت لوائها أكاديمية الشعر العربي وجوائز ثقافية كبرى لترسيخ مكانة المملكة كمنارة عالمية للفكر والحوار الحضاري. يستعد معهد مسك للفنون لإطلاق النسخة الثالثة من سلسلة المعارض الفردية، محتفياً ب71 عمل فني لاثنين من رواد الحركة التشكيل السعودية. ويقدم المعرض قراءة معاصرة للتراث المعماري والزخرفي تهدف لتوثيق المنجز الفني الوطني ونقله للأجيال القادمة. تنطلق فعاليات مهرجان القراءة الحرة في نسخته 26 بمشاركة أكثر من 100 مدرسة و1500 طالب وطالبة. ويسعى المهرجان عبر دورات تدريبية وتقنيات تفاعلية إلى تجديد الصلة بالكتاب وترسيخ حب الاطلاع كقيمة أصيلة لدى الناشئ. استعرضت جامعة الملك فيصل بالأحساء التنوع الحضاري العالمي في مهرجان إكسبو كفو بمشاركة طلبة من 23 دولة قدموا ملامح من ثقافاتهم وتراثهم الأصيل. ومثل الحدث منصة حيوية لتعزيز الانفتاح الثقافي.

0: الثقافي وإبراز الثراء المعرفي الذي يضمه المجتمع الأكاديمي السعودي. شهدت جمعية الثقافة والفنون بالدمام انطلاق المعرض الفلكي الأول الكون في أبها صورة بمشاركة نخبة من المصورين الذين استعرضوا 38 لوحة فنية لأسرار الفضاء، ويمزج المعرض بين العلم والفن مقدما تفاصيل دقيقة للصدم والمجرات بأسلوب يثير الدهشة والتأمل. ختاما، يسجل الجناح الوطني للمملكة حضورا بارزا في بينال البندقية بإيطاليا عبر عمل فني يستحضر 23 موقع تاريخي عربي يواجه تحديات الاندثار. العمل صنع يدويا من الطين السعودي الخالص ليجسد أمام العالم رؤية فنية معاصرة لقضايا صون التراث العالمي.
1: المشهد الثقافي على جدة FM. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.
4: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي بشكل غير مسبوق، أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، من حجز المواعيد الطبية إلى إنجاز المعاملات الحكومية وانتهاء بالتواصل مع الأسرة والمجتمع. لكن في خضم هذا التقدم يبرز تساؤل مهم: هل الجميع يسير بنفس الوتيرة في التعامل مع التقنية؟ كبار السن الذين يمثلون جزءا أصيلا من نسيج المجتمع يجدون أمامهم تحديات حقيقية في مواكبة هذا العالم الرقمي، ما قد يخلق فجوة لا تقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية لتؤثر على شعورهم بالاندماج والاستقلالية. بين مسؤولية الفرد في التعلم ودور الأسرة في الدعم والتزام الجهات المعنية بتصميم خدمات أكثر شمولاً تتشكل ملامح هذا التحدي. في حلقتنا اليوم نناقش الفجوة الرقمية بين الأجيال، ونبحث عن حلول تجعل التقنية وسيلة تمكين للجميع لا سبباً في الإقصاء والعزلة. الفجوة الرقمية بين الأجيال، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل، هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار مع ضيوفنا في هذه الحلقة، يقدم لكم التحية زميل محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي. حياك الله دكتور جمال. في البداية، كيف تؤثر الفجوة الرقمية على الصحة النفسية خصوصا لكبار السن، وهل يمكن أن تصل إلى الشعور بالاكتئاب أو العزلة لديهم؟
2: مسي عليك وعلى المستمعين. طبعا احنا نتكلم عن يعني التقنية الحديثة، يعني حتى نجد انه هي يعني سريعة جدا إلى درجة أنه حتى يعني الناس اللي هم نتكلم عنهم الشباب ولا وفي منتصف العمر، أنه حتى هم عندهم مشكلة في يعني الحصول على التقنية أو أنه هو يتعود على هذه التقنية، فما بالك بالناس الكبار السن اللي هو يعني صعب عليه أنه هو يحصل أو أنه هو يستطيع يعني أنه هو يتأقلم أو يتعايش مع هذه التقنية. وأحيانا كثيرة تجد أنه هو يشعر أو هي تشعر كشخص أو إنسان إنه هو يا إنه مقصر يا إنه صعب عليه، وأحياناً يصاب بالخجل، وفي مرحلة من المراحل إنه حتى الأبناء والأحفاد يمكن أحياناً كثيرة يعني يلقي كلمة أو يتلفظ بلفظ وهو يحسب إنه هو يعني نوع من التحفيز على إنه الأب أو الجد إنه هو يتعلم من محاولته إذا أرشده له، وهو طبعاً يجرحه لأنه هذا الإنسان دائماً الكبار هم الكبر، يعني هي مشتق من الكبرياء، والإنسان الكبير دائما ما يحب أن أحد يشعره بالنقصان أو الضعف أو يعني الانعزالية، ولذلك نتجد أحيان كثيرة يبتعد عن استخدام هذه الأجهزة، وبعد في الأخير يجد أنها جزء من حياته وأنه لا يستطيع أن يستغني عنها لكن ما هو قادر يواكبها. فتلاقيه ينعزل أحيانا كثيرة، وأحيانا كثيرة حتى لو أنت قال له تعال تواصل مع الناس بطريق معين بالأجهزة الحديثة هذه، فلاقيه أحيان كثيرة يحرج لأنه ما يعرف يتواصل فيها، هو متعود أو هي متعودة على جزء منه يرد على السماعة أو أنه يرد على الهاتف أو أنه هو، لكن أنا أصبحنا حتى يعني أصبح البث المباشر بين الأب والابن والحفيد فأحيان كثيرة نجد هذه صعوبة عليهم، ويمكن تكون يعني أحيان كثيرة أنها توري الإنسان ضعفه كإنسان كبير في السن أو متقدم في العمر، وأحيانا كثيرا أنها تشعر بالنقصان، وهذا في حد ذاته جرح في كرامة هذه الفئة من المجتمع.
0: تصل يا دكتور إلى أنها تسبب اكتئاب؟
2: والله هي ما تصل لاكتئاب، بس هي تصل إلى مرحلة أن يمكن الإنسان ينعزل ويحس أنه هو الناس الثانيين ينتقصونه لأنه هو ما عنده الخبرة أو الحرفة، ويمكن يحس أنه هو خارج يعني المجتمع، سواء المجتمع يغرد بطريقة هو ما يعرف يغرد فيها.

0: ولا هو يشارك. والآن أصبح المجتمع يعني غريبة جدا، يعني في معظم الوقت الله خلق الإنسان كإنسان يحب الاجتماع والجلوس والاستماع للآخرين وتناقل الأحاديث، إنه يجد الآن هو صار منعزل، إنه كل شيء عن طريق الهاتف، هذا اللي يشيله في يده هو حياته، هو عمره، هو معرفته، هو خبرته، هو تواصله، هو محفظته المادية، مرجعه المادي، العلاقة مع العالم الخارجي. فهذا يجي الكبير السن ما يقدر يوصلها، لدرجة إنه يمكن هو يحس إنه هو ضعيف، إنه هو إنسان منبوذ، إنه هذا المجتمع ما يبغاه، أو المجتمع ما يبغى يحصل على هذه التقنية بسبب معين، إنه هو صعب عليه هذه التقنية، وليس إنه هو منع من الحصول عليها. ولذلك أحيان كثيرة نجد إنه هو الإنسان هذا يخجل، وأحيان كثيرة إنه هو يعني يحس إنه هو ناقص. والنقص أحيانا يخلي الإنسان عنده نسميه عدم التأقلم، وعدم التأقلم هذا يصاب بالقلق أكثر من الاكتئاب، يصير متوتر، ما يسمع أخبار، ما يعرف، يجد الآخرين يعرفوا أكثر منه، يجد الآخرين معلوماتهم وصلته قبل. يعني زي ما الآن أصبحت يعني الأفراح والعزاء والنتائج كلها تصل بسرعة قبل حتى الإعلام نتيجة الأجهزة الحديثة. فهذا يمكن يشعره أنه يبدأ يصير متوتر وقلق، أنه ما هو عارف إيش اللي صاير في مجتمعه. والقلق طبعا إذا استمر فترة طويلة جدا قد يؤدي للاكتئاب.
1: وأحيانا في كثير من كبار السن ما يكون يعني يحتاج أن واحد مثلا يساعده في حياته اليومية في أشياء الخاصة، يقدر مثلا يتعامل مع حياته الخاصة، لكن يكون عنده نقص في الشعور بالاستقلالية لما يضطر أنه مثلا يكلم ولده ولا حفيده أنه يحول له ولا يتصل له على فلان ولا يشوف له رسالة ولا، فهذا يؤثر أيضا نفسيا.
0: صحيح. انت الان احنا يعني المشكله انه الان البنوك والقطاعات كلها اصبحت رقميه، ففي ناس يعني ما انت اهلته في يعني الشريحه الكبيره دي لسه يعني يحاول انه هو يصل الى مرحله انه هو، لانه الان اصبحت الاميه ليست في القراءه والكتاب اكثر منها ان الانسان اصبح امي في في في عالم الرقمي. فهذا تلاقي مسكين زي ما تفضلت انت، يجي له يمكن رساله من البنك حدث معلوماتك، هو ما يعرف كيف حدثها عن طريق الهاتف. فتلاقي يروح البنك ويجلس ينتظر فترة طويلة جدا، ويقول لك الناس ما احترموني وجلست فترة وبعدين تعبت. أو أنه يجي زي ما تفضلت، يجي له مثلا أنه تم سحب مبلغ، أو أنه جدد بادر بتجديد الرخصة أو بطاقة أحوالك أو فما هو يعني واصل لهذه المعلومات. وهذا طبعا بحد ذاته أنا أعتقد أنه هو يعني اللوم يكون أو يقع على الأبناء والأحفاد، لأنه أعتقد هذا نوع من البر أنك أنت تساعده أو أنك توريه الطريقة، لأنه أصبحت الأجهزة سهلة جدا في الوصول وسهلة جدا في التعليم والتكرار، وأنه إحنا ما نجرحهم أنك ما تفهم ما تعرف جرب، لا، أنه أنت تعامله ك يعني إنسان عنده مقدرة محدودة في الأشياء هذه الأجهزة، وما توريه أنك أنه هو ضعيف، أنه يحتاج المساعدة، أو أنه يحتاج أنه هو أنه يكون عنده نقص في شيء أو خجل تخليه يخجل، لأنه حاول أنك مرة ومرتين إلى أن هو يتعود.
1: طيب دكتور، هذه الفجوة التقنية كيف يمكن أن تولد إحساس بفقدان القيمة أو المكانة داخل الأسرة لدى كبار السن؟
0: هذا جميل. يعني شوف أنت الآن أحيان كثير إحنا حتى إحنا أصبحنا ككبار، يعني ما إحنا كبيرين في العمر، لكن يعني تلاقي واحد يعزيك بالتلفون، يهنيك بالتلفون، عارف، وانت انسان تقول يا اخي ليش ما يعني مستخسر انه يجي يمر علي يعزيني، او مستخسر انه يجي يبارك لي او يحضر عزيمتي. فاصبح الناس يعني كل شيء عن طريق الجوال، فاصبحت هذه عزله لنا احنا ككبار، انه حتى ما تعرف مشاعر الانسان هذا اللي عزاك، مشاعره، مؤاساته ليك. فالكبار حيجد انه هو اصلا هو بسبب قله حركته، بسبب أنه كبر عمره، بسبب صعوبته في التواصل والتنقل، إذا كان هو إنسان يسوق ما عنده سائق، أو أنه يعتمد على أهله أو أقرباءه أو أبناءه يوصلوه، فتلاقيه هو عاجز، وتجي أنت تزيد عجزه بالأجهزة التواصل هذا، أنه ما يقدر يتواصل مع الناس، خليه في النهاية أنه هو يعني بشبه أنه معزول، أنه هو منبوذ، أنه ما حد يبغاه، أنه هو يجلس. فتجي تلاقيه هو أصلاً فقد أشخاص عزيزين في حياته، يعني يقول لك أصحابي كلهم ماتوا، أو أصحابي كلهم أنا بقيت الوحيد، اثنين مننا بس ما بقينا أنا وفلان، وما أقدر أتواصل مع أحد ولا عاد أشوف أحد، نفسي أروح أشوف أحد.

0: تلاقي أبنائه مشغولين، بناته مشغولات، ما حد فيه يهتم في الوضع هذا اللي هو فيه النفسي. وهم طبعا يعتقدوا أنه هو جالس بصحته وعافيته ويأكل ويشرب وعنده بيت مدفوع فواتيره، أنه هذا هو قمة الحياة، بينما هو حقيقة يحتاج اللي هو نسميه اللي هو الصحة النفسية والاهتمام بخاطره ونفسيته وحقيقة ومشاعره.
1: نعم، ونشوف كثير في المجالس كبار السن يشعرون أحيانا بنوع من الغربة لما يشوفون الكل مشغول مع جواله، وهو متعود أنه المجالس فيها زي ما يقولون هرجة ودرجة ويأخذون علوم، فما يجد هذا الجو اللي هو متعود عليه، فحضوره للمناسبات يبدأ يقل لأنه ما وجد نفسه.
0: صحيح، أنت الآن شوف، أنت حتى يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو اللي صنعني وصنعك وخلقني وخلقك وعارفك أنت إيش تحتاج وأنا إيش أحتاج. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا. يعني أنت الآن هو أصبح زي الطفل أو هي أصبحت زي الطفل، يقول لك ما كلمت اليوم وأنت ممكن صبحت عليه، تمام؟ يبغاك هو يحس إن هو زي ما أنت تدادي في الطفل وتلعب معه، هو يبغاك تتواصل، هي تبغاك تتواصل معها، تكلمها، تسأل عنه. فما بالك من تجيبه في مجتمع ما حد اصلا حوله، ولما يجي يلاقي انه الناس هذول يتكلموا كلام وهو بيتكلم كلام في الماضي، وهم يتكلموا في كلام وهو يحس انه والله تابع الاخبار وشاف انه هو لا زال يعني في في في في في العصر اللي هو عايش فيه حقيقه. هو لا، هو مسكين ورا. فهذه اللي احنا نسميها الجحود والبر. البر مو بس في الاكل والشرب، البر انك انت تجلس معاه ومعاها تشعرهم زي ما هم صغار هم كبار. ولا ما كان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقول لهم أفن. أف يعني كلام سهل، لما تقول أف يعني في ناس يقول لك أف يا أخي أنا قلت له، ما هو كلمة كبيرة، هي أف بالنسبة لي تجرح جوه نفسية وتتعب.
1: طيب دكتور، إلى أي مدى يلعب الخوف من الخطأ أو الإحراج دورا في ابتعاد كبار السن عن استخدام التقنية؟
0: هذا جميل، لأنه يقول لك أنت خجلتني عارف، أو تجي تعطي. أنا أتذكر يعني أحد جداتي جيت أعطيتها الجوال، قالت يا ولد لا تفشني ولا تخجلني، أنت جاوب أنا ما أعرف إيش أقول. وهي بتتواصل مع أختها عارف، يعني هي خجلانة وما عارفة، إلين بدأت تطمنها وبعدين توريها مرة ومرتين وثلاثة، إلين أنت يعني جبتها بطريقة هي استخدمتها إنه نعم أنا أحتاجها، أنا أقدر أكلمها، أنا أقدر أتواصل معها. فهذول إذا أنت جرحته وما ساعدته ولا وريته ولا عرفته، زي الطفل، الطفل عندما تجي تعلمه وتدربه أول مرة يفشل، ثاني مرة يفشل، ثالث مرة، رابع مرة يمكن يزعل منك الطفل هذا، يرمي لك الكتاب، يرمي لك القلم، ما يبي يروح المدرسة إلى أن يمشي. فإحنا ليش ما نعمل كبار زي ما نعمل الصغار فيه، إن إحنا نفهمهم، ننزل لمستوى تفكيرهم، ما نجرحهم، نداديهم، هذا اللي الله يبغاه مننا. لكن المشكلة إن إحنا نعملهم زي ما هم والله كبير، هذا يفهم أكثر من الصغير، ولا هو الآن أصبح زي الصغير، يبغاك تهتم، يبغاك تفهمه، يبغاك تراعيه.
1: ولا والتسارع في التقنية حتى الأجيال اللي قبلهم اللي بعدهم يجدون صعوبة في الاندماج معها، لأنه تسارع كبير جدا. فما بالك بشخص يمكن في شبابه ما كان يعرف إلا التلفون، التلفون الأرضي.
0: يعني أنت تصور أنت الآن إحنا وأنا وأنت الآن تقنية سريعة، ما إحنا قادرين يعني تشات جي بي تي وبعدين طلع وراها شيء ثاني وبعدين يعني أصبح أشياء هم مساكين ما يقدروا يلاحقوها، أنت ما أنت بتلاحقها حتى هو يلاحقها. فأنت لازم تعطف عليه، لازم تداديه، لازم تعايشه، يعني أعطيه أقل ما يمكن إنه هو يقدر أو هي تقدر تعيش في هالمجتمع وما تنعزل. بس إنك أنت تلجئه إلى هذا الفترة وعنده كبرياء أو هي عندها كبرياء، يقول لك ما إيش اللي محوجني أتفشل قدام الناس ولا أجلس مع ناس يتكلموا كلام أنا ماني فاهم إيش يقوله. وهو يعني هم يتكلموا عربي مو ما يتكلموا، بس هو يقول لك أنا ماني فاهم إيش يقوله.
1: وكل جيل له مصطلحاته وله طريقة كلامه،
0: يعني له كلامه ومواضيع، وبعدين يقول لك يا أخي أنا ما هم من توبي ذول، أنا ما أعرف إيش يقوله. أنا أتكلم في مواضيع غير، هو يتكلم عن عادات، يتكلم عن تاريخ، عن ناس، عن هذول يتكلموا في شيء ثاني. شوف السار، الأسهم في الراحة، المدري إيش الاختراع، شفت السيارة، ويمكن بالنسبة لي السيارة توصل وتجيبه، والناس دول يتكلموا عن شيء ثاني.
1: وفي المقابل يا دكتور فيه كبار سن مواكبين للتقنية، لكن أحيانا يجدون بعض النقد ما هو من اللي أصر منهم، يجدون بعض النقد من كبار السن اللي في عمرهم، يقول لك أنت بتأخذ عمرك وعمر غيرك، ولا تسوي أشياء مثلا أنت معك جوال الفلاني ولا داخل في السوشيال ميديا، أنت كبرت، من نفس عمرهم يبدأ ينتقده.
0: صحيح، هو طبعا في يعني في أحيان كثيرة يعني الكبر ليس بالعمر. يعني أنت في ناس
1: شباب الروح أو شباب القلب.
0: أيوة، يعني عنده يقول لك نفسه خضرة، إنه هو يحب الحياة، مقبل على الحياة، فيقول لك الرقم بالنسبة لي، وهذا حقيقة يعني العلم أثبت إنه الإنسان بكبره ما هو بالعمر، أرقام. في ناس محافظ على مشيته، محافظ على رياضته، محاول أتواصله مع الناس، ما ينسى أحد، يروح يجي، مهتم بصحته النفسية، بصحته الجسدية. وفي واحد لا، تلاقيه 50 سنة كان عمره 100 سنة، ماسك لك البسطون ويا الله حسن الختام، ولا أنتوا يا أخي شايفين. واحد تاني ما، يعني أنا أعرف ناس عمره الآن 70 سنة ما شاء الله، و80 في الماراثون اشترك.
1: هو شباب القلب،
0: ما عنده عيب انه هو خسر، ما في عيب انه جاء اخر واحد، ما في عيب انه، لكن قال لك انا ماشي، انا اذا الله اعطاني رجلين وصحه وعافيه ليش ما استخدمها واعيش مع هذول الناس؟ انا عشان انا موجود، هو الرساله لك انه هو موجود. في ناس هو الحاضر الغايب، مو موجود.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للأسرة انه تدعم كبار السن نفسيا اثناء تعلمهم للتقنيه دون ان يشعروا بالضغط او التقليل من قدراتهم؟
0: انك انت تديله هي بطريقه بسيطه مبسطه، ما تصاحب عليه. يعني في ناس، وانا هذا اعتبره بر، انه في ناس لا يا اخي ايش لك تعطيله وتدخله مسكين ومتاهات تضيعه ويسحبوا له ويسرقوا له فلوس لا، انت يعني زي ما احنا كنا اول نخاف من الناس نعلمهم، ما نعلمهم السباحه الاطفال، وكنا نقفل مسابحنا ونردم مسابحنا ونحط حديد ولا زالت الناس تموت. لما جيت انت علمتهم خف القلق، خف التوتر، اصبح ما في مشاكل. انت لازم تجلس معاها ومعاه توريه يابا هذه سهله كذا تسويها كل يعني ما مو كل يوم، اعطيه كل اسبوع اسبوعين معلومه بسيطه ووري، قول لها شوف انا استخدم كذا، شوف ايش استفدت، انت ايش صار، ادخل على الموقع الفلاني ترى مو كل المعلومات صح. بالتدريج تخليه هو يعني اول شيء قويت ذاكرته، تعرف انه ذاكرته صارت افضل، تعرف انه هو محافظ على تواصله مع الناس الاخرين، تعطيه انت انه عنده امكانيات وقدره انه هو يقدر يواكب المجتمع، تعطيه رفع معنويات انه هو صحيح انه مو ناقص، هو كامل زيه زي غيره، ما ينقصه شيء. وهذا اللي يخليه دائما ينتظرك تجي او انت او قريبه يجي يعلمه، يقول لك بالله علمني هذه الطريقه سمعتها اليوم، يقول ايش هو ذا اللي نتكلم عنه، توريه. فذا انت رفعت معنوياته وخليته هو يشعر انه جزء من هذا، ويتواصل مع الناس وينبسط ويستمتع ويستفيد، ما انك تضيعه وتخليه معزول وتأنبه وتقول له لا انت ايش دخلك في هذا، ما لك شغل في ذا، لا ذا صعب عليك، لا ذا ما يصير. يعني انت اعطيته السلبيات اللي هم زملائه او اللي هم في نفس عمره، يقولوا له والله يا اخي انت ايش لك، ايش التقنيه ذي، التقنيه ذي خليها للصغار. ليش يعني في ناس الى الان يروح يتفرج على الكوره عمره 70-80 سنة، يروح يتفرج يستمتع، يتذكر زمان اول زمان ايش كان يسوي، وممكن يحضر، ممكن كان لاعب، غير لما واحد يجلس يعني يخدد يحط يده على خده ويقعد يلطم ايش كان وايش هو الان، هذه مصيبه ثانيه.
1: طيب دكتور، ما هي اهميه الشعور بالاستقلاليه على الصحه النفسيه؟
0: طبعا الاستقلاليه يعني انت لما تكون مستقل ومعتمد على نفسك، انت معناته انت وصلت الى مرحله مع اللي نسميها سلام مع نفسك، انك انت معتمد على نفسك في اشياء كثيره، ما تحتاج لاي شيء، الله لا يحوجنا ولا يحوجك الا الوجه الكريم. انت يعني وصلت الى مرحله انه، وهذا اللي نتكلم عنه، لما الانسان يوصل في مرحله الكبر او يكبر يوصل الى انه كل شيء عنده يبدا يجني ثمرته. يعني كالشجر لما تزرع من زرعها حصد، انت تبي تحصد حقه عمرك دي، انك حافظت على صحتك، حافظت على معلوماتك، حافظت على اسرتك، تواصلت معهم، تبغى انت تصل الى الثمره، ثمره انك جالس بتصالح مع نفسك، تواصل مع الناس، عندك الامكانيه انك تواكب المجتمع، سواء تقنيه، سواء علاقات، سواء سفر، سواء رياضه، هذا المطلوب منك دينيا، انك انت ملتزم بدينك، تروح المسجد، هذه كلها اللي الله يبغاها منك، ما يبغاك انك تقعد تخدد. ولا الصحابه يعني ما خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني مات هو يحارب، ما مات وجلس قال أنا خلاص وصلت إلى عمر خلاص بستقيل.
1: صحيح،
0: ما سمعنا.
1: نعم،
0: يعني أبو موسى الأشعري وصل إلى أبو إيوب الأنصاري، وصل إلى يعني أسوار القسطنطينية وهو رجل كبير، أكبر يعني من أكبر الصحابة، توفي هناك وهو يحارب
1: ودفن تحت يعني أسوارها. نعم
0: نعم، فهذا ما جاء قال والله انا ما عجوز، انا ما اقدر اهارب، انا ما عندي. وصل الى هناك ويعني تكلم العرب، يعني الجزيره العربيه حر وهجير، وصل الى منطقه فيها ثلج وبرود وصقيع.
1: نعم، انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا.
1: يا دكتور
0: شكرا يا سيدي. هلا وسهلا. نقاش على جده اف ام.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: نقاش على جدة أف أم.
4: الفجوة الرقمية بين الأجيال، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع الهام معنا على الهاتف الدكتورة حياة ملاوي، رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية، المؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن. حياك الله دكتورة حياة، من خلال خبرتك في مركز إجلال، كيف تصفين واقع الفجوة الرقمية بين كبار السن اليوم، وهل هي في تراجع أم تزداد اتساعا مع تسارع التقنية؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعادة وخير يا رب العالمين.
4: مساك الله بالنور، تفضل يا دكتورة.
5: واقع الفجوة الرقمية اليوم بين كبار السن هي ما حتختفي عموما، لكن أتغير مفهوم الفجوة. أول كانت المشكلة مين اللي عنده جهاز أو مين اللي ممكن يتصل بالإنترنت حتى نقول عنده فجوة رقمية. لكن اليوم إحنا مع كبار السن عندنا سؤال أعمق، مين اللي هو اللي يقدر يعني يستخدم الخدمات الرقمية من كبار السن بثقة وأمان وجودة. يعني يمكن في تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات، ويمكن كان في أول تقرير أصدره عام 21 كان يتكلم عن الشمول الرقمي لدى كبار السن. فذكروا وأكدوا أنه يعني تقدم الاتصال الرقمي للآن ما يزال غير يعني لا يزال غير متكافئ، وأنه هذه الفجوة اللي بيننا وبين كبار السن واستخدامها هذه هتخلينا أنه إحنا نترك الركب من ورانا. فصار إيش اللي عندنا الآن؟ أنه لازم نوصل للمعنى العميق للفجوة الرقمية، مش من يستخدم الإنترنت بل نوعه وجودته. فإذا هي اليوم مش فجوة هاتف بل هي فجوة تمكين وثقة وأمان، تتراجع أو تزيد، قد تزيد في فترة، وممكن السنوات القادمة مع وجود جيل جديد من كبار السن والفين أصلا على أو متعودين على التقنية فحتكون نوع الفجوة مختلف عن الحالي الآن. بس الآن في فجوة واضحة.
4: نعم. طيب دكتورة، ما أبرز التحديات اللي يواجهها كبار السن عند التعامل مع الخدمات الرقمية خصوصا الحكومية والصحية والبنوك وغيرها؟
5: خليني أقول لك، في مثلا حكاية أنه الخطوات الكثير هذه يعتبر تحدي، عملية التحقق الثنائي يقولوا لنا حقق وأضف، الخط الصغير، المصطلحات التقنية، ما في مساعدة بشرية بحكم وجود نتكلم عن كبار سن 70 75 80 سنة، وفي كمان تحدي صعب إنه هو كبير السن هنا يخاف إنه يرتكب خطأ، يخاف إنه مثلا ما يثق في الناس، ما يثق شخص من وراء الجهاز هل هو صح ولا هو غلط. كمان في عندي تحدي لما أجي أروح لوزارة الصحة، يعني والموضوع حساس في وزارة الصحة، ما يقدر يحجز موعد بنفسه، ما يقدر يقرأ نتيجة معينة، في بعض الأجهزة عن بعد. خدمات صحية الآن عندنا كثير ما شاء الله مع التطور يعني الهائل في المملكة تبارك الرحمن، هذه كلها حتأثر على كبار السن.
4: طيب دكتورة، أعطينا فكرة عن المدينة الرقمية لكبار السن، كيف نشأت الفكرة وما الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال المدينة الرقمية؟
5: احنا فكرة المدينة الرقمية

نادي إجلال الاجتماعي، فكرته إنه إحنا نقضي على العزلة الاجتماعية، إنه كبار السن يصلوا للخدمات بنفسهم وبطريقة سهلة

0: المملكة. كيف كبار السن يقضوا وقتهم؟ ما عاد في صلاة في مسجد. عملنا مبادرة لمة البركة، كل يوم نجتمع مع كبار السن من جميع مناطق المملكة، يوم رجال ويوم سيدات، ودخلناهم التقنية. ما عمرهم استخدموا الزوم، لكن علمناهم وتواصلنا مع أسرهم ودخلناهم زوم، وكان التأثير جدا جميل. كبار السن يقبلوا، يعني تغيرت العلاقة مع التقنية، لأنه الآن مضطرين، هم الآن يشعروا أنهم مضطرين يستخدموا هذه التطبيقات. كونهم بس أنه قبلوها ما يعني أنه هم أتقنوها تماما، عشان كذا إحنا نحتاج أنه نعمل لهم تدريب متدرج. نبدأ من احتياجاتهم اليومية، إيش اللي يحتاجوا؟ مكالمة فيديو، حجز موعد، قراءة رسالة مثلا، استخدام تطبيق صحي. بعدين نبدأ نستخدم، ننتقل لمرحلة متقدمة لاستخدام الآمن وما إلى ذلك.
1: طيب كيف يمكن للأسرة والمجتمع أنه يلعبون دور أكبر في دعم كبار السن رقميا، بدلا من أنه يتركون لمواجهة التحدي بمفردهم؟
0: خليني أقول يا جماعة، لكل اللي عندهم كبار سن، يوم تيجوا تعلموهم أو يستخدموا التقنية، مش لازم تمسك الجوال وإنت اللي تضغط وإنت اللي تقوم بالمعاملة، لا، خليه هو يجرب. لا تقوموا بكل شيء بدل كبير السن، لأنه هذا أصلاً بيخليه يعتمد عليكم أكثر. علموهم خطوة بخطوة، اتركوه، خلوهم يجربوا. دعمكم الحقيقي مو أنك أنت تعمل دي الخدمات عنه، بالذات الخدمات السهلة، لكن دعمك الحقيقي أنك أنت تصبر عليه، تكرر له، تبسط له الشرح، تكتب الخطوات معه، تعدله أو تعيد ضبط إعدادات الأمان في هاتفه. ما يعني الأسئلة اللي يسألها نأخذها بجدية، يعني ما نضحك. وإحنا عارف أستاذ أنه منظمة الصحة العالمية دائما تقول أنه العزلة، ونعرفها وشايفينها، العزلة والوحدة عند كبار السن تأثر في الصحة النفسية والجسدية وجودة الحياة وما إلى ذلك. الآن لازم تكون في تدخلات رقمية عشان يندمجوا معانا، لازم يدخلوا في عالم الرقمنة.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة حياة ملاوي، رئيس مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين، المؤسس والمشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الفجوة الرقمية لدى كبار السن، تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه واستشاري حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. في البداية، من واقع خبرتك، ما أبرز مظاهر الفجوة الرقمية اللي تواجه كبار السن اليوم، خصوصا في استخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وما مدى خطورتها في موضوع الخصوصية والنواحي المالية؟
3: حياكم الله جميعا. طبعا في هذا العصر اللي صارت فيه كل الخدمات رقمية وصارت جزء طبعا من تفاصيل حياتنا، فمهم التحدث عن الفجوة الرقمية بحيث أنه لا يستثنى أحد من الاستفادة منها. طيب، بالنسبة لأبرز مظاهر الفجوة الرقمية عندنا اللي هي صعوبة استخدام بعض التطبيقات، تكون معقدة، واجهات فيها متعددة، كثيرة الخطوات. أيضا من المظاهر ضعف الثقة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية، مثلا الخوف من الوقوع في الخطأ أو تعرض للاحتيال. أيضا عندنا

0: وتذكر كلمات المرور هذه أيضا تعد من أبرز المظاهر في التجارة الرقمية وخطوات الدخول. والاعتماد بشكل كبير على الآخرين في إنجاز خدماتهم الرقمية, هذا الأمر أيضا يسبب الفجوة الرقمية اللي نشهدها.
1: نعم. طيب ما الدور اللي تلعبه تصاميم التطبيقات والخدمات الحالية في توسيع هذه الفجوة؟ على أقل مثال موضوع حجم الخط وغيرها, يجد كثير من كبار السن صعوبة في إنه الواجهات غالبا واجهات التطبيقات غالبا موجهة للشباب وليس لكبار السن.
0: نعم صحيح, يعني إلى حد ما غالبا تكون معظم التطبيقات مصممة بعقلية المستخدم الشاب السريع, وقليل منها من يراعي البساطة أو الوضوح أو الاحتياجات الخاصة. فمثلا ممكن من الأخطاء يكون عندنا واجهات مزدحمة معقدة, ألوان غير واضحة, خط صغير, خطوات كثيرة لإنجاز مهمة بسيطة, أو مثلا الاعتماد على مصطلحات تقنية غير مفهومة. فهذه من الأخطاء التي تسبب الفجوة الرقمية.
1: كيف يمكن تبسيط تجربة المستخدم بالنسبة لكبار السن دون التأثير على كفاءة أو جودة الخدمات الرقمية ومأمونيتها؟
0: طبعا بالنسبة للتبسيط راح يكون عن طريق راح نمسك نفس الأخطاء ونبدأ نحلها. مثلا نقلل عدد الخطوات, نستخدم لغة واضحة وبسيطة, مثلا تكبير الخط, الأزرار, إضافة إرشادات مرئية أو صوتية أيضا لكي تبسط التعقيد الموجود في التقنية. طبعا هذه المعادلة يعني سهلة وصعبة في نفس الوقت. يعني أنا لما أقول الآن أريد تعديل الواجهات لكي تصبح متاحة للجميع, فهذا الشيء لا يتم بشكل عشوائي وليس فقط مختص, يعني هذا التخصص خاص بالمطورين البرامج. طبعا هذا جزء أو تخصص مهم في الجامعات يختص بتصميم تجربة المستخدم, اللي هو يعرف بال UI User Interface, UX User Experience, ويندرج تحت المجال الكبير اللي هو التفاعل الحاسب مع الإنسان, Human Computer Interactive. يركز هذا المجال خصيصا, يعني هم مختصين اللي يسهلون تجربة المستخدم سواء كان للمستخدم العادي الشاب أو لكبار السن أو لذوي الاحتياجات الخاصة. يركز هذا التخصص وهذا المجال على كيف يجعل التقنية سهلة ومريحة لجميع المستخدمين.
1: طيب مهندسة سارة, ما الدور اللي تشوفين أنه يلعب أو تلعب التقنية الحديثة وخصوصا الذكاء الاصطناعي أو الأوامر الصوتية في تسهيل حياة كبار السن رقميا؟
0: طبعا دور كبير. يعني لو الآن نشوف على سبيل المثال سيري أو جوجل أسيستنت أو حتى الذكاء الاصطناعي اللي هو المساعد الشخصي الذكي الموجود داخل كل تطبيق للتوجيه والإرشاد أو لتوضيح كيفية التعامل مع هذا التطبيق, هذه من الأمور اللي تسهل. أيضا عندي مثلا التحقق الحيوي, مثلا يصعب على كبير السن حفظ كلمات مرور متعددة للتطبيقات, فالتحقق الحيوي مثلا ببصمة اليد أو ببصمة الوجه بدل حفظ كلمات المرور, هذه أيضا من التقنيات اللي تسهل.
1: طيب برأيك مهندسة سارة, من يتحمل المسؤولية الأكبر في سد الفجوة الرقمية, المستخدم وهنا نقصد طبعا كبار السن ولا المطور والجهات المقدمة للخدمات؟
0: والله يعني المسؤولية مشتركة, لكن العبء الأكبر يكون على المطورين لأنهم هم اللي يمتلكون القدرة على تصميم حلول شاملة للجميع, يعني الموضوع في يدهم.
1: طيب ما هم النصائح التقنية البسيطة اللي يمكن أن توجهينها لكبار السن عند بدئهم في استخدام التطبيقات بثقة وأمان؟
0: طيب أول نصيحة أنه نبدأ بتطبيق واحد نفهمه ونتعلمه, وبعد كذا التطبيقات تقريبا تكون متشابهة في خطواتها, فأنا ما أتشتت, راح أبدأ بتطبيق أفهمه وأتعلمه, أسهل على نفسي أني أستخدم, أقبل أنه في خيار استخدام البصمة للدخول على هذا التطبيق, أيضا ما يعني أعرض نفسي للخطر وأضغط على روابط غير معروفة. ودائما وأهم نقطة بالذات لكبار السن أني أعطي نفسي فرصة للتعلم, يعني ما أعتمد مباشرة على الآخرين. يعني في بعض أصلا سبب الفجوة أنه كبير السن حاط في باله فكرة هذا الموضوع صعب أني أنا أتعلمه, فأعير هذه الشغلة لولدي أو لأحد قريب مني أو ل مقدمين حلول تقنية ينجزون الموضوع. لا, أعطي نفسك الفرصة للتعلم وأطلب المساعدة عند الحاجة دون تردد. لأنه في النهاية يعني سد الفجوة الرقمية ما يعتمد على أنه بس أنا أعلم كبار السن، لا، أنا كبار السن أعطيهم هذه النصائح وأقول لهم أنك أعطي نفسك فرصة للتجربة وللتعلم، وكمان أعطي كمان نصيحة للمطورين بأنهم يسوون إعادة للتصميم عشان تكون هذه الخدمات في أبسط صورة وتكون قريبة للجميع.
1: إحنا تحدثنا عن أبرز التحديات اللي تواجه كبار السن، لكن ما هي أبرز المخاطر اللي تواجه كبار السن عند استخدامهم للتقنية، وخصوصا فيما يتعلق بحفظ الخصوصية والنواحي المالية؟ لأنه طبعاً. في الفترة السابقة في كثير من الحالات اللي استغلت بعض ضعاف النفوس، استغلوا أنه اللي يستخدم بعض المواقع هم من كبار السن، ما عندهم إلمام بالتقنية، وفي حالات كثير انتهكت خصوصيتهم أو اعتدوا عليهم ماليا.
0: صحيح، طبعا كبار السن هم المستهدفين، لأنه زي ما قلت وتفضلت أنه ما عندهم الخبرة الكافية بالروابط المزيفة، المكالمات الغير موثوق فيها. فمثلا أي رابط يجيني عن طريق تطبيق ما أضغط على الروابط. طبعا في طريقة لفحص الروابط سهل جدا، أنا ممكن يعني بس أستخدم هذا الرابط أسوي له فحص قبل ما أنا أضغط عليه، ولكن مبدئيا لكبار السن أنا ما أضغط على رابط. لو في رابط مثلا ممكن أسأل أحد يتأكد لي من صحة هذا الرابط قبل الضغط عليه، بالذات إذا كان هذا الرابط لعملية دفع. بالنسبة لكلمات المرور، الأمور البنكية، الاتصالات اللي تيجي من البنك أو من الجهات الرسمية تطلب كلمة معينة، كلمة المرور أو رمز التحقق اللي وصل إليك، هذه كلها من الأشياء اللي يجب أن نحذر كبار السن لأنه يستغلون، لأنه في بعض الناس تتصل من أرقام جهات رسمية وتنتحل شخصية موظفين رسميين بحجة الاحتيال والسرقة. فنحذر أنه ولا أي جهة تطلبك رمز التحقق اللي يوصل لك.
1: وهنا السؤال مهندسة سارة، كيف نبسط هذه المعلومات لكبار السن؟
0: يعني مثلا زي الآن الجلسة اللي معاك الآن ممكن يسمعون فيها كبار سن، فهذه النصائح البسيطة ممكن نحميهم ونوعيهم. ضروري التوعية تكون موجودة يعني في الإذاعة، في التلفزيون.
1: أتكلم عن محيط الأسرة مثلا،
0: محيط الأسرة مثلا ممكن كبير السن احنا نقول له استخدم التقنية، لكن استخدمها بحذر بهذه الشروط. إذا صار في عندك شيء غريب، لاحظت مثلا في سحب بنكي غريب أو جاك اتصال مشبوه، فورا يعني استعين بأحد قريب منك علشان يشوف الموضوع، لأنه طبعا لما ندارك الموضوع من بداية أفضل مما أنه نمشي فيه إلى أن تقع ضحية كاملة.
1: سؤال الأخير لك مهندسة سارة، تتوقعين أنه هذه الفجوة بتزداد في الأجيال المقبلة، ولا كبار السن في المستقبل اللي احتكوا أكثر مع التقنية بيستطيعون أنه يتواكبون معها؟
0: إن شاء الله أنا أتوقع أنه الفجوة هذه راح تقل، وهي قلت أصلا بنسبة كبيرة بعد ما مرينا في جائحة كورونا الفترة الماضية، اللي اضطرينا كلنا كموظفين، يعني حتى في معنا موظفين كبار في السن، التعرض والتعامل مع التقنية يعني كانت في البداية صعبة، ولكن لما اضطروا عليها صارت سهلة. مع مرور الوقت ومع الاحتياج الكامل للتقنية، وبعد ما صارت كل أمورنا تقنية، أتوقع أنه راح تقل الفجوة الرقمية، لأنه راح نكون مضطرين عليه، مضطرين على استخدام التقنية.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه واستشاري في الحوكمة والمخاطر، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيك العافية، شكرا لكم. نقاش على جدة
1: اف ام. الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا. نقاش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. في ليلة تاريخية بالرياض، لمياء بن بهيان تتوج ناشئات الهلال بلقب النسخة الأولى من الدوري الممتاز تحت 17 عاماً عقب موسم استثنائي حسم فيه الزعيم صدارة الترتيب. وبذات الفئة العمرية انطلاق منافسات كأس الاتحاد السعودي للناشئات بمشاركة الهلال، الاتحاد، القادسية والنصر في مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب. وإلى دوري الدرجة الأولى، حيث احتفل نادي جدة يونايتد بلقب البطولة ليرافق وصيفه نجم جدة في رحلة الصعود الرسمية إلى دوري الأضواء الممتازة للموسم المقبل. وفي حلبات الفن النبيل اختتمت بجدة بطولتا السيدات والأساتذة بمشاركة 150 ملاكمة، تصدر فيها نادي القادسية البطولة المفتوحة، بينما انتزع فريق كيك أوف لقب فئة الأساتذة. وعلى صعيد الدفاع عن النفس، فرضت سيدات القادسية سيطرتهن على كأس السوبر للتايكواندو بانتزاع المركز الأول، وسط تألق لافت للبطلات رحمة الخواهر وأثير عسيري ولمار بنقش ودنيا صابر. وفي ملاعب كرة اليد، توجت سيدات نادي الرائد بلقب النسخة الخامسة من بطولة المملكة بعد تصدرهن الدور النهائي بجدارة واستحقاق على حساب نادي الاتفاق ومضر. وعالمياً، تمثل بطلات أكاديمية مهد لولو العلياني، فجر إبراهيم، ميرال خان ودانا الزهراني الوطن في بطولة أوغيانوسيا الدولية للجود المقامة في أستراليا. وبإدارة صلبة، أعلنت بطلة الفنون القتالية إيثار حيان عودتها المرتقبة لقفص دور المقاتلين المحترفين لتعويض غيابها السابق بسبب الإصابة ومواصلة تمثيلها الدولي المشرف. وتستمر التحضيرات النسائية المكثفة لتمثيل فريق السعودية في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة خلال مايو الحالي بمشاركة بطلاتنا في 15 رياضة متنوعة تستهدف ذهب الخليج. ختاماً، انطلقت في الدمام بطولة الجامعات للبنات في كرة المناورة بمشاركة 6 جامعات سعودية في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في الوسط الأكاديمي النسائي. بينك سبورت على جدة اف ام.
3: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: يا سلام، فز. باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
5: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
4: ماما، خليني شوية، بس شوية.
5: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
4: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
6: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
5: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
6: أوه، لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
5: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
7: استخدام الأجهزة اللوحية

0: الايباد، سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون، عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
3: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
4: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
7: بين أروقة الحرف وجزالة القصيدة، وبين صرامة الأنظمة ودقة المعايير، ينسج ضيفنا اليوم قصة فريدة في ملامحها. من مكة المكرمة كانت الانطلاقة، حيث تشرب لغة القرآن في جامعة أم القرى، ولم يكتفي بمقاعد الدراسة، بل كان صوتاً مسرحياً رائداً، أسس أول لجنة للمسرح الجامعي هناك. ضيفنا ليس مجرد أكاديمي حصل على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، بل هو غواص محترف يقرأ أسرار البحر، وشاعر وطني صاغ أكثر من 30 ملحمة في حب الوطن. بصحبته اليوم نبحر في فكر وعطاء الدكتور عدنان بن سعد الصغير. انتقل من سلك التعليم في ينبع إلى أروقة الهيئة الملكية ليتدرج في مناصب إدارية كبرى، ولكن كيف يمكن لهذا الشاعر الذي يسكنه المسرح أن يواجه جفاف الأنظمة؟ يخبرنا الدكتور عدنان كيف جعل من رقة الشاعر ميزاناً للعدل.
8: الحقيقة أتفق معاكم أن الأنظمة الإدارية غالبا تكون جافة وما عندها زي ما يقولوا كذا يعني رحمة، يعني ما أقول ما في رحمة مرة، لكن جادة وقاسية أحيانا. وفعلا الإنسان اللي مر بتجارب أخرى أو ثقافات مختلفة شوية، زي فعلا موضوع المسرح والقصيدة، خاصة أنه إحنا في المسرح والقصيدة بنجسد حالات معاناة لكثير من البشر، فأكيد أنه فعلا أثرت علي صراحة. كنت عادة أتعامل مع الناس في التقييم بعين العدل، وأحيانا تدخل الرحمة بصراحة، خاصة نحاول نلتمس الأعذار، يعني اللي خلاه يسوي كذا، ما الدوافع، نحاول إننا ما

0: خلف هذا النجاح رحلة بحث مضنية، حيث قام الدكتور عدنان بمقارنة عدد مهول من نماذج التميز المؤسسي من اليابان إلى أمريكا، لكنه لم يقبل بالتقليد، بل أراد نموذجاً يرتكز على هويتنا وقيمنا الأصيلة.
1: في رحلة البحث بين نماذج التميز المؤسسي اللي استمرت 12 عاماً، حقيقة وجدت في النماذج والمعايير اليابانية والأوروبية والأمريكية الشدة والصرامة، لكن أحياناً بتكون الشدة والصرامة هذه غير مناسبة، غير منطقية، غير أنه هي ما بتنطلق من قاعدة أساسية. يعني زينا إحنا المسلمين بننطلق من قرآن، من سنة، بنعرف أنه ورانا جنة ورانا نار ورانا وطن يعني محتاج مننا، فإحنا بنطبق الأنظمة بكل جدية، لكن في نفس الوقت بنغرس البعد الإسلامي والبعد الإنساني في عالم الأعمال. مو معنى هذا أنه نتهاون، لا والله ما في تهاون أبدا في تطبيق المعايير وفي التعامل مع المنشآت ومع القادة، لكن بنحاول أنه نستخدم جزئية اللي هي أنه أنت تنظر لعل له عذر أو عذرا وأنت تلومه. نحاول أنه نوجد بعض الأعذار، لكن بما لا يخل بعملية التأهيل والتدقيق والتقييم.
0: في مسيرته المهنية، خاصة في كلية ينبع الصناعية وقطاعات التميز، كان يرى أن خلف كل قرار إداري حياة بشر. بالنسبة له، التميز المؤسسي ليس مجرد جودة في الإنتاج، بل هو أمانة لحماية أرزاق الناس.
1: أيضاً عندما كنا نقف أمام منشآت ضخمة أو كبيرة ونقيم أداءها، دائماً كنا ننظر إلى المستفيد، لأن المستفيد من الخدمات أو من المنتجات إنسان، وننظر إلى الموظف أيضاً، وهذا الموظف أيضاً إنسان، والشركاء والموردين لهذه المنشأة هم أيضاً بشر في النهاية، ونحاول أن ندقق مع المنشأة لنوصلها إلى أحسن مستوى، لأن استمرارية المنشأة معناها استمرارية العمل والعيش والكسب لأسر كثيرة جداً، فهذا البعد ما يغيب عننا أبداً.
0: عندما أعلنت جامعة القصيم فوزه بالمركز الأول عالمياً متفوقاً على نماذج دولية كبرى، لم تكن هذه اللحظة وليدة الصدفة، بل كانت ثمر الدعم من قيادة آمنت بالإنسان السعودي. وهنا يتجلى وفاء الإبن لوالدته ووفاء المبدع لملهمه الأول.
1: في اللحظة التي اطلعت فيها على نتيجة البحث المعد في جامعة القصيم، بحث الدكتوراه الذي يقارن بين نماذج التميز الدولية وأنه يضعنا في المقدمة تماما، يعلن تفوقنا على منشآت كثيرة جدا، حقيقة تذكرت شخصين أتمنيت لو كانوا معايا. الأول الأمير خالد الفيصل، لأنه كان دائما ينادي بالجودة والتميز ومكة المكرمة نحو العالم الأول، وهذا النموذج انطلق من مكة. الشخص الثاني حقيقة والدة الله يرحمها وسكنها الجنة، لأنه كانت حريصة دائما على تعليمنا وترقيتنا إلى أفضل ما يمكن.
0: هذا الإنجاز يضعه ضيفنا في سياق رؤية المملكة 2030 التي نقلت الطموح السعودي من المحلية إلى العالمية.
1: الحقيقة الرؤية الوطنية 2030 ألهمتنا جميعا، وأستطيع أن أقول لولا الله ثم الرؤية الوطنية هذه ما كان تحقق هذا الإنجاز. هذه الرؤية أعطتنا إلهام وأعطتنا دفعة وأعطتنا ثقة وأعطتنا ممكنات واقعية، هذا اللي ساعدنا فعلا وخلانا نشعر بالسعادة والفخر، وإحنا نرفع اسم وطننا على دول متقدمة في مجالات متقدمة جدا، ونحمد الله على هذا التوفيق.
0: ضيفنا الذي يهوى كرة القدم والسباحة بقدر ما يهوى الإدارة يختم رحلتنا اليوم بما بدأ به دائما، بجزالة الشعر وعمق الولاء.
1: في هذا الموقف أتذكر قصيدة ألقيتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله قبل سنوات في حفل تخرج طلبة كلية ينبع الصناعية، وكنت من مسؤولي الكلية. أقول فيها: النور يكشف حالك الظلماء، والمجد يعشق أمة العظماء، والفخر يفخر بالذين تقدموا، والعز قبل هامة النجباء، والعلم خير والتفوق رفعة، والنصر في صبر وحسن بلائي.

0: عدنان الصغير غواص في بحر العلم وشاعر في محراب الوطن وإداري يكتب التميز بمداد الروح. كنتم بصحبته في حلقة اليوم، نلقاكم في حكاية نجاح أخرى، ودمتم بخير.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
4: ويلعب كرة قوية، نكتب التاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
3: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر وحيمة الأفعال. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.

ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: أهلا بكم. انطلقت رسمياً أعمال مؤسسة الأمير خالد بن فيصل الثقافية لتكون مظلة لمبادرات نوعية تهدف لتعزيز الهوية الوطنية ودعم اللغة العربية والفنون. وتضم المؤسسة تحت لوائها أكاديمية الشعر العربي وجوائز ثقافية كبرى لترسيخ مكانة المملكة كمنارة عالمية للفكر والحوار الحضاري. يستعد معهد مسك للفنون لإطلاق النسخة الثالثة من سلسلة المعارض الفردية، محتفياً ب71 عمل فني لاثنين من رواد الحركة التشكيل السعودية. ويقدم المعرض قراءة معاصرة للتراث المعماري والزخرفي، تهدف لتوثيق المنجز الفني الوطني ونقله للأجيال القادمة. تنطلق فعاليات مهرجان القراءة الحرة في نسخته 26 بمشاركة أكثر من 100 مدرسة و1500 طالب وطالبة. ويسعى المهرجان عبر دورات تدريبية وتقنيات تفاعلية إلى تجديد الصلة بالكتاب وترسيخ حب الاطلاع كقيمة أصيلة لدى الناشئ. استعرضت جامعة الملك فيصل بالأحساء التنوع الحضاري العالمي في مهرجان إكسبو كفو بمشاركة طلبة من 23 دولة قدموا ملامح من ثقافاتهم وتراثهم الأصيل. ومثل الحدث منصة حيوية لتعزيز الانفتاح الثقافي وإبراز الثراء المعرفي الذي يضمه المجتمع الأكاديمي السعودي. شهدت جمعية الثقافة والفنون بالدمام انطلاق المعرض الفلكي الأول الكون في أبها سورة بمشاركة نخبة من المصورين الذين استعرضوا 38 لوحة فنية لأسرار الفضاء. ويمزج المعرض بين العلم والفن، مقدما تفاصيل دقيقة للصدم والمجرات بأسلوب يثير الدهشة والتأمل. ختاماً، يسجل الجناح الوطني للمملكة حضوراً بارزاً في بينال البندقية بإيطاليا عبر عمل فني يستحضر 23 موقع تاريخي عربي. يواجه تحديات الاندثار العمل، صنع يدوياً من الطين السعودي الخالص ليجسد أمام العالم رؤية فنية معاصرة لقضايا صون التراث العالمي.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس.
4: وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
8: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
9: سوبر بيرفكتو.
10: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
11: يلا انطلق.
12: في الزحمة.
10: سوبر سوبر سوبر نار نيرو.
12: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
13: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
14: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
15: مستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعين الأعزاء، موضوع حلقتنا اليوم عن الذهب بالإحساء وتجار الذهب وحرفي الذهب. خلوكم ويانا. اسم الذهب وقيمته صار يطلق على كل شيء ثمين. هذا إنسان كلامه من ذهب وذاك يده من ذهب. وكلامنا اليوم عن سوق الذهب الأحساء، هذه الأرض

0: اللي عرفت الذهب منذ آلاف السنين. النساء الإحصائيات تفضل شراء الذهب الخالي من الفصوص والأحجار لأنهم يعتبرون خزينة قبل أن يكون زينة. خلونا نسمع الأستاذ عقيل البحراني الناشط الاجتماعي وذكرياته مع والدته رحمة الله عليها وأهم التوصيات في عالم الذهب.
1: انت تذكر الوالدة أنها يعني تنصحنا وتنصح البنات أن لا تأخذون ذهب في فصوص، عرفت، فصوص كريستالات وكذا، لأن في البيع ما يحسب في الوزن، هذا شيء. وكانت تحب تأخذ ذهب ثقيل، تشتري ذهب ثقيل وتعصب علينا أو على البنات لا تأخذون ذهب خفيف، كانت راحية. واللي أسمع أنه سنويا تجدد ذهبها، مثلا إذا كان عندها ذهب قديم تروح تصهره وتجدده من جديد، وخلال السنة يعني تشتري ذهب لازم يعني. وطبعا الوالدة جت فترة كانت تبيع شوي ذهب وتسافر وكذا، فقل ذهبها، ومع ذلك بعد ما توفت يعني هذا الذهب يعتبر قليل، ذهبها يعتبر قليل، بعنا ذهبها فوق 100,000 اللي هو ذهب الوالدة. وكانت لما تروح سوق الذهب كانت احنا نقول تكاسر تفاصل في السعر وكذا، وبالفعل يعطونها السعر اللي يعني تبغاه، عارف كيف. وكانت لما تسافر تشتري ذهب، هي تقريبا هذه أبرز المعلومات.
0: اهتم سكان الأحساء بالذهب وصناعته وتجارته، وكان وما زال إلى اليوم سوق الذهب الصاغة موجود في قيصرية الهفوف وسوق الديرة في المبرز، وهم من أقدم الأسواق التجارية في الأحساء في الماضي، وتوارثتها الأسر جيلا بعد جيل حتى يومنا الحاضر. يسعدنا يكون معنا شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
2: سوق الذهب في الأحساء عمره تقريبا يتراوح من حدود 400 سنة، ويعتبر منطقة الأحساء من أقدم المناطق يعتبر في المملكة في صناعة الذهب أو في صياغة الذهب. بالنسبة للأحساء يعني يصيغون الذهب نفس أنفسهم أهل الأحساء، فاوت في الحسا. بالنسبة للهفوف 130 إلى 137 محل. المبرز أتوقع فيه توقع وليس رقم من 50 إلى 60 محل. العثيم في 15، سوق القرية في 14 محل تقريبا.
0: أبدع الصاغة في الأحساء بإنتاج حلي ما زالت إلى اليوم مطلوبة، بل تطورت صناعتها مع المحافظة على أصالتها وعلى أشكالها وأنواعها التقليدية المعروفة منذ القدم. نسمعها من شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
2: والله سابقا كان في شيء اسمه نيكلس، كان في المشغولات اللي هو يسمونه قصة السعد، يعني اللي يسمونه معرة، في السبح الحساوية، السبح الحساوية، المشغولات اللي هو بالنسبة للغوايش، النجاريات، هذا بالنسبة للغوايش تقريبا في مسميات يعني بدون كثيرة.
0: شهدت ورش الصاغة بالأحساء حركة نشطة في الماضي، واللي ضاعف من انتشار سمعة ذهب الأحساء إن المحلات هي المصنعة للذهب حسب طلبات الزبائن الذين لا يفضلون الذهب الجاهز ويرغبون بشيء يتميزون به في مناسباتهم.
2: قديماً قبل نشوف مجلس التعاون الخليجي، اعتماد أهل الخليج على أنفسهم في صياغة وإنتاج الذهب، في إنتاج الذهب أو صياغته. أما الآن طبعا تختلف المصادر المتنوعة من عدة دول، والآن بالنسبة للمصادر الذهب البحرين تعتبر من أولى دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة الذهب في المشغولات. المملكة العربية السعودية بلدنا الآن تعتبر فيها ما شاء الله مصانع يعني على مستوى العالم تقريبا في صياغة الذهب الآن.
0: هناك نصيحة من مكان الذهب يقدمها لنا شيخ الصاغة.
2: بالنسبة للذهب يعتبر للي يريد شراء ذهب، لا يعني لا ما مستحيل انك الواحد تقول لا اشتر بكرة او لا تشتري، هو ادخار فقط الذهب وللوازم الافراح والزواجات والاشياء هذه.
0: اقتناء الذهب من أجل الادخار ظاهرة لا تقتصر على بلد دون غيرها، بل هي منتشرة في أغلب الدول العربية، والبعض يدخر الذهب كعادة قديمة موروثة من الأجداد باعتباره من أفضل وسائل الادخار اللي تحافظ على قيمة الأموال. نسمع هالكلام من ضيفتنا نهاد أم دان الحساوي.
3: وأغلبنا نتفق أن الذهب زينة وخزينة، زينة تتزين فيها المرأة يعطيه الجمال، وخزينة لتستفيد منها لو سمح الله في أمور الحياة وأمان في هذا الزمن، وأفضل ادخار للمال لها. للذهب مسميات عندنا في الحسا، منها المرتعشة وكرسي جابر وهم الهامة والمحزم والمرية، كذلك الدلال، وبرضو في مسميات ثانية بس ما أذكرها الصراحة، ما تجي على بالي. وأنا من الناس اللي تحب الذهب لدرجة كبيرة، وخدت الحاجة من أختي، شفتها كيف تقتني وكيف تشتري الذهب الخالص اللي بدون فصوص ويكون وزنه ثقيل، وأخدت الحاجة منها والحمد لله لي الآن 22 سنة محتفظة بذهبي اللي هو ذهب زواجي. وكذلك الفترة الأخيرة كانت الموضة متجهة للذهب القديم اللي هم المرتعشة والبرية، والحمد لله صار عندي منهم، أخذت منها الهامة وأخذت برضو المرتعشة، الهامة اللي هي توضع على الرأس، وكذلك اقتنيت كذا شباصة برضو من ذهب تجي على شكل الشجرة، هم حاجات حلوة بالذهب هذه. ونصيحة للبنات، نصيحة خاصة البنات اللي تشتري اكسسوارات كثيرة، حاول انها تجمع فلوسها لو مرة بعد مرة وتقتني لو قطعة بسيطة منها، لان الذهب مثل ما هو يعتبر مال في ايدها هم يعطيها انوثة وجمال. فلتقتني بناتنا بصراحة بالذهب أحسن لها من الإكسسوارات، وشي نافع لها لوقت الحاجة.
0: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتم وشوقناكم لزيارة أقدم محلات الذهب بالمملكة، ذهب الأحساء بالشرقية. في أمان الله.
4: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه

هي نظيفة، حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. إذاعة جدة اف ام تقدم عطايا الله مع منى العيد وسارة خوجة.
1: تتهادى مع الريح ترنيمة تحاكي وقع الخطى. عطايا الله تعرف هذه الصحراء، تحفظها عن ظهر قلب، لذا لا عجب أن أحبها إنسان هذه الأرض وعشق تفاصيلها حتى كانت أعز حلاله عليه. فمضى ينشد القصائد متغنيا بجمالها ويكرم الضيف مما تجود به أجسادها الفتية ما بين ضرع ولحم ووبر. كما أعطوا منها مهور النساء وديات الرجال، تغزل بها السعوديون ووصفوها بداية من العرانين والسبال مرورا بالغارب والسنام، ولا ينتهون إلا عند العراقيب والخفاف. قصة ملحمية عاشها الأجداد وأجدادهم. الإبل تعرف صوت راعيها ومالكها، فهناك لغة وطريقة تواصل بينهما. تطرب حين تسمع الأهازيج التي تتنوع ما بين الهبال والهجين والحداء الذي يمثل تراث كل منطقة من بلادنا. امتطوا الأشدة في الحرب والسلم والحج، وقطعوا فيها الصحاري وهبطوا الأودية، خاضوا على ظهورها الحروب وردها من يد المعتدي والسارق، ضربوا فيها الأمثال وتمثلوا صفاتها. ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وسماها 15 اسما. واليوم وبلادنا تعيد بناء أمجادها وتحيي ثقافة عمرها يمتد آلاف السنين. نعيد اليوم سيرتها الخالدة لنزداد تأكيداً وثقة بتراثنا العريق. لسنا بحاجة للتساؤل بل للكثير من الفخر. يحدثنا عن ذلك الراوي عبد الله بن مرجح.
2: هي لنا الهواية والهوية والتجارة والغذاء والدواء والضيافة وأجزل وأكبر العطايا والهدايا، مثل ما قال علي بن بلال الله يرحمه: ألبل حلايب الأنبياء والمرسلين، وهي الركايب للأشدة والضعين، وهي الجلايب عند فرغات اليدين، وهي الوقار اللي يقبل وظيفانها، وهي الهدايا اللي تسكر كل فم، وهي الكبارة للزعيم اللي يزعم عسى ديار مالها فيها قسم مع الزلازل ينفجر بركانها، مشروبنا والقوت در حجورها، وعند الرحيل تشيلنا بظهورها، ويكسي وبرها الناس عند عسورها، ومن جلدها مصنوعة حيضانها، الإبل لشيوخ القبائل والملوك، والكل قرم ما تراودها الشكوك، مهما تعلى راس ماله في البنوك حافظ عليها واعترف بحسانها.
1: حازت الإبل في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية على الكثير من الرعاية والعناية، وما ذلك إلا لكونها موروثاً عظيماً شكل هويتنا واختلط بتاريخنا، وساهم مالكوها وعشاقها في تأصيل سلالاتها وتنافسوا في إكمال مسيرة الأجداد. فهي في الوقت الحاضر ليست فقط حاجة للعيش، بل أصبحت مكوناً ثقافياً ووطنياً.
2: ألبل دون غير

0: غيرها من الهوايات الأخرى تميز بأنها هواية الجميع، يهواها الحاكم ويهواها الأمير والشيخ والتاجر والغني ومتوسط الدخل ومحدود الدخل. ألبل فيها ارتباط عجيب مع مالكها، من محبتها له ومن محبته لها، ومن عطائها له ومن عطائه لها. ألبل يسمونها عظام المال وتستاهل هالاسم، فلو سألتني عن محبتها له فهذه يعيشونها هلها اللي معها وحبوها، لأنها تبديلهم المحبة بالطاعة لهم، لا تكلم لها يعني لا ناداها، تجي يمه، وإذا غنى وهوب لها اطربت ولعبت وونسته، وإذا بغى يقطع الديار فيها أول وصلته، يعني لها عليه فضل من أول وتالي، بيوتهم أول من أوبارها وبشوتهم كذلك منها، يعني تسكنهم وتكسيهم وتطعمهم وتسقيهم من حليبها، وإذا بغوا الماء طلعت لهم من العدود والآبار أول. هذه حياتهم قبل.
1: ولأنها تحملهم في الرحيل وفي القدوم، يستبشرون بميلادها وفصال حيرانها، فقد شاركتهم كل شيء حتى أصبح وجودها وجودا لهم، يحثون الركايب وقت الشديد في الربيع أو جفاف الأرض، ويعرفون حق المعرفة مكانتها العظيمة في حياتهم، حتى إنهم نقشوا على صخور الجبال رسومات تبرز عشقهم وارتباطهم الوثيق بها في حياتهم اليومية، حيث ساهمت في نموهم الاقتصادي من خلال القوافل التجارية التي قادها العقيلات آنذاك.
0: ألبل حاكوها أهلها في جميع ظروف الحياة، حاكوها بأشعارهم، تغنوا بها وصفوها، تغزلوا فيها ووصفوا محبوباتهم عليها. يقول فيصل بن شبلان الجبلي الله يرحمه وكيل رعاية الملك عبد العزيز: يا شبه واضحا مع أهل البوش، من الغلا قلدة شارة، ترعالها جرهد منقوش من الحياة، تطرخ زهارة تزوم مع زودها وتشوش لسمعة الصوت، دجارة والضيد لهازها المخدوش، لو ما بنطرقها الدارة متيها في ذر المدغوش، مقدمها للخيل بالغارة الفيصلي في نهار الهوش، في ساعة ثور أغباره.
1: لم تكن رفيقتهم في الفرح والانتصار، بل إن لحزنها هيبة، حتى إن خلاجها على صغيرها يظهر عواطفهم ويختبر صبرهم، لذا شاركتهم الحزن وذكرتهم برثاء أحبابهم وقصراهم.
0: فالرثاء كانت محاكاتهم أكثر وأبلغ، مؤثرة جدا، لأنهم يعلمون مدى حزن الإبل في الفقد. فالبل عجيبة، الناقة إذا فقدت ولدها تخلج عليه 3 أيام، والخلاج هو الصوت اللي تصدره الناقة أعلى من درجات الحنين، ويشبه للنحيب أو العويل، وبالأخص إذا سكن الليل فإنها تستمر في الخلاج وتجدد جراحهم وذكراهم. ولذلك حاكوها وربطوا تهيج قريحتهم وحزنهم فيها، والشواهد في هذا كثيرة، ولكن نكتفي بمرثية أحد الشعراء في ظهر الجربة اللي يقول: بالله عليك كفاية يا خلوجي، لا تبحثين سدود ناس مرنين، أنت غدالس حاشين تقل بوجي، سعره ليطب المبيعة ريالين، وأنا غدا ظاهر وسيع الفجوجي، اللي ببيتي يشبعون المساكين.
1: ولأن ثقافة الأمم تقاس بتراثها الإنساني وإبرازها لهذه الثقافة، فقد عملت السعودية على دعم الموروث الشعبي فأنشأت نادي الإبل، كذلك مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يقام كل عام في منطقة الصياهد، والذي كان نقطة انطلاق جيوش المؤسس طيب الله ثراه، ويحمل أجواء تنافسية بين ملاك الإبل ومنجياتهم، ويحضره جمهور عريض من عشاقها والمهتمين بها، والكثير من الفعاليات الخاصة بهذا الموروث العظيم. كما حرصت السعودية على أن تكون هناك مراكز متخصصة لدراسات وأبحاث الإبل، والمنظمة الدولية للإبل التي تحمل خططا طموحة لتتحول من موروث شعبي إلى هواية عالمية، ورافدا اقتصاديا للاستفادة من لحومها وحليبها وجلودها.
0: صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل قدمونا كسعوديين ولجميع محبي الإبل في العالم هدية عظيمة جنينا ثمارها ولازلنا، وسيجنون من بعدنا منها بفضل الله ثم بفضلهم نادي البل اللي ينشئ بأمان.

0: القلب اللي بتكون في ما هي عليه اليوم من تطور سريع وغير مسبوق، وإن بنشوفها تجول في شوارع باريس. ومن أهم المنجزات والإنجازات اللي قدمها نادي الإبل المنظمة الدولية للإبل، واللي يرأسها الشيخ فهد بن فلاح، واللي أتت ثمارها في بضع سنوات. أقامت المؤتمرات الدولية واحتضنت عقليات عالمية مهتمة بهالمجال، مجال الإبل، وأوجدت لملاك الإبل في جميع أنحاء العالم مكان ومرجعية يعودون لها في أي وقت يبغون.
1: للإبل أهمية تاريخية واستراتيجية، ولها رمزية عند السعوديين، فقد كان لها دور في توحيد المملكة العربية السعودية، وساهمت بحمل الرجال والسلاح في المعارك التي خاضها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله في ذلك الوقت، وعززت من قوة جيشه حتى دانت له القبائل وتوحدت البلاد لحكم خنورة، ونادى المنادي الحكم لله ثم العبد العزيز.
0: اهتمام الملك عبد العزيز كان واضح ومتجلي في البل في وقت توحيد البلاد، وعلى مدى مسيرة التوحيد اللي استمرت 32 عام كانت على ظهور البل في هاك الوقت آلة الحرب اللي تنقلهم وتنقل سلاحهم وطعامهم وتقطعهم الديار، مثل ما قال الشاعر عايض بن ذواخ: وقت مضى فالدرب 90 ثعبان، وعبد العزيز أنهى صراع الثعابين، لا معه دبابة ولا مدفع ألمان، ولا معه طيارة ولا معه تموين، حرر صحاري نجد من قوة إيمان، لين استقامت وانتشر وسط هالدين، على ظهور الجيش سلسات الأقرام فوق الأشدة، ما اعتلوها حراذين، يا خير من يحكم على خير الأوطان، أنتم خيار الناس بعد النبيين.
1: كان الملك عبد العزيز رحمه الله خير من امتلك الإبل، ويعرف ذوده باسم الريميات، وكانت من خيار السلالات، بالإضافة إلى منجية الشرف، وهي إحدى المنجيات الباقية التي يملكها الآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مما بقي من إبل جده.
0: وكان يمتلك الله يرحمه 90 منجية، كل منجية عددها 90، يجهز منها الجيوش ويعطي منها ويهدي، وكانت مالية، البل تعتبر رصيد وتستحق أنهم يسمونها مثل ما قلنا عظام المال. هذا بخصوص الجيش أو ما تسمى الهجن. أما الرعاية الثانية فكان معها وكلاها ورعيانها، وكانت تميز بالجمال وكثرة العدد، منها على سبيل المثال البل المشهورة الشرف، وهي مجاهيم، وهي إبل لها سيرة تاريخية كبيرة، وكان يحبها الملك عبد العزيز. ومن الرعاية اللي كان الملك عبد العزيز يحبها أيضا ولها عنده مكانة، العليا أو العلي، وفيها ناقته الغالية اللي اسمها الدويلع، وهو تصغير الكلمة الدلع أو الدلال، وكان يستانس لا طلع عندها وعرضوها عليه يقوم يتفقدها ويسأل عن إنتاجها وعن فحولها وعن المتميز منها.
1: كان رحمه الله يحرص على مشاهدة ذوده ويأنس حين تعرض عليه إبله، ويختص بعضها بحبه ويعطي ويهب منها لعلمه بقيمتها.
0: يقولون في مرة من المرات أيام الربيع عرضت الرعاية قدمه، ولاحظ فيصل بن شبلان أن الملك مستانس بصلاح البل وصلاحها، يعني دبرتها وسنعها، فتغانم الفرصة هذه اللي ما تنتفوت وهيجن، قال رد الدويلع والعلي، خلى الإمام يشوفها، عبد العزيز الفيصلي مقدم جميع صفوفها، يوم المعارك تصطلي وصلف الهبوب يلوفها، راسه على الخصم يغلي ورد العدا بشفوفها. شاش الملك عبد العزيز وقال ردها يا بن شبلان ردها، وكانت من الأيام اللي ما تنسى. الله يغفر للملك عبد العزيز ويطول عمر من يسمعها الحين.
1: اليوم يستمر العشق المتباهي بالثقافة والهوية، يجمعنا وطن واحد من حدود الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن سواحل الغربية إلى شواطئ الشرقية. سارت بنا الركايب وأتعبنا ظهور المطايا وأطربنا الحداء، وحدنا هذا الوطن، ترجلنا عن ظهور عوص النجايب في الحروب إلى ميادين المزاين في السلم. وهذه الإبل معنا لا تنفصل عن موروثنا العريق وتخالط تاريخنا.
0: أما بالنسبة لجيش الملك عبد العزيز وأعني الهجن، بعد ما توحدت البلاد بفضل الله تعالى ثم بفضل أبو تركي الله يرحمه، جعلها سبيل للمنقطع وللحاج وللماد يستفيدون منها المسلمين. إلى أن انتهى.

نهضت الدولة بنهضتها اللي نعيشها إلى وقتنا اليوم. الله يرحم الملك عبد العزيز ويغفر له ويطيب ثراه ويعز قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
0: بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم في ليلة تاريخية بالرياض. لمياء بن بهيان تتوج ناشئات الهلال بلقب النسخة الأولى من الدوري الممتاز تحت 17 عاما عقب موسم استثنائي حسم فيه الزعيم صدارة الترتيب. وبذات الفئة العمرية انطلاق منافسات كأس الاتحاد السعودي للناشئات بمشاركة الهلال، الاتحاد، القادسية والنصر في مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب. وإلى دوري الدرجة الأولى، حيث احتفل نادي جدة يونايتد بلقب البطولة ليرافق وصيفه نجم جدة في رحلة الصعود الرسمية إلى دوري الأضواء الممتازة للموسم المقبل. وفي حلبات الفن النبيل اختتمت بجدة بطولتا السيدات والأساتذة بمشاركة 150 ملاكمة، تصدر فيها نادي القادسية البطولة المفتوحة.

0: بينما انتزع فريق كيك أوف لقب فئة الأساتذة. وعلى صعيد الدفاع عن النفس، فرضت سيدات القادسية سيطرتهن على كأس السوبر للتايكواندو بانتزاع المركز الأول، وسط تألق لافت للبطلات رحمة الخواهر وأثير عسيري ولمار بنقش ودنيا صابر. وفي ملاعب كرة اليد، توجت سيدات نادي الرائد بلقب النسخة الخامسة من بطولة المملكة بعد تصدرهن الدور النهائي بجدارة واستحقاق على حساب نادي الاتفاق ومضر. وعالمياً، تمثل بطلات أكاديمية مهد لولو العلياني، فجر إبراهيم، ميرال خان ودانا الزهراني الوطن في بطولة أوغيانوسيا الدولية للجود المقامة في أستراليا. وبإدارة صلبة، أعلنت بطلة الفنون القتالية إيثار حيان عودتها المرتقبة لقفص دور المقاتلين المحترفين لتعويض غيابها السابق بسبب الإصابة ومواصلة تمثيلها الدولي المشرف. وتستمر التحضيرات النسائية المكثفة لتمثيل فريق السعودية في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة خلال مايو الحالي، بمشاركة بطلاتنا في 15 رياضة متنوعة تستهدف ذهب الخليج. ختاماً، انطلقت في الدمام بطولة الجامعات للبنات في كرة المناورة بمشاركة 6 جامعات سعودية في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في الوسط الأكاديمي النسائي.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري، انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت ايش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
6: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 8

0: 24-28-28 جدة اف ام على هواك.
1: صحيح اني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي اقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. انا كنت لسه في رحله تعافي، وفجاه اولادي يبداون رحله مرض مزمن. هنا حسيت انها لحظه مواجهه حقيقيه مع نفسي.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
3: في منتصف العمر، حين يظن كثيرون أن قطار التغيير قد غادر، وقف رجل أمام مرآته لا يبحث عن مظهر بل عن إجابة. وزن زائد، لياقة منخفضة، وعد يتكرر كل يوم: غدا أبدأ. لكن هذا الغد لم يأتي، ومع السنوات تزايد الوزن واشتد الإرهاق واقترب الخطر. قبل أن يصبح مثالا للصحة واللياقة، كان نادر الحيسوني أمام لحظة فاصلة، لحظة لا مجال فيها للتأجيل، حين واجه قراراً طبياً حاسماً: عملية قلب مفتوح. خرج منها وبندبة على صدره، ندبة كانت بداية لحياة جديدة.
1: لما قال لي الدكتور أن وضعي ما يتحمل أي تأجيل، وأن الحل هو عملية قلب مفتوح، هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي. كنت أعرف أني أهملت صحتي سنوات، لدرجة وصل وزني إلى أكثر من 100 كيلو، أكل غير منتظم، قلة حركة، ضغوط العمل، وكنت دائما أقول بكرة أبدأ. لكن في هذه اللحظة فهمت أن ما في بكرة. قلت لنفسي: يا تغير حياتك بالكامل، يا تتحمل النتائج اللي ممكن تكون أخطر.
3: تلك الندبة التي خرج بها نادر من العملية لم تكن مجرد أثر على الجسد، كانت بداية مرحلة مختلفة: جسد ضعيف، حركة محدودة، وأنفاس قصيرة مع كل خطوة. كانت أبسط التفاصيل تحدياً يومياً، وفي تلك اللحظة كان القرار واضحاً: أن يبدأ من جديد.
1: هنا بديت تغير بنمط حياتي. بديت إيش أسوي؟ بالمشي 5 دقائق، وكانت بالنسبة لي يعني جدا متعبة، لكن ما وقفت. أرجع اليوم الثاني وأكررها، بعد فترة صارت 10 دقائق، بعدين وصلت لنص ساعة، بعدها دخلت لي تمارين خفيفة، بعدين دخلت في تمارين المقاومة، إلى أن صار عندي برنامج رياضي يومي الحمد لله. غيرت أكلي بالكامل، تنظيم وجباتي، قللت السكريات، اهتمامي في مصادر البروتين والخضار، وتنظيم النوم كذلك جدا مهم. ما كنت أبحث عن أي نتيجة سريعة، كنت أبني أسلوب حياة أقدر أستمر عليه إلى أطول فترة ممكنة.
3: وما يجعل هذه الرحلة مختلفة أنها لم تبدأ مبكراً، ليست في العشرينات ولا في الثلاثينات، بل بدأت في الخمسينات من عمره، في عمر يظن فيه كثيرون أن الوقت مضى وأن التغيير لم يعد ممكناً.
1: طبعاً لأني في عمر الخمسينات، الناس اللي حولي كثير قالوا لي: أنت رايح تبدأ متأخر. لكن أنا كنت أقول لهم: المتأخر اللي ما يسوي أي شيء ولا يبدأ. بديت صح في الخمسينات، لكن إيش؟ اليوم جسمي أقوى من سن العشرينات والثلاثينات. وصلت لمرحلة جسم رياضي الحمد لله، عضلات واضحة ولياقة جدا عالية. مع الوقت صرت أساعد غيري، جالس أقدم نصائح، وأعلم الناس على أسلوب الحياة الصحي. التغيير ما هو مرتبط بالعمر، التغيير مرتبط إنك تستمر.
3: بينما كان نادر يتعافى وتلتئم جراحة القلب ويظن أن الأصعب قد انتهى، جاءه اختبار آخر، تشخيص بالسكري من النوع الأول لطفلته حياة، ثم بعد فترة التشخيص نفسه لطفله الأصغر حسن. لم تكن هذه المرة ندبة على جسده، بل وجعا عميقا في داخله، مرض مزمن وتحد يومي لا يتوقف.
1: كانت لحظة جدا صعبة لما حياته حسون تشخصوا بالسكر النوع الأول. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. لكن قررت من أول يوم إن البيت ما يكون فيه أي خوف. تعلمنا كل شيء عن إدارة السكر النوع الأول، من القياسات إلى الجرعات إلى التغذية الصحيحة، وصرنا نتعامل مع السكر النوع الأول كجزء من حياتنا ما هو نهاية لها.
3: التحدي الحقيقي لم يكن في العلاج فقط، بل في طفلين يتعلمان التكيف مع واقع لم يختارا. كيف واجها الإبرة اليومية؟ وكيف تحول الخوف إلى ثقة؟ ومن هنا تبدأ الحكاية مع حياة وحسن.
4: في البداية كنت أخاف من الإبر، وكنت أتضايق من القياس، يعني كل يوم أنا أقيس سكري. لكن مع الوقت تعلمت كيف أتعامل مع السكر، بابا علمني، وصرت أعرف أحسب جرعاتي وأعيش حياتي بشكل طبيعي.
5: أمي وأبويا كانوا يعلموني أشياء، كانوا يعلموني كيف أضخ في السكر في المضخة، وكانوا يعلموني كيف أتعايش في السكر، ويعلموني كيف حتى وأنا في المدرسة كيف أسوي في السكر، يعني لو السكر نزل أنا معي عصير، يعني أشرب عصير، والأكل في البيت كله صحي، وعلموني أمي وأبويا كيف أكل أكل صحي.
3: خلف رحلة حياة وحسن، وخلف تعافي الأب، كان هناك قلب آخر يعيش القلق بصمت. الأم التي تحمل مخاوفها بهدوء وتخفي قلقها خلف الطمأنينة، تتابع التفاصيل اليومية، تحسب الجرعات، وتسهر حين ينام الجميع.
6: الله يحفظك.
7: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا.

0: وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: أهلاً بكم. انطلقت رسمياً أعمال مؤسسة الأمير خالد بن فيصل الثقافية لتكون مظلة لمبادرات نوعية تهدف لتعزيز الهوية الوطنية ودعم اللغة العربية والفنون. وتضم المؤسسة تحت لوائها أكاديمية الشعر العربي وجوائز ثقافية كبرى لترسيخ مكانة المملكة كمنارة عالمية للفكر والحوار الحضاري. يستعد معهد مسك للفنون لإطلاق النسخة الثالثة من سلسلة المعارض الفردية، محتفياً ب71 عمل فني لاثنين من رواد الحركة التشكيل السعودية. ويقدم المعرض قراءة معاصرة للتراث المعماري والزخرفي تهدف لتوثيق المنجز الفني الوطني ونقله للأجيال القادمة. تنطلق فعاليات مهرجان القراءة الحرة في نسخته 26 بمشاركة أكثر من 100 مدرسة و1500 طالب وطالبة. ويسعى المهرجان عبر دورات تدريبية وتقنيات تفاعلية إلى تجديد الصلة بالكتاب وترسيخ حب الاطلاع كقيمة أصيلة لدى الناشئ. استعرضت جامعة الملك فيصل بالأحساء التنوع الحضاري العالمي في مهرجان إكسبو كفو بمشاركة طلبة من 23 دولة قدموا ملامح من ثقافاتهم وتراثهم الأصيل. ومثل الحدث منصة حيوية لتعزيز الانفتاح الثقافي وإبراز الثراء المعرفي الذي يضمه المجتمع الأكاديمي السعودي. شهدت جمعية الثقافة والفنون بالدمام انطلاق المعرض الفلكي الأول الكون في أبها صورة بمشاركة نخبة من المصورين الذين استعرضوا 38 لوحة فنية لأسرار الفضاء. ويمزج المعرض بين العلم والفن مقدما تفاصيل دقيقة للصدم والمجرات بأسلوب يثير الدهشة والتأمل. ختاماً، يسجل الجناح الوطني للمملكة حضوراً بارزاً في بينال البندقية بإيطاليا عبر عمل فني يستحضر 23 موقع تاريخي عربي يواجه تحديات الاندثار. العمل صنع يدوياً من الطين السعودي الخالص ليجسد أمام العالم رؤية فنية معاصرة لقضايا صون التراث العالمي.
3: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: تأكد من الجهة التي تتعامل معها.

0: حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: بين أروقة الحرف وجزالة القصيدة، وبين صرامة الأنظمة ودقة المعايير، ينسج ضيفنا اليوم قصة فريدة في ملامحها. من مكة المكرمة كانت الانطلاقة، حيث تشرب لغة القرآن في جامعة أم القرى، ولم يكتفي بمقاعد الدراسة، بل كان صوتاً مسرحياً رائداً، أسس أول لجنة للمسرح الجامعي هناك. ضيفنا ليس مجرد أكاديمي حصل على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، بل هو غواص محترف يقرأ أسرار البحر، وشاعر وطني صاغ أكثر من 30 ملحمة في حب الوطن. بصحبته اليوم نبحر في فكر وعطاء الدكتور عدنان بن سعد الصغير. انتقل من سلك التعليم في ينبع إلى أروقة الهيئة الملكية ليتدرج في مناصب إدارية كبرى، ولكن كيف يمكن لهذا الشاعر الذي يسكنه المسرح أن يواجه جفاف الأنظمة؟ يخبرنا الدكتور عدنان كيف جعل من رقة الشاعر ميزاناً للعدل.
2: الحقيقة أتفق معاكم أن الأنظمة الإدارية غالباً تكون جافة وما عندها زي ما يقولوا كذا يعني رحمة، يعني ما أقول ما في رحمة مرة، لكن جادة وقاسية أحياناً. وفعلاً الإنسان اللي مر بتجارب أخرى أو ثقافات مختلفة شوية، زي فعلاً موضوع المسرح والقصيدة، خاصة أنه إحنا في المسرح والقصيدة بنجسد حالات معاناة لكثير من البشر، فأكيد أنه فعلاً أثرت علي صراحة. كنت عادة أتعامل مع الناس في التقييم بعين العدل، وأحيانا تدخل الرحمة بصراحة، خاصة نحاول نلتمس الأعذار، يعني اللي خلاه يسوي كذا، ما الدوافع، نحاول إننا ما نكون فعلا قاسين. وأتفق أنه فعلا الإداري البحت يختلف عن الإداري المشرب مثلا بثقافة شعرية أو مسرحية أو قصصية أو ما شابه ذلك.
1: خلف هذا النجاح رحلة بحث مضنية، حيث قام الدكتور عدنان بمقارنة عدد مهول من نماذج التميز المؤسسي من اليابان إلى أمريكا، لكنه لم يقبل بالتقليد، بل أراد نموذجاً يرتكز على هويتنا وقيمنا الأصيلة.
2: في رحلة البحث بين نماذج التميز المؤسسي اللي استمرت 12 عاماً، حقيقة وجدت في النماذج والمعايير اليابانية والأوروبية والأمريكية الشدة والصرامة، لكن أحياناً بتكون الشدة والصرامة هذه غير مناسبة، غير منطقية، غير أنه هي ما بتنطلق من قاعدة أساسية، يعني زينا إحنا المسلمين بننطلق من قرآن، من سنة، بنعرف أنه ورانا جنة ورانا نار ورانا وطن يعني محتاج مننا، فإحنا بنطبق الأنظمة بكل جدية، لكن في نفس الوقت بنغرس البعد الإسلامي والبعد الإنساني في عالم الأعمال. مو معنى هذا أنه نتهاون، لا والله ما في تهاون أبدا في تطبيق المعايير وفي التعامل مع المنشآت ومع القادة، لكن بنحاول أنه نستخدم جزئية اللي هي أنه أنت تنظر لعل له عذر أو عذرا وأنت تلومه، نحاول أنه نوجد بعض الأعذار لكن بما لا يخل بعملية التأهيل والتدقيق والتقييم.
1: في مسيرته المهنية، خاصة في كلية ينبع الصناعية وقطاعات التميز، كان يرى أن خلف كل قرار إداري حياة بشر. بالنسبة له، التميز المؤسسي ليس مجرد جودة في الإنتاج، بل هو أمانة لحماية أرزاق الناس.
2: أيضاً عندما كنا نقف أمام منشآت ضخمة أو كبيرة ونقيم أدائها، دائماً كنا ننظر إلى المستفيد، لأن المستفيد من الخدمات أو من المنتجات إنسان، وننظر إلى الموظف أيضاً، وهذا الموظف أيضاً إنسان، والشركاء والموردين لهذه المنشأة هم أيضاً بشر في النهاية، ونحاول أن ندقق مع المنشأة لنوصلها إلى أحسن مستوى، لأن استمرارية المنشأة معناه استمرارية العمل والعيش والكسب لأسر كثيرة جداً، فهذا البعد ما يغيب عننا أبداً.
1: عندما أعلنت جامعة القصيم فوزه بالمركز الأول عالمياً متفوقاً على نماذج دولية كبرى. لم تكن هذه اللحظة وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة دعم من قيادة آمنت بالإنسان السعودي. وهنا يتجلى وفاء الإبن لوالدته ووفاء المبدع لملهمه الأول.
2: في اللحظة التي اطلعت فيها على نتيجة البحث المعد في جامعة القصيم، بحث الدكتوراه الذي يقارن بين نماذج التميز الدولية وأنه يضعنا في المقدمة تماما، يعلن تفوقنا على منشآت كثيرة جدا، حقيقة تذكرت شخصين أتمنيت لو كانوا معايا. الأول الأمير خالد الفيصل، لأنه كان دائما ينادي بالجودة والتميز ومكة المكرمة نحو العالم الأول، وهذا النموذج انطلق من مكة. الشخص الثاني حقيقة والدة الله يرحمها وسكنها الجنة، لأنه كانت حريصة دائما على تعليمنا وترقيتنا إلى أفضل ما يمكن.
1: هذا الإنجاز يضعه ضيفنا في سياق رؤية المملكة 2030 التي نقلت الطموح السعودي من المحلية إلى العالمية.
2: الحقيقة الرؤية الوطنية 2030 ألهمتنا جميعا، وأستطيع أن أقول لولا الله ثم الرؤية الوطنية هذه ما كان تحقق هذا الإنجاز. هذه الرؤية أعطتنا إلهام وأعطتنا دفعة وأعطتنا ثقة وأعطتنا ممكنات واقعية، هذا اللي ساعدنا فعلا وخلانا نشعر بالسعادة والفخر وإحنا نرفع اسم وطننا على دول متقدمة في مجالات متقدمة جدا، ونحمد الله على هذا التوفيق.
1: ضيفنا الذي يهوى كرة القدم والسباحة بقدر ما يهوى الإدارة يختم رحلتنا اليوم بما بدأ به دائما، بجزالة الشعر وعمق الولاء.
2: في هذا الموقف أتذكر قصيدة ألقيتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله قبل سنوات في حفل تخرج طلبة كلية تنبع الصناعية، وكنت من مسؤولي الكلية. أقول فيها: النور يكشف حالك الظلماء، والمجد يعشق أمة العظماء، والفخر يفخر بالذين تقدموا، والعز قبل هامة النجباء، والعلم خير والتفوق رفعة، والنصر في صبر وحسن بلاء.
1: عدنان الصغير غواص في بحر العلم، وشاعر في محراب الوطن، وإداري يكتب التميز بمداد الروح. كنتم بصحبته في حلقة اليوم، نلقاكم في حكاية نجاح أخرى، ودمتم بخير.
0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
3: كن حذرا، ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
4: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة. جدة FM على

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة اف ام.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: لا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذا الاستوديو التحليلي المصاحب لنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين فريقي الخلود والهلال على ملعب الانماء بجده. طبعا مستمعينا الكرام، يسعد بي صحبتكم في هذه التغطيه من الاعداد الدغريري، من التقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج خلود لبني. دعونا نستمع إلى البطاقة التعريفية للمباراة ونعود بعد هذا التقرير.
1: في أمسية كروية ينتظرها الشارع الرياضي السعودي، تتجه الأنظار مساء الليلة 9 مساء إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يلتقي الهلال والخلود في نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة الأغلى على مستوى مسابقات كرة القدم السعودية، وذلك تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. الهلال بلغ النهائي بعد مشوار شهد قوة وخبرة كبيرة، وكان أبرز محطاته مواجهة نصف النهائي أمام الأهلي حين حسم الزعيم بطاقة التأهل بركلات الترجيح عقب مباراة مثيرة انتهت بالتعادل وسط تألق لافت للحارس المغربي ياسين بونو. أما فريق الخلود فكتب واحدة من أجمل قصص الموسم بعدما فجر مفاجأة مدوية بإقصاء الاتحاد حامل اللقب ليبلغ أول نهائي في تاريخه ويواصل رحلة الحلم بثقة وطموح كبير. ويدخل الهلال النهائي مدعوما بخبرته الطويلة في النهائيات المحلية والقارية وبمجموعة من النجوم أصحاب الخبرة، إلى جانب رغبة جماهيرية في إضافة لقب جديد إلى خزائن النادي وتعويض أي تعثرات شهدها الموسم. ويعول الفريق الهلالي على استقراره الفني وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة في ظل امتلاكه أسماء قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. في المقابل يعيش الخلود حالة فنية ومعنوية استثنائية بعدما تحول إلى حديث الشارع الرياضي إثر نتائجه اللافتة في بطولة الكأس، ويدخل اللقاء بأقل قدر من الضغوط، لكنه يحمل طموحا هائلا لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق وإثبات أن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. ويحمل هذا النهائي أهمية كبيرة للفريقين، فتحقيق الهلال الكأس الغالية سيزيد من دافعية لاعبيه الذين لا يقدمون هذا الموسم أفضل مستوياتهم في الدوري للقتال على الانتصار في الديربي يوم الثلاثاء القادم لتحقيق أفضلية تكسبهم لقب بطل دوري روشن وفرصة جمع لقبي بطل الدوري والكأس وترسيخ الحضور التاريخي، فيما يبقى الفوز بالكأس الغالية الليلة للخلود نافذة أولى للفريق للظهور القاري في دوري أبطال آسيا 2، فضلا عن منح الجماهير لحظة تاريخية تبقى في الذاكرة طويلا. وبين خبرة الهلال وطموح الخلود تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في ليلة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية في نهائي جديد يؤكد المكانة المتصاعدة لكرة القدم السعودية وما تشهده من تطور فني وتنظيمي كبير بفضل دعم القيادة الحكيمة.
0: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، أرحب بضيوفي الأعزاء معي عبر الهاتف الأستاذ عيسى حكم. أستاذ عيسى مساء الخير.
2: مساء الخير عبد العزيز، تحياتي لك ولكل من يستمع إلينا، تحياتي لفريق العمل معك زميل هادي دغريري وكل من يستمتع بهذه الأمسية الجميلة التي نهنئ فيها أنفسنا، نهنئ فيها الوسط الرياضي بالرعاية الكريمة وبالمناسبة العظيمة المتجددة السنوية نهائي كأس خادم الحرمين.
0: أيضا أرحب بضيفي العزيز الأستاذ عبد الله المسند. أستاذ عبد الله مساء الخير.
3: مساء الخير، مساء عليك على جميع المستمعين الأستاذ عيسى، وبإذن الله نهائي ختامها يعني ختام كأس الملك يكون على المستوى الكبير اللي نطمح فيه.
0: جميل، خلينا نبدأ معك أستاذ عيسى. خلينا نتكلم أنه كأس الملك بطولة في تقريبا آخر 8 أو 9 سنوات بطولة كسرت الأعراف يعني المعتاد عليها في كرة القدم السعودية، أنه البطولات دائما خصوصا النهائيات والمنافسات على الألقاب هي محتكرة بين في نطاق ضيق من الأندية والأندية التنافسية الأندية الكبيرة. شاهدنا

0: فرق زي التعاون، زي الفيصلي، زي الفيحة، اليوم نشاهد الخلود. كل هذه الفرق وصلت إلى النهائيات، وبعضها نجح في تحقيق اللقب. فكرة أنه أنت يكون عندك فريق باستثمار في أول موسم يدار بفكر استثماري بمالك أجنبي يصل إلى نهائي في أول موسم له. الرجل كان يتحدث قبل بداية هذا الموسم أنه مشروعه على الأقل يحتاج 3 إلى 5 سنوات حتى تبدأ تبان النتائج، لكن الخلود تجربة يعني مثيرة للاهتمام على مستوى اختيارات اللعيب الأجانب وعلى مستوى إعطاء الفرصة للاعبين السعوديين.
1: طيب بداية اسمح لي مرسي بالخير على الكابتن عبد الله زميلنا وشريكنا في الحلقة. ثانيا نعم أتفق معك بأن الحقيقة حدث تواجد فريق الخلود في هذا النهائي، ولكن تواجد أبطال جدد الحقيقة هذا انعكاس لمستوى التطور في الكرة السعودية، مستوى التطور في بطولات الكرة السعودية. هذا هو المعتاد والصورة المتكررة في الدوريات الكبرى، دائما تشهد عملية التطوير أو عملية قوة البطولة المحلية دائما ولادة أبطال. ولذلك نشاهد في إسبانيا، نشاهد في إنجلترا، نشاهد في فرنسا، من حين إلى آخر يظهر لك بطل، كما ظهر عندنا التعاون، ظهر الفيصلي، ظهر الفيحاء، الوحدة وصل المباراة النهائية وهو صاحب الأولوية في هالبطولة تاريخيا. في سنوات سابقة كان الاتفاق، لكن نتكلم عن 10 سنوات، أتفق معك بأن في ولادة أبطال فعلا يعكس مستوى التطور وما تحظى به الرياضة وكرة القدم المملكة العربية السعودية على وجه الخاص، وهي ظاهرة أمور صحية عندما الفوارق تضيق ما بين الفرق الكبيرة والقوية والمدعومة بالعتاد المادي والزاد البشري والعناصر والجماهير وإلى آخره. بالعكس هي تعتبر ظاهرة جدا ممتازة في عالم اللعبة، ولذلك حتى عملية الاحتمالات والترشيحات تجعل يعني فيها نوع من التوازن. اليوم بعد تجربة الفيحاء الناجحة في نهائي أمام الهلال، في حضور التعاون، في حضور الفيصلي، أنت اليوم ما تعطي الهلال 100% على سبيل المثال، لازم تعطيهم نسبة، وهذا انعكاس لمستوى التطور اللي تشهده كرة القدم، وأنا أعتبرها ظاهرة طبيعية، وبالعكس مردودها إيجابي. لما يكون عندك مستثمر جديد، لما يكون عندك نادي بأول سنة، هذا يعطي إغراءات أيضا للآخرين من أجل أن يعملوا مثل ما عملت المجموعة الأمريكية في نادي الخلود.
0: أستاذ عبد الله، الحديث عن الوافد الجديد للنهائيات، خلينا نتكلم فريق الخلود، تواجد فريق الخلود يحرج الفرق اللي قبله في يعني في جدول الترتيب. نتكلم هنالك فرق تاريخية مثلا لها باع طويل في كرة القدم السعودية، نتكلم على الشباب، نتكلم على الاتفاق، نتكلم على الفتح مثلا اللي عنده خبرات تراكمية، انه ما كان لهم عذر انهم مثلا ما ينافسون على بطولة كأس الملك. اليوم الخلود تقريبا بنفس الامكانيات، نتكلم على مستوى الإمكانيات المالية وعلى مستوى الزاد البشري اللي موجود.
2: أولاً وصول الخلود، قبل ما نتكلم عن الأمور كيف وصل الخلود أو يحرج الأندية الأخرى، وصول الخلود أساساً يحفز المستثمرين الأجانب في الرياضة السعودية. إحنا نعرف الخلود أول نادي، أول تجربة كمستثمر أجنبي، وصول هذه المرحلة، صعود من دوري إلى دوري روشن، تقديم مستويات عالية، وصول إلى النهائيات، إخراج أحد أبطال هذه البطولة لهذا الاتحاد، أعتقد يعني هذا كلها محفزات للاستثمار وللخصصة للمستقبل. يعني قدم خدمة كبيرة للرياضة السعودية وللرؤية إضافة إلى المستثمرين. نعم، بس ولكن ترى في جميع أنحاء العالم في بطولة الكأس دائما هناك في مفاجآت. أسهل المثال لا الحصر، فريق البلستي، فريق من درجة ثانية ويقبع فيه مؤخرة الدرجة الثانية في الدوري الأسباني، في دوري الدرجة الثانية الأسباني، أخرج ريال مدريد بطل أوروبا وبطل العالم. كذلك التعاون سنة من السنوات وصل النهائي وهو كان في الدرجة الأولى أمام النصر، ما خسر 3-1. فأعتقد المباريات الكأس تكسب ولا تلعب، هذا ما فعله الخلود في المباريات التي لعبها في دوري 4، دوري 8، كان يلعب بالطريقة هذه أنها تكسب ولا تلعب، إطلاق المنطقة واللعبة على التحولات، إضافة إلى الحوافز التي قدمها هذا النادي والمشروع الكبير في نادي الخلود. لذا أنا أرى وصول نادي الخلود هو مكسب للكرة السعودية، مكسب للرؤية، مكسب للاستثمار، فأخذها من هذه الجوانب. نعم، الخلود أحرز أندية كبيرة لها باع طويل، لها تاريخ، لها إرث

0: لكن وصول القلود هو محفز لجميع الأندية جميع الدرجات أن يحذو حذو هذا النادي.
1: طيب أستاذ عيسى، قبل لا أتكلم عن الهلال خلينا بس أتكلم في نقطة أخيرة عن الخلود. في نقطة مثيرة جدا طرحها أنس عبد الله، يتكلم على أنه نجاح تجربة الخلود محفزة كثير لفكرة المستثمر الأجنبي. طيب وخليني أسألك سؤال، لما يجي شخص يطبق الأبجديات اللي قاعدين نشوفها مثلا في بعض الدوريات الأوروبية، لأنه بن هاربورغ أساسا كان مالك لنادي قادش الأسباني وله تجربة في أوروبا ويمكن يعرف كيف الأمور تسير في مسألة أنه التصعيد ودعم المواهب الشابة وما إلى ذلك، لكن أنت تعتقد أنه حتى الحرج يصل للفرق الكبيرة اللي يعني قاعدة تقدم أو تحظى بميزانيات ضخمة لكن بعضها لا يمتلك حتى هيكل أو شكل تقدر أن أنت تتفرج عليه في الملعب؟
2: أكيد. هذا ينعكس أو هذا انعكاس لطبيعة العمل وطبيعة الفكر اللي تقوم عليها المنظومة. المنظومة الموجودة في نادي الخلود على سبيل المثال عند بن هاربورغ سواء في مرحلة قادش أو مرحلة الآن مع الخلود مبنية على أسس، مبنية على مشروع. هذا المشروع هو عبارة عن عملية استكشاف مواهب إعادة تأهيلها وتقديمها مرة أخرى للساحة، مثل عبد العزيز العليوي على سبيل المثال، مثلا بعض العناصر اللي ممكن تمثل دعامة من السوق المحلي، مثلا على سبيل المثال أيضا هتان باهبري صاحب التجربة العريضة سواء مع الهلال أو مع الاتحاد أو مع الشباب. عملية استقطاب أيضا للاعبين الأجانب، ترى ميزانية الخلود أو القيمة السوقية لاعبي الخلود عبد العزيز لا تتجاوز 20 مليون يورو، يعني خصم اليوم الهلال يفوق تقريبا بعشر أضعاف. لكن دائما هي المسألة ليست بالقيمة السوقية ولكنها بالقيمة الفنية وبالجودة اللي يستطيع اللاعب أن يقدمها. بالعكس اللاعب هذا اللي اليوم قيمته تقريبا 4 مليون اللي هو الريكي المهاجم ممكن عن طريق نادي الخلود يقفز إلى 6-7-8 مليون، فهو عنده فكر وهذا الفكر فكر ناجح لأنه يستقطب من يستطيع أنه ينجح له الشيء. في الجانب الآخر نعم، كل نادي جماهيري بالتأكيد بالنسبة لجماهيره أي خروج من أي بطولة هو عبارة عن فشل، هو عبارة الحقيقة عن قصور في إحراج أمام جماهيره. دائما مطالبة الأندية الجماهيرية بأنها تكون حاضرة دوري أو كاس أو كلاهما، فما بالك لما يعني هالفرق هذه تشوف فريق صاعد للتو في السنة الثانية لمستوى دوري الممتاز، مالك الجديد يتسلم قبل بداية الموسم بأسابيع قليلة جدا، يصنع هذا الحراك، يصنع هذا التطوير، يصنع هذه الهالة الإعلامية حول الفريق، ويتواجد هذا المساء في نهائي كأس الملك ويقسم أن يفتح حمل اللقب. بالتأكيد أنها محرجة محرجة جدا.
1: طيب لما نتكلم سعد الله عن الهلال حالة من عدم الرضا حول الفريق، رغم أن الفريق اليوم يعني موجود في نهائي وقد يخرج ببطولة مهمة جدا، بطولة كأس الملك، تكلم على أنه حظوظه لا زالت موجودة على مستوى الدوري، لكن في حديث وخلينا نقول لك حالة امتعاض كبيرة من الشارع الهلالي حول الشكل اللي موجود عليه الهلال غير مقنع فنيا، يعطيك انطباع أنه ممكن يتعثر في أي مباراة، ممكن يخسر أي مباراة. بعض الانتصارات اللي يقدمها الهلال انتصارات كبيرة وعريضة، يجي بعدها بأسبوع يقدم مستوى هش وأداء يعني في كثير من التذبذب. الأكيد أنه ما في شكل ثابت تحكم عليه لهذا الهلال.
0: بلا شك الشارع الرياضي أو الجمهور الهلالي غير راضي عن طريقة وأسلوب إنزاغي، بالرغم أن لحد الآن في الدوري 31 مباراة لم يخسر الفريق الواحد، لم يخسر. ولكن لك تتخيل أن الهلال لأول مرة يعني 8 تعادلات، يتعادل مع الحزم، يتعادل مع الفيحة، يتعادل مع النوم، يتعادل مع هذه الفرق بعدد المباريات التعادل. هذا بلا شك أنه لا يرضي جمهور الزعيم جمهور الهلال. هو متعود على فريق ممتع، فريق دائما يضغط على الفريق الخصم بالضغط العالي، فريق دائما يستحوذ على المباراة. ولكن مع إنزاغ بأسلوب طريقة الإيطالية لم يتعود الجمهور الهلال، بالرغم لا حد الآن لم يخسر الفريق، لحد الآن الفريق ينافس على البطولتين. نعم خرج من بطولة النخبة، ولكن الهلال يعني مع إنزاغي فريق منضبط ولكن غير ممتع. نعم غير ممتع، وكثير من المباريات يحرج، خاصة المباراة الأخيرة أمام الخليج كان الشوط الأول يعني شوط غير مثالي لفرقة إنزاغي، ولكن الشوط الثاني كان فريق جيد نوعا ما. لذا

0: الجمهور الهلالي غير راضي على أسلوب وطريقة إنزاغي اللي تعود عليها الهلال، من فريق ممتع، من فريق استحواذ، من فريق بناء من الخلف، من فريق الضغط العالي، إلى فريق دفاعي يلعب فقط بالتحولات السريعة، وهذا ما تعود عليه الهلال، إضافة إلى تغيير بعض المراكز اللاعبين أو المهام والمساحات. مثلا سالم الدوسري تعود الهلال يكون في الطرف الأيسر طوال المباراة، الآن يلعب بالعمق الهجوم مع بنزيما أو الفريق الثاني. إضافة إلى افتقد الهلال إلى أهم عنصرين كان يعتمد عليهم، الظهير الأيمن كانسيلو والمهاجم الثاني يعتمد على متروفيتش على جوميز. هاي النوعيات اللي كان تعود عليها الهلال، منها الهلال انضباطيا جيد ولكن فريق غير ممتع.
1: طيب من أسألك أستاذ عيسى على فكرة المشكلة في في في الهلال، مشكلة أفكار مدرب ولا مشكلة عناصر لا تتلائم مع الأفكار؟
2: لا، هي مشكلة عناصر ما عندها القدرة على أنها تنفذ الأفكار. لأنه الهلال ذكر الأخ عبد الله الحقيقة عناصر فقدها في الفترة الماضية وأثرت، ما لها بديل فعلا، سواء كان سلو أو قبل سعود عبد الحميد. أنا أعتبر سعود عبد الحميد كان نقطة التحول. مشكلة الهلال متواجدة في قلب الدفاع أو في عفوا في منطقة الدفاع بشكل عام. صحيح أن سيو هرنانديز حل مشكلة الظهير الأيسر، لكنه يظل لاعب هجومي أكثر من لاعب دفاعي. مشكلة الظهير الأيمن عملت للهلال عدم اتزان، كل الخيارات الموجودة فيها غير مقنعة، بدليل حتى التغييرات أثناء المباريات تكون في في في داخلها. الحيوية والجودة الموجودة في وسط الملعب قلت كثيرا بالنسبة للهلال في الموسم هذا، مع يعني تراجع المستوى أو تقدم بعض اللاعبين في السن. عملية اختيار اللاعبين، الكم الكبير اللي الهلال أخذ في الفترة الشتوية ما أعتقد أنه انعكس على الفريق بأي إيجابية، سواء على الطابع التكتيكي أو حتى على مستوى الدكة. أو الفريق مكشوف أمام جميع الفرق، يعني المباراة الماضية أمام الخليج استطاع أنه يكسب بهدية، يمكن يعني لقلما أنها تحدث في كرة القدم، بغلطة فادحة جدا من مدافع الخليج تعرض مرماه لكثير من الهجمات والعرضة، تعاطفت مع الحارس في بطولة النخبة، استقبل أمام السد 3 أهداف في مباراة اللي انتهت بالتعادل إلى أن خسر من ركلات ترجيح. الفريق الحقيقة مكشوف، نعم لا يوجد أي تناسق أو أي تناغم ما بين المدرب وما بين العناصر في كثير من تفاصيل المباريات، وهذا مرد أن العناصر لا تخدم خطة المدرب اللي حاول في كأس العالم بدون ضغوط أن يقدم شخصية تكتيكية للفريق. لكن الدوري يختلف عن كأس العالم للأندية، الفريق مكشوف في كل مباراة يتم قراءته ودراسة نقاط الضعف والقوة، ولكن يظل بعض العناصر تحديدا مركز الظهير الأيمن أنا أتصور أنه أكثر ما عمل فيه الهلال ربكة، بالإضافة إلى التعاقدات غير الموفقة سواء مع نونز أو حتى كريم بنزيما، وإن كان الأخير له قيمة الفنية ويستطيع أنه يسجل حضور لكن ليس حضور مستدام، ولذلك شفنا بعض المباريات يستبدل، بعض المباريات على دكة الاحتياط إلى آخره، تراجع الأداء بالنسبة لسالم ما صار يعتمد عليه كثير. اللاعب مالكم تخيل في المباراة الأخيرة حسب بعض المواقع الخاصة بعملية الداتا كان ماخذ تقييم فقط 5.6، يعني حقيقة مشاكل عناصرية يكملها أيضا العناد والتمسك بطريقة واحدة غير مرنة من جانب المدرب إنزاغي.
1: طيب خلينا نتكلم سعد الله على طريق الهلال. الهلال يمكن واجه صعوبات في بداية بطولة الكاس، ونتكلم على مباراة الخلود ومباراة الفتح اللي يمكن تألق فيها وفاز فيها برباعية، لكن مواجهة الأهلي وصل عن طريق ركلات الجزاء، على الجهة الأخرى الخلود أيضا طريقه ما كان سهل، كان يعني فيها الكثير من الدراما، يعني نتكلم على تخطي النجمة وبعدين تخطى الخليج 4-3 في وقت كان الخليج يعني مر فيه بفورمة مميزة، بعد ذلك تجاوز الاتحاد بركلات الترجيح. المفارقة أنه كلا الفريقين وصلا إلى النهائي بركلات الترجيح. اليوم في بطولة تعودنا أنها في السنوات الأخيرة توصل لركلات الترجيح، تنتهي في 90 ولا ممكن المباراة تروح لركلات الترجيح؟
0: نشوف المباراة من أرض الملعب على الواقع، لا المباراة تنتهي في 90 دقيقة، إلا إذا الهلال لو يسجل في أول 25 دقيقة راح تكون مباراة صعبة عليه، لأن الهلال دائما وأبدا إذا لم يسجل في الدقائق في الساعة الأولى دائما تصعب عليه المباراة. الخلود فريق بكل تأكيد اليوم بيلعب بطريقة دفاعية، بيلعب بإغلاق المنطقة، بيلعب على التحولات السريعة. الهلال مع إنزاغي نفس

0: الهلال بيلعب يعني مباراه مثل هذه، لما شفنا تشكيله الهلال بيلعب انزاغي بطريقه 3-5-2 بتعويض كولوباري بيلعب ديفيز في متوسط الدفاع ومن ثم التحولات، اعتقد وخمسه في خط الوسط، اعتقد هذه الطريقه ممكن تكون متعبه شوي على الهلال لما يتعودها كثير. فاعتقد المباراه ان سجل الهلال في الساعه الاولى راح تكون مباراه ثالثه تنتهي، ان انتهى الشوط الاول بالتعادل اعتقد المباراه راح تكون صعبه على الهلال، ولكن بالمجمل انا ارشح الهلال لفوز هذه المباراه في 90 دقيقه في خلال الاشواط الاصليه.
1: تتفق استاذ عيسى انه مباراه صعب جدا تروح لاشواط اضافيه وركلات ترجيح؟
2: لا والله واعد صراحه انا يعني اذا رجعنا لنتائج الهلال في الموسم وحتى في مسيرته في الكاس 1-0 2-1 نتيجه تقريبا هي اكثر نتيجه يحصل فيها الهلال يعاني، او احيانا يصل لمرحله التعادل بهدف بدون اهداف، فاذا استطاع الحقيقه الخلود انه يقفل المناطق واعتقد انه ممكن يمدد المباراه الى اوقات اضافيه، هذا اذا ما خطفها. واضح تماما ان انزاغي يفكر في المباراه ويفكر في مباراه الديربي ايضا، اعتماده على 5 لاعبين في وسط الميدان او تكثيف وسط الميدان هي الحقيقه رساله او بروفه، وهذه مشكله اذا هو واثق من تجاوز مباراه اليوم الثقه المفرطه دائما ترى تنعكس ممكن، لكن انا اتصور انه هو عامل برضك حسابات ان الفريق يكون مستعد للنمط التكتيكي والنمط نمط الطريقه اللي راح يستخدمها في مباراه الديربي يوم الثلاثاء، هو يريد ان يسيطر على منطقه وسط الملعب ويعتمد بعد ذلك في كما في كل مباريات الهلال اعتمد على العبقريه الفرديه وتحديدا سافيتش لاحظ انه في اخر 4-5 مباريات اسم ثابت في عمليه تسجيل الاهداف، لاعب يتواجد في كل مكان بامكانه ممكن توصل الكره وبالتالي يستغلها ويعطي الهلال افضليه. في مباراه الخليج سجل هدف وهدف اخر الغي في المباراه السابقه لها، انا اعتقد انه هو يعني يعتبر مصدر القوه والرقم الصعب حاليا بالنسبه في قائمه الهلال، يلي ماركوس اذا سواء استخدم كأساسي، أنا ما شفت التشكيلة بالضبط سواء استخدم أساسي أو بديل دائما يعتبر الحل الثاني بالنسبة لإنزاكي.
1: طيب خلينا نستعرض تشكيلة الفريقين وعشان بس نأخذ توقعاتكم للشوط الأول للمواجهة، نتكلم على كوزاني وغيومبير وأوتكوس وبيناس، ونتكلم على العليوة واندوروم وبوكالي وكورتارغيرنا، ونتكلم على بهابري وإريكي، بنزيما ومالكوم وسافيتش وكنو ونيفيز وسالم الدوسري وثيو هيرنانديز ومتعب الحربي حسن تنبكتي وناصر الدوسري وياسين بونو. استعبد الله، بعد مشاهدة تشكيلة الفريقين أو سمع تشكيلة الفريقين، تشوف أنه إنزاغي زي ما تكلم عنه أستاذ عيسى يمكن بعض الشيء يحاول انه يوازن بين مواجهة اليوم مواجهة النصر؟
0: هو انزاجي واضح من تشكيلة اليوم وطريقة اللعب بطريقة 3-5-2 مثل مباراة الخليج بعد يعني بعد ضمان النتيجة إباحة اللاعبين وتدوير اللاعبين، وهذا من مصلحة الفريق حتى مباراة الثلاثاء القادم. بيكهام في المقابل مدرب الخلود يلعب كالمعتاد بطريقة 4-4-2 ولكن تتحول ل 4-5-1 بحالة الطريقة الدفاعية. المباراة راح تكون انضباطية داخل أرضية الملعب، ولكن أنا أرى يعني إذا ضمن النتيجة إنزاغي راح يريح بعض اللاعبين وخاصة بنزيما وسالم الدوسري مثل ما عمل في مباراة الخليج.
1: لما تيجي تتكلم على تشكيلة الهلال أستاذ عيسى، تتكلم على كثير من يعني خلينا نتكلم كثير من الفلسفة اللي موجودة عند إنزاغي، مشاركة متعب كقلب دفاع، مشاركة ناصر كمركز الظهير، في أعتقد أشياء غير مفهومة بالنسبة لتركيبة إنزاغي.
2: لا والتطبيق يختلف، هو يعتمد أصبح على متعب أنه يروح حتى أيضا على مركز الظهير الأيمن، هو الحقيقة في ورطة بالنسبة لمركز الظهير الأيمن، عشان كذا بتشوفه دائما يدخل علي الأجامي شريف حسان يروح متعب للظهير الأيمن، أزمة هو اللاعب الوحيد اللي عنده حمد اليامي وتعرض للإصابة، بعد ذلك كل البدلاء حتى سلطان مندش حاول أنه يوظفه في هذا المركز، عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن، لكن واضح من التشكيل أنه دلف بأهم العناصر الموجودة، العناصر اللي تمتلك الخبرة وتمتلك الجودة البدنية والمهارية واللعب الجماعي. يعني صراحة يعني أودي أقولها بالبلدي، لكن أنا أشوف أحس إن إنزاغي يرسل اللاعبين للملعب ويطلب منهم هم اللي يتصرفوا.
1: طيب أسألك سعد الله على توقعاتك الشوط الأول، أنت ذكرت نقطة مهمة، قلت إنه الهلال لما يتأخر تبدأ المشاكل تبان، وإن أول 25 دقيقة بتكون حاسمة. الخلود فريق منضبط، فريق جيد، لكن آخر مواجهة في الدوري جمعتهم انتهت بسداسية يعني نظيفة، وتألق كبير كان لكريم بنزيما. اليوم أكيد الخلود ما راح يكون بنفس المساحات، لكن توقعاتك وقراءتك للشوط الأول؟
0: توقعت إن الشوط الأول بنتهي بتقدم نادي الهلال، ولكن أنا عندي رأي آخر. أنا أتحدث عن إنزاغي، متى ما أشرك سلطان مبدش الهلال يكون بشكل مغاير. سلطان مبدش هو دخل تحول نادي الهلال. اليوم في الدكة أنا كنت أتمنى سلطان مبدش يبدأ، يعني حتى مباراة الصعيد لما قدم مستوى عالي أصيب بشد عضلي، وهذا دليل أنه لا يلعب دقائق ملعوبة كثير في في في مقدمة الهلال. لذا سلطان هو نقطة تحول الهلال، متى ما لعب اليوم راح يكون هناك يعني نتيجة إيجابية للهلال. ولكن بالمجمل أنا أتوقع أنتي شوط الأول 1-0 نادي الهلال.
1: أستاذ عيسى توقعتك شوط الأول؟
2: والله أتوقع أشوف أهداف في الجانبين، لكن الأفضلية في التقدم الهلال.
1: لو سألتك مفتاح الحل في الهلال مين، ومفتاح الحل في الخلود من أستاذ عيسى؟
2: سافيتش أكيد في الهلال هو اللاعب الوحيد اللي يستطيع أن يصنع لك كل شيء، سواء عملية صناعة أو حتى عملية استغلال الفرص وخاصية القادمون من الخلف، بالإضافة إلى ثيو هرنانديز دائما ما تكون تدخلاته جدا خطيرة. طبعا منطقي أن كريم بنزيما مثلا إذا توجد الفرصة يكون هو صاحب الأفضلية في عملية التسجيل، لكن أتصور أن سافيتش هو الرقم الصعب. الخلود إحنا نعرف بأنه يعتمد على مهارات العليوة وعلى تنفيذ والكرة الأخيرة بالنسبة لأنريكي. إذا كان أنريكي في قمة مستوى أو بمعنى أصح في قمة جاهزية اللاعب أصيب في مباراة الاتحاد، أنا أتصور أنه ممكن يخطف خطأ من أخطاء دفاع الهلال القاتلة، خاصة في غياب كوليبالي. أنت إذا بمجرد ما يتجرأ الفريق وخاصة على مستوى الأطراف مثل ما عمل الخليج ممكن يهدد بكل سهولة مرمى ياسين بونو.
1: طيب مفتاح الحل مين في الهلال وفي الخلود استاذ عبد الله؟
0: اتفق مع زميل عيسى، سافيتش في نادي الهلال هو افضل لاعب لحد الان يقدم مستويات جيده اضافه الى نجس. وفي فريق الخلود نعم يعز عليه ويقدم مستويات عاليه جدا اضافه الى ريكي، اضافه الى بهبري اللي اكتشف نفسه مره اخرى في نادي الخلود. اعتقد ثلاثي هم ابرز عناصر الخلود اضافه الى سافيتش ونيفيز في الهلال.
1: طيب طبعا مالك نادي الخلود السيد بن هاربورغ حاضر اليوم بثوب وشماغ يعني
2: الرجل هذا عنده تسويق جدا ممتاز عبد العزيز صراحه، يعني فعلا ينفذ القوى الناعمه بحذافيرها، يعني عارف دارس التخصص هذا بشكل ممتاز جدا. الرجل هذا احدث حراك حتى في تغريداته.
1: ما انا بسالك على بيان الفزع اللي نزله نادي الخلود، كان حاجه جديده يعني
2: انا اشوف انه جريء، وبالعكس والله بالعكس هو جريء، وقال يعني ما يعني في امور حقيقه تحفظ يخفي حقيقتها. بالعكس هو ظهر بالوجه الطبيعي فعلا. الخلود لا يوجد لديه أنصار في أرضية الملعب، وأن وجد يعني متعاطفين للخلود لا يمثل أكثر من عائلات اللاعبين، لذلك هو استفزع بمن ليس له ميول للهلال أو للخلود، قالوا تعالوا اتفرجوا الكراتنا الحلوة وشجعونا. وهذا أنا أتصور أنه راح يحصل حقيقة، فيه أكيد في ناس كثير اليوم متعاطفة مع الخلود، مثل ما تعاطفت مع الفيحاء مع التعاون مع الفيصلي في مباراة كده. مثل هالمواعيد دائما في فريق يكسبك عاطفيا وفي فريق له جمهوره أساسا هو مش محتاج.
1: طيب خلينا نروح لأحداث الشوط الأول ونرجع بعد نهاية الشوط الأول مع ضيوفنا الكرام. استماع ممتع مستمعين.
3: وبين القوة والإنسان وبين الحلم والحقيقة، هذه هي السعودية لمن أراد جزءا أو معرفة جزء من المملكة العربية السعودية. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ليلة استثنائية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هنا ما بين الهلال بطل هذه البطولة وأكثر أندية فوزا وتتويجا بهذا اللقب، والخلود حامل آمالا وقائد معجزات وصانع حلم يبحث عن تحقيق ذلك من خلال مواجهة اليوم أمام نادي الهلال. صافرة البداية يطلقها حكم المباراة الألماني دانيال سايبرت، الرجل الذي يدير أهداف هذا اللقاء ويصبح ثاني ألماني تاريخيا يدير المباراة النهائية بعد مواطنه وولفغانغ شتارك الذي أدار نهائي المسابقة في عام 2008. يأتي اليوم دانيال سايبر ليعطي صافرة البداية وانطلاقة أحداث هذه المواجهة. الهلال في الجهة اليمنى باختيارات هذا الرجل سيموني إنزاغي في مباراة اليوم الذي يعتمد على ياسين بونو، تمبكتي، وناصر، ديو هرنانديز، رومن نيفيش، متعب الحربي، كنو سافيتش، سالم ومالكوف، وكريم بنزيما. كيف هو توزيع اللاعب هنا سنتعرف عليه في لحظات قادمة على مستوى أحداث هذا اللقاء بحكم تواجد مجموعة من الأسماء قد نراها تلعب في غير مركزها باختيارات المدرب سيموني إنزاغي. بينما في الجانب المقابل الإنجليزي ديس بوكينغهام، الرجل الذي يبحث عن صناعة المستحيل وتحقيق الآمال ويحمل آمال مدينة الرسي ومنطقتها وشبابها في مباراة اليوم، يبدأ بجيومبر على مستوى خط الدفاع وبجواره أدكاراس أوتكوس، وفي الجهة اليمنى يتواجد سولان، والجهة اليسرى تشاكيل بيناس، خلفهم حارس المرمى الأرجنتيني كوزاني، وأمامهم يتواجد اندورام، جون باكلي، هاتان باهبري، لعليوة، بالإضافة إلى إيكر، وفي المقدمة الهداف الأرجنتيني الرائع راميرو إنريكي، الرجل الذي يقود خط هجوم نادي خلود، والرجل الذي يبحث عن مواصلة حضوره الكبير ويتمنى أيضا بأن يسجل اليوم ويضع هنا في هذا اللقاء هدفا آخر بعدما سجل في لقاء الفريقين في الدوري. كرة بمحاولة أمامية وانطلاقة، لكن أخوان بابلو كوزوني في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة الماضية. هذا ديس بوكينغهام اللاعب السابق وحارس المرمى السابق على مستوى كرة القدم الإنجليزية والمدرب الحالي لنادي الخلود، يسعى بكل تأكيد إلى تحقيق حضور كبير في مباراة اليوم، ويبحث عن تأكيد بأن النهائي 50-50 وأن الهلال الذي كان يحمل كل التوقعات وأغلب الترشيحات سيدخل في مباراة اليوم أمام خصم عنيد قادر على صناعة المستحيل وقادر على تحقيق لقب وإنجاز كبير. عودة إلى حارس المرمى كوزاني، أمامية من كوزاني تحولت في الجانب المقابل، انطلاقة جاءت عن طريق راميرو، راميرو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بطموحات أبناء الرس، يقفون أعلى برج لشنانة شامخين لا يستسلمون ويضربون من البداية من البداية من البداية. يأتي راميرو إنريكي، يسجل إنريكي، هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا التقدم، هنا الانطلاق. أي جنون يبدأ به إنريكي هذا النهائي، أي جنون يبدأ به هذا النهائي، يسجل مبكرا جدا. You are good Buckingham، You are good Buckingham، يرفع علامة التميز ويؤكد الحضور ويسجل أول الأهداف عن طريق ديس بوكينغهام، يضع كرة في الشباك ويعلن المهاجم راميرو إنريكي. يأتي أول الأهداف في الدقيقة الرابعة، ويا لها من بداية لهذا النهائي الكبير، ويا له من حلم يبدأ مبكرا جدا هنا في الدقيقة الرابعة على مستوى أحداث هذا النهائي. مباراة لا تكن أبدا حاضرا بتوقعات ما قبلها، ابني على ما هو حاضر فيها وتأكد بأن من يصل لا يكتفي بشرف الوصول فقط، بل يبحث عن مجد وعن تاج وعن إنجاز وعن بطولة وعن تاريخ وعن حضور. فالبطولة تحمل أغلى الأسماء وهي أغلى الكؤوس هنا في المملكة العربية السعودية. الخلود من أجل اسم يخلد في التاريخ. يبدأ اللقاء بأول الأهداف ويتقدم بنتيجة هذا اللقاء عن طريق راميرو إنريكي. تعود الآن محاولة لمصلحة الهلال داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت.

مناسب تحولت في الجانب المقابل، البحث عن الكرة المرتدة، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، لكن هنالك قرار يأتي من حكم المباراة الألماني دانييل سايبرت يعلن من خلاله عن أول الأخطاء وعن صافرة موجودة وخطأ لمصلحة سالم الدوسري. هذا دانييل سايبرت صاحب الاثنين والأربعين سنة الألماني القادم قبل ثلاثة أيام من الآن فقط من إدارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هنالك في لندن أمام فريق أتلتيكو مدريد وأرسنال. اليوم هنا يسجل حضوره على مستوى أحداث هذا النهائي ليصبح ثاني حكم ألماني يدير المباراة النهائية بعد الألماني مواطن وولفغانغ شتارك الذي قاد أول نهائي بعد استئناف المسابقة عام 2008. نعم أول نهائي بعد استئناف المسابقة عام 2008 كان بقيادة حكم أجنبي اللي هو الألماني وولفغانغ شتارك أو عفوا نعم شتارك، وتستمرت الأمور بعد ذلك وصولا اليوم إلى دانييل سايبر. كرة تعود الآن لمصلحة روبن نيفيش، تغيير في اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى تصل عن طريق مالكوم، لمسة بعد ذلك إلى سالم الدوسري، محاولة في الجهة اليمنى إلى مالكوم، البحث عن التقدم والمرور تحولت في الجانب المقابل، تأتي الانطلاق عن طريق العليوة، عبد العزيز يبحث عن ضربة أخرى، عن مباغتة جديدة، عن هدف آخر، عن طموح يكتب من جديد، أمامية لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، وكرة تعود بعد ذلك لمصلحة نادي الهلال. مبعدة تحولت وصلت إلى وسط الميدان، هتان الأداء الكبير في هذا الموسم لبهامري، رجل الذي يحمل شارة القيادة ويقود الخلود في هذا الموسم من خلال الأداء الرائع جدا اللي يقدمه في بطولة الكاس وفي منافسات بطولة الدوري، الرجل الذي سجل في شباك الخليج ويبحث من جديد عن الحضور الكبير في مباراة اليوم، لاعب صاحب الفانيلا رقم 11 بأدائه وشارة قيادته لنادي الخلود في هذا اللقاء. كرة بمحاولة أبعدت إلى خارج أرضية ملعب، هذا هتان واحد من الأسماء الرائعة جدا الحاضرة مع نادي الخلود في هذا الموسم، الاسم الذي يسجل حضورا مميزا من خلال منافسات بطولة الدوري ومنافسات بطولة الكأس على مستوى هذا الحضور في المباراة النهائية. عود محاولة مصلحة نادي الهلال الآن، وصلت بعد ذلك لمصلحة متعب الحربي، يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة في الجهة اليسرى إلى سالم الدوسري من جديد، لا زال يبحث عن هدف آخر، عن لقب آخر، عن إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة إنجازاته الكبيرة بقميص نادي الهلال، ويبحث عن أن يصبح القائد الجديد الذي يحمل لقب هذه البطولة للمرة الأولى كقائد بالنسبة لسالم الدوسري. هذه كرة وهذه محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ثم بعد ذلك التدخل يأتي من اللاعب السلوفاكي جيومبر، وقرار حكم المباراة يحتسب من خلال خطأ لمصلحة نادي الخلود. أول مواجهة تاريخية ما بين الفريقين في بطولة الدوري، عفوا في منافسات الكأس، هذا أول لقاء ما بين الفريقين في بطولة الكأس يأتي لأن يكون حاضرا في المباراة النهائية، بينما هم تاريخيا التقوا أربع مرات، المرات الأربعة كانت في بطولة الدوري، نجح الهلال في تحقيق الانتصار في المباريات الأربعة السابقة وسجل 18 هدف، تخيل مسجل 18 هدف في شباك الخلود مقابل 4 أهداف للخلود في شباك نادي الهلال، 4-2 5-1 3-1 في هذا الموسم في الرس و 6-0 في الرياض، 6-0 في الرياض، هاتريك بنزيما، هدف الحربي وهدف سالم وماركوس ليوناردو. هذه تاريخ لقاءات الفريقين ما بين موسم ماض وموسم حاضر، الكل كان يعتقد بأن هذا النهائي سيكون في المتناول، لكن يبدأ بداية غير متوقعة أبدا، ويبدأ بهدف يأتي لمصلحة نادي الخلود عن طريق المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي، يبحث الهلال عن الرد الآن بكرة تصل في وسط الميدان بأقدام اللاعب روبن نيفيش، تغيير في الجهات اليمنى، سافيت شمامية داخل منطقة الجزاء لمصلحة سالم، لازالت مستمرة وقائمة عرضية وبعيدة في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك

لأقدام محمد كنو، يبحث عن العودة وتثبيت الأقدام. بنزيما هاتريك مباراة الإياب في الدوري، يبحث عن واحد في مباراة اليوم. الثبات كثبات أهل الرس بالنسبة لخط دفاع نادي الخلود، تعود من جديد عن طريق اللاعب سافيتش، لمسة تصل بعد ذلك هنا بأقدام تنبكتي، محاولة تصل عن طريق اللاعب روبن نيفيش، محاولة في الجهات اليمنى، التقدم يأتي لأقدام اللاعب الصربي، تحولت بعد ذلك عند اللاعب البرازيلي، محاولة مالكوم يعيد الكرة من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس إخوان بابلو كوزاني. الله يا إنريكي، الله يا إنريكي راميرو، واحد من المميزين جدا هذا الموسم، هداف الخلود، هدفه الرابع الآن في منافسات الكاس، وهدفه رقم 19 في هذا الموسم، عنده 15 هدف في بطولة الدوري، رقم رائع جدا لهذا المهاجم على مستوى الحضور الكبير من خلال أحداث هذا الموسم. أحد أكبر المهام الصعبة اللي تنتظر بن هاربر رئيس نادي الخلود في مسألة الحفاظ على هذا اللاعب في الموسم القادم، مهمة صعبة جدا لأن هنالك عيون تراقب وأطماع حاضرة من الجنب والجنب والجنب الآخر رغبة في الحصول على خدمات راميرو إنريكي في الموسم القادم. الكبار يراقبون، الكبار يراقبون طمعا في الحصول على إنريكي في الموسم القادم. كرة في وسط الميدان الآن عن طريق سافيتش، لعبها في الجهات في اليمنى، مالكوم يبحث عن التقدم، يعيد الكرة بعد ذلك تصل إلى تنبكتي. أوضحت المعالم بالنسبة لنادي الهلال من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة وطريقة اللعب التي يبدأ من خلالها سيموني إنزاغي في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء. كرة في الجهات اليسرى، تعود المحاولة من جديد لمصلحة سافيتش، يلعبها إلى تيو هيرنانديز، عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية عند حارس المرمى كوزاني، عند حارس المرمى كوزاني، هذا أخوان بابلو كوزاني حارس المرمى الأرجنتيني المعار إلى تشكيلة نادي الخلود مع هذا الموسم، هو من يتصدى للكرة والمحاولة الماضية الرأسية اللي كانت عن طريق اللاعب محمد كنو، لكن في المكان المناسب يقف كوزاني. يلعب كرة أمامية الآن وصلت في الجهة اليمنى، رمزي سولان يعيد الكرة والمحاولة من جديد تصل إلى اللاعب أدغاراس أوكوس، لاعب الليتواني لاعبي نادي الخلود صاحب 25 سنة وفي قلب الدفاع بجوار إثيوبر، يبدأ مباراة اليوم. كرة فيها صافرة موجودة من حكم المواجهة دانييل سايبرت، يعلن من خلالها عن وجود خطأ لمصلحة نادي الهلال. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التقدم اللي كان موجود في اللقطة الماضية من جون باكلي، لكن بعد ذلك قرار حكم المباراة يعلن فيه من وجود خطأ على اللاعب محمد كنو. قائمة كبيرة جدا من الحكام اللي أداروا المباراة النهائية أول ما انطلقت البطولة، في أول نسختين الحكم التركي جزمي بشار هو من أدار النهائي، بعد ذلك تم الاعتماد على الحكام المواطنين، فهد الدهمش في 3 نهائيات، عبد الرحمن الدهام في 2 نهائيين، فودة المهنة وغيرهم من الأسماء الكبيرة على مستوى كرة القدم السعودية اللي أداروا المباراة النهائية. ثم جاء بعد ذلك استئناف المسابقة في عام 2008 بحضور الحكام الأجانب، وقائمة من أبرز الحكام التي أدارت هذا النهائي ديبليكير البلجيكي، المجري كاساي، كلاتنبرغ الإنجليزي، مارتن ياك البولندي حكم نهائي كأس العالم الأخير، الرجل الذي أدار هذا النهائي 3 مرات، 3 مرات. اليوم يأتي الاعتماد على دانييل سايبرت الألماني في المباراة النهائية. كرة فيها محاولة تقدم، لكن أيضا تنبكتي في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل بعد ذلك إلى رمي التماس. ربع ساعة أولى على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول، مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر الرياضية، أهلا وسهلا بكم، ومرة أخرى دعوة من خلال أحداث هذا اللقاء لتغطية هذا النهائي الكبير الذي يحمل اسما غاليا على الجميع، وتقديم ما يليق بسمعة هذا الحدث وبمكانة

الاسم وبتاريخ هذه البطولة وبقوة السعودية على مستوى كرة القدم وخارج نطاق كرة القدم. ساعات من البث المتواصل لأجل إرضاء المشاهد في كل مكان، الآن من أجل إرضاء جماهيره الهلال عن طريق مالكوم إلى سبيت لا بنزيما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كوساني كوساني أمام كريم، كوساني أمام كريم، أخطر محاولات الهلال هذه المحاولة، هذه الكرة، هنا التسديد، خلص كوساني، أبعدها كوساني وأعاد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، ركلة ركنية على إيسار حارس مرمى نادي الخلود لمصلحة الهلال في أخطر محاولات الهلال في شوط المباراة الأول وفي الدقائق الأولى، لكن يا له من نهائي يبدأ بطريقة في غاية الروعة، ويا لها من بداية مميزة رائعة جدا على مستوى أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل عن الكرة المرتدة عليها، يسقط في أرضية الميدان عبد العزيز، ويأتي قرار حكم المباراة دانيال سايبرت باحتساب خطأ لمصلحة نادي الخلود. واجهة تقام في استاد الملك عبد الله في مدينة جدة، ملعب الإنماء، الملعب الذي احتضن نهائيات هذه البطولة منذ عام 2014 إلى يومنا هذا باستثناء نسختين 2019-2020، يعني هنا اليوم المباراة رقم 13 والنهائي رقم 13 الذي يلعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. كرة بمحاولة لمصلحة نادي الخلود عن طريق هتان، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في المرة الأولى، عادت بعد ذلك عن طريق كريم بنزيما إلى حارس المرمى ياسين بونو، تحولت من جديد لمصلحة فريق الخلود الذي يلعب اليوم باعتباره فريقا صاحب دار، هكذا هو توزيع الفرق في المباريات النهائية أيا كانت الأسماء القادمة، سيلعب أحدهم باعتباره الفريق الضيف أو عفوا الهلال باعتباره الفريق المضيف في مباراة اليوم، والخلود باعتباره الفريق الضيف. هنا في ملعب الإنماء، خامس ملعب يحتضن المباراة النهائية، خامس ملعب يحتضن المباراة النهائية. النهائي أقيم على استاد أمير فيصل بن فهد اللي أحتضن 13 نهائي، وأقيم أيضا في كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، أبعدت لا زالت مستمرة وقائمة، تحولت في الجانب المقابل. أقيم النهائي في استاد الملك فهد ونسختين في استاد عبد الله الفيصل، في استاد عبد الله الفيصل، لكن السؤال اللي يبقى مطروح، ما هو الملعب الذي احتضن النسخ الثلاث الأولى؟ ملعب قديم في الرياض هو من احتضن النسخ الثلاث الأولى على مستوى منافسات هذه البطولة 67-68-69، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الرجل الذي يتواجد في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء حاضرا من أجل رعاية وتسليم الأبطال وتتويج الفائزين بعد نهاية المواجهة. الهلال في محاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، فيو هرنانديز يحاول، لكن أيضا تغطية دفاعية أبعدت في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل لمصلحة ياسين بونو، يلعب كرة في وسط الميدان، هنالك لاعب في أرضية الملعب، سلامات لهتان باهبري، سلامات لهتان باهبري ساقطا في أرضية الميدان، حكم المباراة يوقف اللعب من أجل الاطمئنان على هتان في هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة اللي سقط على إثرها باهبري في أرضية الميدان، نتمنى بأن يكون قادرا على أن يكمل بقية أحداث هذا اللقاء. تحدثت عن الملاعب الأربعة اللي استضافت النهائي وتساءلت عن الملعب الأول، الملعب الأول الذي احتضن ملعب المباراة النهائية في عام 67 و68 و69، ملعب الصايغ هنا في الرياض، هنالك في الرياض ملعب الصايغ هو الملعب الذي احتضن ثلاث نسخ أولى من نهائي هذه البطولة، ونعلم تماما بأن الوحدة والاتحاد والاتفاق هم من توجوا بأول ثلاث نسخ
على مستوى منافسات هذه البطولة. وبالتالي اليوم من جديد نعود مرة أخرى إلى أرضية ميدان ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية هنا في جدة لهذا النهائي الكبير. 20 دقيقة أولى مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول. الانطباع في هذه الدقائق العشرين بأن الخلود الآن بات يمتلك 50% من نسبة تحقيق الانتصار والفوز في مباراة اليوم والتتويج بهذا اللقب بعدما تقدم عن طريق راميرو إنريكي هذا المهاجم الأرجنتيني وسجل هدفا رائعا جدا بكرة حائت في غاية الروعة سكنت شباك حارس المرمى ياسين بونو. بالقوة الزرقاء في مدرجات ملعب المواجهة يتمنى ويسعى الهلال العودة في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء هنا في المباراة النهائية ويمني النفس بأن يكون حاضرا بالتعديل في أسرع وقت ممكن من خلال أحداث لقاء ونهائي اعتاد الهلال على أن يتواجد فيه وأن يكون حاضرا من خلاله خلال السنوات الماضية بأرقامه وتاريخه وإنجازاته وبطولاته. اليوم الهلال يخوض النهائي الرابع في السنوات الخمس الأخيرة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن عادت مرة أخرى لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء أبعدت في التوقيت المناسب تعود من جديد أو يخوض النهائي الخامس في سبع سنوات أيضا المرة الرابعة آخر خمس سنوات رقم كبير جدا 22 23 24 غاب في النسخة الماضية وعاد من خلال هذه النسخة. أي عودة هذه يا هلال أي عودة هذه. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت في التوقيت المناسب تحولت إلى خارج أرضية الميدان تصل الكرة لمصلحة نادي الهلال. رمية تباس الآن عن طريق تيو هرنانديز هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولات القادمة لمصلحة نادي الهلال في الدقيقة رقم 23 منذ بداية أحداث الشوط والخلود ثابتا في خط دفاعي عرضية داخل منطقة الجزاء المحاولة لا زالت مستمرة وقائمة والكرة تأتي بتسديد الآن هنا في هذا اللقاء كرة تأتي إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلتها. ويتصدى كوزاني للتسديدة الماضية بعد كرة كانت عن طريق كريم بنزيمة أبعدت في التوقيت المناسب بعودة من جون باكلي وبعد ذلك التصدي والإبعاد وكرة تحولت في الجانب المقابل. شوف إنريكي هذه الأمور التي يعتمد عليها بشكل كبير جدا الاختراقات الانطلاقات سرعته مهارته تحكمه في الكرة وبالتالي ينجح في الكثير من الأحيان كما نجح في بطولة الدوري ويعتبر أحد هدافين هذه المسابقة. أمامية داخل منطقة الجزاء عادت من جديد عن طريق اللاعب محمد كنو لمسة بعد ذلك تصل إلى تيو هرنانديز أمامية عند القائد سالم الدوسري يبحث عن تغيير اتجاه اللعب لمسة تصل عن طريق تنبكي ملعوبة الكرة لكن مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الميدان تصل الكرة إلى إلى إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى كوزاني هذا الرجل الذي سجل هاتريك في آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين كريم بنزيما مباراة 6-0 اللي كانت في كينغدوم أرينا انتهت لمصلحة نادي الهلال وسجل بنزيما هاتريك في ذلك اللقاء. محاولة الآن على ركلة ركنية في الجهة اليمنى عن طريق روبن نيفيش المتخصص في تنفيذ الكرات الثابتة يبحث عن أحد الرؤوس داخل منطقة الجزاء كنه دائما مستهدف من قبل المدافعين الذين يعلمون تماما القيمة الكبيرة التي يمتلكها في مثل هذه الكرات. المحاولة تأتي عن طريق روبن نيفيش سهلة عند حارسي المرمى بابلو كوزاني
سيطر على كورتا بالطريقة المطلوبة. هذا أخوان بابلو كوزاني، وهنا المحاولة تعود لمصلحة نادي الخلود. انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب الإسباني إيكر، لمسة بعد ذلك إلى أخوان أو جون باكلي. باكلي يعيد المحاولة تصل إلى كيومبر. بالجهة اليسرى يتقدم تشاكيل بيناس، اللاعب صاحب 28 سنة، لاعب منتخب سورينام في مركز الظهير الأيمن.

أو في المركز الظهير الأيسر على مستوى تشكيلة المدرب ديس بوكينغهام لاعبي ومدربي عفوا نادي الخلود. عودة بالمحاولة تصل إلى أتكراس أمامية الآن، حاول إلى الإسباني هذا الحاضر أمامنا الآن إيكار كورتاجارينا، لمسة في الجهات اليسرى إلى هتان، ينطلق هتان لعب كرة والمحاولة إلى شكيل عرضي مرت راسية إنريكي، مرت راسية راميرو وتحولت إلى خارج الملعب هنا في الجهات اليسرى إلى راسية مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب. ما هم قليلين شر هذول أهل الرس، ما هم قليلين شر. الخلود يثبت فعليا بأنه جاء من أجل اللقب ولا شيء آخر، ولا شيء آخر، ليؤكد تصريحات رئيس النادي الذي تحدث بأنه سيرقص وسيركض فرحا لو حدث هذا الإنجاز وحقق لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، محاولة لمصلحة نادي الهلال والخطأ على كورتاجارينا هذا الحاضر أمامنا الآن اللاعب الإسباني في تشكيلة نادي الخلود ولاعب خط الوسط الذي يعود من أجل تقديم المساندة الدفاعية. كورتاجارينا عيكر كورتاجارينا هو من يحصل على البطاقة الصفراء ويأتي قرار حكم المباراة دانييل سايبرت. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا الالتحام والمسك اللي جاء على اللاعب تيو هرنانديز، وبعد ذلك قرار حكم المباراة باحتساب الخطأ واعتبار وجود بطاقة صفراء على الإسباني. هنا المحاولة تأتي عن طريق نيفيش، روبن على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة، سالم في النهائي رقم 6 تاريخيا بقميص نادي الهلال على مستوى هذه البطولة، يبحث عن لقب رابع يسعى من خلاله لأن يكون الأكثر تتويجا في تاريخ النادي وتاريخ المسابقة. نيفيش على تنفيذ المحاولة، سالم يتأهب هو الآخر، بنزيما ينتظر داخل منطقة الجزاء، تنبكتي على قوس من أجل نصر، من أجل عودة، من أجل هدف آخر يضاف إلى سلسلة أهداف الهلال في هذا الموسم. لازالت مستمرة وقائمة، نيفيش عرضية داخل المنطقة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. تعود المحاولة من جديد، وصلت إلى الجهات اليمنى، تغطية دفاعية تأتي عن طريق تشاكل بينس، حولها إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس على لمصلحة نادي الهلال على تنفيذها. تنبكتي الآن بالمناسبة الهلال هذا الموسم من القلائل جدا إن لم يكن الوحيد ربما على مستوى دوريات كبرى معروفة وفي المنطقة الذي لم يتعرض لأي خسارة في 3 بطولات شارك فيها. الهلال لم يتعرض لأي خسارة، آخر خسارة للهلال في بطولة كأس العالم للأندية على مستوى المباريات الرسمية، على مستوى المباريات الرسمية 31 مباراة في الدوري من دون أي خسارة، 11 مباراة أو 9 مباريات في آسيا من دون أي خسارة، منطقيا 3-3 مع السد ترجيح هي من حسمت الأمور لمصلحة نادي السد، 4 مباريات في بطولة الكأس، مشوار من دون أي خسارة بالنسبة للزعيم الهلالي إلى الآن دون أي خسارة، دون أي خسارة في المباراة النهائية اليوم وفي في المركز الثاني في بطولة الدوري، ولا زال يحلم ويواصل ويطارد الأمل من أجل تحقيق اللقب. بالرغم من هذا كله، بالرغم من هذا كله لسه للهلال يقول لك واحد من أسوأ مواسم الهلال، يا كبر الطمع يا هلالي، يا كبر الطمع، يقول لك واحد من أسوأ مواسم الهلال لحكم أن طريقة اللعب لا تناسب المشجع الهلالي ولا لاعبين الهلال. نحن اعتدنا على تسجيل كرة قدم هجومية ممتعة مسرة للناظرين، وبالتالي لا يمكن بأن نقبل بهذه الأساليب وفي عدم رضا

نقطة هنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، من يشرف الحضور ويتشرف برعاية المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين. كما ذكرت الهلال بفارق 5 نقاط لكن بمباريات أقل من النصر، بمباراة أقل من النصر، وعند لقاء مباشر ومواجهة مباشرة على مستوى لقاءات الدوري مع نادي النصر، وبالتالي منطقيا الهلال في حال الفوز في كل مبارياته المتبقية مع مباراة اليوم سيخرج في نهاية الموسم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وبلقب بطولة دوري روشن. بينما في الجانب المقابل نتحدث عن فريق تقريبا ضمن البقاء على مستوى المنافسات في بطولة الدوري واليوم يسعى لتحقيق إنجاز. الوعد فيا ترى ما هو الوعد في هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء؟ الوعد بأن نسعد الجماهير وأن نحقق اللقب وأن نرتقي إلى قمة المجد وأن نصنع الكثير من أجل إرضاء قوة دائما ما كانت حاضرة وجمهورا دائما ما كان مساندا، آمن بالفريق في أصعب الظروف. نصل اليوم إلى واحدة من هذه الظروف الصعبة الكبيرة التي تأتي في مباراة اليوم، ومن خلال أحداث هذا اللقاء يتقدم الخلود بهدف مقابل لا شيء على مستوى أحداث هذا اللقاء. وإنما تردد الجماهير وتذكر اللاعبين في أرضية الميدان بذا بروميس، الوعد يا هلال فلا تقطعوا وعودكم ولا تنقضوها، وتأكدوا بأننا دائما وأبدا خلف هذا الكيان. كرة بمحاولة أمامية استراحة قصيرة كانت من أجل شرب المياه والعودة مرة أخرى إلى أجواء هذا اللقاء. 32 دقيقة مرت على بداية أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء الكبير، والأمور لازالت بهدف المباراة الوحيد المسجل عن طريق اللاعب راميرو إنريكي، المسجل عن طريق راميرو إنريكي الذي يسعد مدربه ديس بوكينغهام. بالمناسبة لو حقق اللقب سيكون ثاني مدرب إنجليزي تاريخيا يفوز بلقب بطولة الكأس لو نجح ديس بوكينغهام من تحقيق اللقب اليوم، سيصبح ثاني مدرب إنجليزي عبر تاريخ هذه البطولة يحقق لقب البطولة. الأول كان مين؟ الأول كان أوسكار هولد اللي حقق اللقب الأول للنادي الأهلي عام 1970. بينما في الجانب المقابل يسعى سيموني إنزاغي إلى أن يكون أول مدرب إيطالي يحقق لقب هنا في المملكة العربية السعودية. كرة بمحاولة تعود عن طريق سافيتش، يلعب الكرة أمامية لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت بعد ذلك إلى كريم بنزيما، انطلاقة تأتي عن طريق سالم الدوسري، عادت من جديد أبعدت في التوقيت المناسب، وصلت إلى وسط الميدان، كيفن اندورام يبحث عن التقدم، هذا الفرنسي يلعب كرة أمامية عن طريق إنريكي، مرت من أمام الجميع وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس على تنفيذها تيو هرنانديز إلى حارس المرمى ياسين بونو. بونو فاز بلقب هذه البطولة ومتى؟ في عام 2024 على حساب نادي النصر، يسعى لتتويج آخر من خلال أحداث هذا اللقاء في هذا الملعب وبفارق ركلات الترجيح. كتب بونو أجمل النهايات في ذلك الموسم، الموسم الماضي راحت للاتحاد دوري وكاس، هذا الموسم يسعى نادي الهلال لتكرير إنجاز موسم ماض ومواسم سابقة فعل فيها بجمع الثنائية، بينما يصطدم الآن بحاجز الخلود وسيصطدم بعد 3 أيام من الآن بحاجز النصر هنالك في بطولة الدوري. كرة عن طريق تيو، لمسة تعود إلى متعب الحربي، لا زالت مستمرة وقائمة، عادت من جديد، وصلت بعد ذلك إلى سافيتش، أبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل عن طريق اللاعب دورام، وصلت لمصلحة نادي الخلود، صافرة موجودة ولمسة يد.

عودته على عبد العزيز العليوة لنادي الهلال. هنا ساقطا في أرضية الميدان اللاعب هتان باهبري. هتان باهبري مر في فترة من الفترات بهبوط على مستوى الأداء، انتقل في أندية وكان حاضرا على مستوى أندية أخرى، وكان قد لعب في مسيرة في السنوات الماضية مع العديد من الأندية في المملكة العربية السعودية. الرجل الذي مثل المنتخب في أكثر من مناسبة، لعب للاتحاد، لعب للخليج، للشباب، وكان قد ارتدى قميص نادي الهلال أيضا في سنتين، لعب لنادي الهلال في سنتين، حقق مع الهلال لقب هذه البطولة موسم 19-20. موسم 19-20 كان قد حقق لقب هذه البطولة هتان باهبري بقميص نادي الهلال، ذهب بعد ذلك للشباب ثم التعاون ليأتي اليوم ويسجل اسمه قائدا بقميص نادي الخلود. هنا التوجيهات مستمرة وحاضرة من ديس بوكينغهام المدرب الإنجليزي صاحب 41 سنة، والحديث مع مساعده أيضا من خلال أحداث هذا اللقاء. سلامات لهتان باهبري، نتمنى بأن يكون قادرا على أن يكمل أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء الكبير في مدينة جدة الذي يجمع الهلال بالخلود في نهائي كأس خاتم الحرمين الشريفين. كبير جدا هذا اللقاء، هذه المواجهة تجمع ما بين الكبير الهلال أكثر الأندية تتويجا بلقب هذه البطولة ونادي الخلود الساعي إلى أن يحقق لقبا أول يثبت من خلاله مقولة فخر الرس. هنا في مباراة اليوم ما يقدم حتى الآن في 37 دقيقة فعليا يشعر كل من ينتمي لهذا النادي وللرس بالفخر قياسا إلى أداء الفريق في مواجهة الهلال على مستوى هذا النهائي. كرة تعود من جديد، تصل عن طريق سافيج داخل منطقة الجزاء، أبعدت في المرة الأولى، عادت في المرة الثانية عن طريق كنو، وصلت بعد ذلك إلى مالكوم، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن أيضا تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد. رمزي صولان حاضر، تحولت في الجانب المقابل مرتدة سريعة، شوف انطلاقة إنريكي، شوف انطلاقة إنريكي، تأخر تأخر تأخر، عادت إلى كورتا خارينا أمامية، لكن أيضا تغطية وإبعاد وحضور يأتي من متعب. خلص مرتدات الخلود في غاية الخطورة، مرتدات الخلود في غاية الخطورة هنا في هذا اللقاء. جول باكلي، عودة إلى اللاعب عدقرا سوتكوس، الجهة اليسرى تصل إلى تشاكل بيناس، أمامية تأتي عن طريق بيناس، لكن أيضا هنالك حضور وتغطية وإبعاد ومحاولة تصل لمصلحة روبن نيفيش. البرتغالي يبحث عن كرة جديدة على أمل الوصول للتعادل في الدقائق السبع المتبقية. محاولة بانطلاقة تأتي من الجهات اليسرى الآن، متعب أمامية لمصلحة الهلال، أبعدت من أمام القائد سالم الدوسري، عادت بأقدام باكلي إلى حارس المرمى خوان بابلو كوزاني، أمامية من كوزاني إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية تماس. مباراة فعليا تشعر من خلالها برغبة كبيرة حاضرة ما بين الفريقين، نشاهد كرنوفر، حضور من هذا الجانب، رد من الجانب الآخر، هدف لمصلحة الخلود. هلال يبحث عن تعادل في سيناريو ربما لم يكن مكتوبا من أكثر المتفائلين لنادي الخلود ولا أكبر المتشائمين بنادي الهلال في هذا اللقاء. لكن صراحة بيني وبينكم حديث قبل بداية المباراة، بعد التشكيلة الكل قلت فيه نسبة التفاؤل على مستوى اختيارات المدرب سيموني إنزاغي في مباراة اليوم. أقول لك كل مشجعين الهلال تقريبا من كانوا متفائلين بنسبة كبيرة كلهم قلت، ما نقول انعدمت، لكن قلت نسبة التفاؤل عندي كل المشجعين لنادي الهلال. كرة فيها بطاقة صفراء تظهر على اللاعب متعب الحربي الحاضر أمامنا الآن، وأحد الأسماء المرشح بأن تتواجد وبقوة في نهائيات بطولة كأس العالم القادمة بحول الله مع الأخضر السعودي هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية. كرة بانطلاقة من الجهات اليسرى، صفرة موجودة وخطأ يأتي على العليوة، خطأ على عبد العزيز الرجل الذي سجل هدفا في شباك نادي الاتحاد في مباراة التعادل.

0: 2-2 في نصف نهائي هذه البطولة، وبعد ذلك الانتصار بفارق ركلات الترجيح. الفريقين عدوا نصف النهائي بركلات الترجيح، والفريقين عدوا نصف النهائي أمام فريق من جدة. الهلال أقصى الأهلي بعد التعادل 1-1، ونادي الخلود أقصى نادي الاتحاد بعد التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، وبالتالي وصلوا بفارق ركلات الترجيح إلى المباراة النهائية، واليوم وجها لوجه في هذا النهائي الكبير، النهائي رقم 38 على مستوى منافسات هذه البطولة. كرة بمحاولة هي النسخة رقم 39، لكن نسخة واحدة ألغيت قديما، واليوم هذا النهائي رقم 38 على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين. عرضية داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد هلالية عن طريق سالم أو عن طريق ابن عم ناصر الدوسري إلى مالكم. مالكم في الجهة اليمنى يبحث عن التقدم، يدخل إلى منطقة الجزاء، يلعب كرة عرضية رأسية تغطية وإبعاد مستمرة وقائمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ناصر، ولأن الهلال لا يبحث إلا عن انتصار وفوز، يعيد الزعيم، يعيد الهلال بقوته الزرقاء وبأقدام ناصر اليمنى، والكل يردد تسلم يمينك، تسلم يمينك، هي هي هي. لا كوزاني ولا ابن عمك مارتينيز لم يقدر عليك على دوسري، ولم تقدر أنت على دوسري، سجل ذلك في كأس العالم، ويسجل هذا في نهائي خادم الحرمين ليعيد الهلال ويستعيد الهلال، وتثبت الرؤية، تثبت الرؤية الآن بعودة الهلال بهدف التعادل عن طريق ناصر الدوسري، يسجل، يعدل، ويعود، يعود من جديد، ويعيد الأمور إلى نتيجة التعادل 1-1 الآن، 1-1 الآن. هنا عن طريق ناصر الدوسري يسجل هدف التعديل ويرد على راميرو إنريكي في هذه المواجهة. صارت 1-1 قبل النهاية بدقيقتين. هلالية من جديد انطلاقة مرة أخرى، وصلت إلى محمد كنو، كنو إلى مالكم يبحث عن التقدم والمرور، محاولة لتغيير اتجاه اللعب في الجانب المقابل، تصل إلى تيو هرنانديز، أجنحة الهلال في مباراة اليوم فرنسي، وفي الجانب الآخر برازيلي، طار أحدهم، حلق أحدهم بانتظار أن يطير آخر من الجانب المقابل. كرة تصل عن طريق تيو هرنانديز، لمسة بعد ذلك إلى ناصر الدوسري، محاولة بإقدام روبن نيفيش، يتقدم روبن لام في الجهة اليمنى، يجد البرازيلي مالكم، ابحث عن المرور الآن، انطلق انطلق انطلق انطلق، عدت عدت عدت، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى رمية التماس، تصل إلى سلامات سلامات سلامات سلامات
1: سلامات لمال سلامات لمال صباح اليمين قبل فنصر فنصر هذا الفنصر، هذا الوسطى، وهذا السبابة، وهذا الفنصر فنصر، سلامات لفنصري. أي هذا هني هني هني هني هني تعور، هني تعور، هني تعور.
0: سلامات للبرازيلي مالكم، كرة تعود عن طريق روبن نيفيش داخل منطقة الجزاء إلى كريم بنزيما، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن أيضا تغطية دفاعية، وكرة أبعدت من أمام سافيتش، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية. 8 دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الأول، انتهى الوقت الأصلي الآن. دانييل سالبرت الحكم الدولي الألماني يعلن عن وجود 8 دقائق كوقت بدل ضايع على أحداث هذه المواجهة. كرة داخل منطقة الجزاء، صافرة موجودة، وخطأ، خطأ لمصلحة نادي الهلال. النهائي رقم 17 لنادي الهلال في هذه البطولة، وبالتالي يعتبر أكثر الأندية وصولا للمباراة النهائية.

الهلال هو أكثر نادي يلعب المباراة النهائية ب 17 نهائي. الاتحاد يأتي في المركز الثاني برصيد 13 نهائي، ثم الأهلي برصيد 12، نصر برصيد 12 أيضا هو الآخر، مناصفة مع النادي الأهلي في المركز الثالث كأكثر الأندية وصولا إلى المباراة النهائية في تاريخ هذه البطولة. أول نهائي للهلال كان عام 1968 خسيره في ذلك التوقيت أمام، أو 69 عفوا، أمام نادي الاتفاق. أول نهائي خسر أمام الاتفاق، ثم خسر بعد ذلك النهائي الثاني عام 77 أمام النادي الأهلي، ثم عاد في عام 1980 وحقق أول ألقابه بقيادة البرازيلي جواو كارلوس مدرب الفريق في تلك المواجهة. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مسيرة مستمرة وقائمة تسديده. رائحة فرنسا، عطر فرنسي ينتشر في أنحاء جدة، ينتشر في أنحاء جدة، ويعود ليحلق الهلال ويسجل الهدف الثاني عن طريق تيو هرنانديز. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، هنا الكرة في الجهة اليمنى، هنا العرضية بعد ذلك بنزيما، خلها خلها خلها، بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم في شباك كوساني، يأتي الهدف الثاني، يأتي الهدف الثاني. الله الله الله الله الله الله، عاد الهلال على ذكر اللقب الأول عن طريق البرازيلي كارلوس، يريد أن يسجل لقبا عاشرا مع الإيطالي إنزاغي. هنا هنا، ثقوا بي ثقوا بي، سأعود وسأعيدكم. وهذا ما حدث في شوط المباراة الأول، يعود الهلال وفي الشوط الأول يقلب الأمور لمصلحته بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق تيو تيو تيو، يسجل ويعيد الهلال إلى المقدمة، أو يقلب الطاولة ليتقدم الهلال بعد هدف راميرو إنريكي. بعد هدف راميرو إنريكي عادت الأمور، أولا بأقدام ناصر، وبعد ذلك عن طريق اللاعب والظهير والجناح في مباراة اليوم تيو هرنانديز الذي يسجل ويضع الكرة في الشباك. بالمناسبة تيو هو من سجل في شباك النادي الأهلي في الدور نصف النهائي وقاد المواجهة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح. اليوم يقود الهلال إلى أن يتقدم ويصل إلى مقدمة هذا اللقاء بعدما كان متأخرا في البدايات من أمام إنريكي. مستمرة وقائمة، حاضرة، تعود إلى حارس المرمى كوزاني. كوزاني سيطر على كرته الآن، كوزاني سيطر على كرته الآن، يسجل الهلال في الوقت بدل الضايع ويتقدم بعد المفاجأة الأولى وبعد البداية الأولى وبعد الحضور الأول. يأتي من جديد ويضع كرة في الشباك ويعود بالأمور مرة أخرى ليتقدم ويؤكد على صحة ما كان حاضرا قبل بداية اللقاء من توقعات وقراءات، ويجعل بوكينغهام أمام حيرة فيما يمكن أن يحدث من متغيرات في شوط المباراة الثاني. تعود من جديد هلالية، ثلاث دقائق أو أربع دقائق مرت، أربع دقائق أخرى متبقية، كرة فيها تدخل وصافرة موجودة وخطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء يبدو على جون باكلي، بطاقة صفراء على اللاعب الإنجليزي جون باكلي بعد هذا التدخل اللي كان موجود من أمام سافيتش. سلامات لسافيت ساقطا في أرضية الملعب، بينما حكم المباراة الحكم الألماني دانيال سايبرت أعلن عن وجود خطأ لمصلحة نادي الهلال، وبطاقة صفراء جاءت على اللاعب الحاضر أمامنا الآن والحديث عن جون باكلي. بطاقة صفراء على جون باكلي. هذه كرة الهدف الثاني بالقدم اليسرى. الله الله على كرة متقنة جدا كانت عن طريق تيو.

0: هرنانديز هو الآخر مرشح بكل تأكيد للتواجد في قائمة منتخب بلاده فرنسا خلال نهائيات كأس العالم القادمة هنالك في تشكيلة المدرب ديدي ديشام. كرة تعود من جديد، محاولة حاضرة مرة أخرى لمصلحة نادي الهلال. أمامية ملعوبة الآن، أبعدت، لا زالت مستمرة لكن إلى خارج الملعب. تصل الكرة والمحاولة بعد ذلك إلى أن تكون برمي التماس، تلعب بشكل سريع لمصلحة نادي الخلود. تحولت في الجانب المقابل، البحث عن التقدم والمرور الآن. لمسة بطريقة مثالية جاءت عن طريق راميرو إنريكي، مثالية. ماذا لو سجل وأنهى اللقاء في شوطه الأول بهدفين لهدفين؟ انطلاقة تأتي عن طريق اللاعب كورتا خارينا داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة وقائمة. أعادها هتان من جديد لمصلحة فخر الرس. هنا نادي الخلود، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب وتحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة نادي الهلال. كرة في دائرة المنتصف، سافيتش، تغيير مثالي جدا للكرة في الجهة اليسرى. سالم الآن يبحث عن التقدم، إلى من؟ إلى كرة ومحاولة بأقدام كنو، أبعدت من محمد، تحولت لمصلحة اللاعب باكلي لمصلحة الخلود. صافرة خطأ لمصلحة نادي الخلود بعد هذا التدخل على اللاعب راميرو إنريكي. تدخل على راميرو إنريكي وخطأ بقرار حكم المباراة دانيال سيبت. الله على شوط رائع جدا ما بين الفريقين، وشوط مثالي حتى هذه اللحظة. بدأ بقوة منذ البداية وسجل نادي الخلود وتقدم بنتيجة هذا اللقاء، ثم عاد الهلال وبطريقة رائعة بأقدام ناصر قبل أن يسجل من خارج منطقة الجزاء تيو هرنانديز، ويتقدم للسعيد في مباراة اليوم هنا في هذه المواجهة. انتهت اللحظات المحتسبة كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني. حكم أضاف 8 دقائق، لسه باقي 5-6 ثواني قبل نهاية الأحداث. يتقدم راميرو، لو قطعت هذه سيصفر دانيال سايبرت ويعلن نهاية هذا الشوط. نعم نعم لا، يترك الكرة للهلال. محاولة في الجهات اليوم، انطلاقة تأتي عن طريق مالكم، رسالت مستمرة وقائمة خطيرة، وصلت نتيجة بعيدة بعيدة تمام من سالم أو من كنو. بعدها صافرة دانيال سايبرت تعلن نهاية شوط أول رائع جدا مثالي ما بين الفريقين، يليق بهذا الحدث ومكانته ومن يحمل اسمه. بصوت وصورة إلى الإخوان في الاستوديو مع الزميل عمار فحكيم وضيوفه الكرام، نلتقي مع بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء.
1: إذن مستمعينا الكرام، نهاية أحداث الشوط الأول من مواجهة الهلال والخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم الخلود أولا في الدقيقة 4 عبر إنريكي، عدل ناصر الدوسري في الدقيقة 42، وفي الوقت بدل الضائع سجل ثيو هرنانديز هدف التقدم للفريق الهلالي. فصل قصير نعود بعد ذلك مع ضيوفنا الكرام للحديث عن مجريات الشوط الأول. تكرموا بالبقاء معنا.
2: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية. التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: أدركم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذا الاستوديو. أذكر فقط بنتيجة الشوط الأول لمن انضم إلينا حاليا في مواجهة الهلال والخلود، وذلك لحساب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بأنه الشوط الأول انتهى بهدفين مقابل هدف. تقدم الخلود أولا عن طريق الريكي في الدقيقة الرابعة، عدل نصر الدوسري النتيجة في الدقيقة 42 قبل أن يضيف فيه هرنانديز هدف التقدم في الدقيقة 47. رحب مرة أخرى بضيوف الكرام عبر الهاتف معي الأستاذ عيسى حكمي. أستاذ عيسى مساء الخير.
4: مساء الخير عبد العزيز.
1: وأيضا رحب بضيفي العزيز الأستاذ عبد الله المسند. مساء الخير.
4: مساك الله بالخير.
1: خليني أرجع لك أستاذ عيسى، بداية مثالية للخلود، يعني أن تتقدم أمام الهلال تجبر الهلال على أنه هو يرجع معك في النتيجة. مرور الدقائق حسينا إلى الدقيقة 40 أنه الأمور ماشية في صالح الخلود، بعد ذلك كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة. الخلود تراجع بشكل مبالغ فيه في الدقائق الأخيرة، منذ استقبال الهدف الأول تشعر أنه المباراة طولت أكثر من كذا، أنه الهلال راح يسجل الثاني، ويمكن لو الشوط كمان استمر 5 دقائق إضافية سجل الثالث.
4: صحيح، ومثل ما توقع لأن عملية الأهداف متوقعة من الجانبين، متى ما تجرأ الخلود يستطيع أن يصل لمرمى الهلال، وشفنا في الأول 3 دقائق استطاع أن يسجل، لكن بعدها أنا أشوف أن مدرب الحقيقة اتجاه انتحاري لأنه يدافع طول الوقت. عندما تتخذ هذا القرار بالتأكيد ستدفع الثمن في أي لحظة من لحظات المباراة. استفز الهلال، بدأ الهلال يهاجم لأن الفريق الآخر لا يحاول عمل أي توازن، يركن إلى العملية الدفاعية ويريد أن يخطف هدف مرة أخرى بنفس الطريقة. يمكن جاته فرصة الحقيقة لأنريكي، لكن كرة رأسية كانت بجانب القائد في منتصف الشوط. استمر الهلال في عملية الضغط يمكن إلى تقريبا منتصف الشوط الأول وهو يضغط بدون خطورة، لكن فيما بعد بدأت القوى البدنية لفريق الخلود تتراجع. الهلال أصبح عنده تنويع أكثر، خاصة الجهة اليمنى اشتغلت بشكل ممتاز جدا. مالكم الحقيقة شكل خطورة، أضاف له الزيادة العددية نيفز وسافيت شواء الحربي في بعض الأحيان، وحتى حسان أحيانا يجي معهم لنفس الجهة، وبالتالي أصبح يعني سيل من الفرص أو سيل من الكرات تأتي من الجهة اليمنى في مقابل كتلة من المدافعين في فريق الخلود. الحقيقة عجزوا في النهاية أن يتصدوا لكل الفرص أو كل الكرات إلى أن جاء هدف التعادل. أعتقد هنا حصلت نقطة التحول، أصبح الهلال يلعب بأريحية أكبر، وجد ضالته سيمون إنزاغي في أن الحلول تأتي بالتسديدات من خارج منطقة الجزاء. شفت تسديدة الشوط الأول لمالكوم وتسديدة أخرى أيضا لسافيتش والتسديدة الأخيرة من تيو هرنانديز اللي سجل من خلالها الهدف. لكن لاحظ بعد الهدف الثاني حصل أيضا عملية تطور بالنسبة للخلود، واستطاع أن يصل إلى مناطق الهلال، بمعنى أنه كان يستطيع لكنه اختار الحل الانتحاري وهو عملية الدفاع. الفوارق البدنية وجودة اللاعبين واضحة، أتصور المباراة يعني تذهب إلى الهلال بنسبة كبيرة جدا. من الصعب جدا على الخلود أنه يحدث عملية التوازن حتى إن استطاع أن يعود للمباراة، لكنه بدنيا ما أتوقع أنه يستطيع إيجاد الهلال.
1: طيب خلينا أسألك سعد الله على فكرة أنه الهدف المبكر، يمكن توقيت المبكر جدا جدا يمكن كان تأثيره سلبي على الخلود، زي ما ذكر أستاذ عيسى أنه كان في تراجع مبالغ فيه جدا من الخلود. يمكن هذا مصطلح دائما ينتهجونه الإنجليزي اللي هو invite to pressure، أو اللي أنت التراجع المبالغ فيه أشبه بدعوة للضغط من الخصم. شفنا الهلال يضغط تحديدا في آخر دقائق الشوط الأول بشكل كبير جدا، بانت عيوب الخلود. كيف يقدر الخلود في الشوط الثاني أنه يحافظ على التوازن اللي ذكر أستاذ عيسى، بأنه لا يندفع بشكل مبالغ فيه ولا يتراجع بنفس الشكل اللي شاهدنا عليه في الشوط الأول؟
4: بلا شك الهدف المبكر أول شيء خربط جميع الفريقين أو طريقة الفريقين أو الأسلوب اللعب ما بين إنزاج وما بين بنجام المدرب الخلود. الهدف المبكر دقيقة رابعة تحدث يعني ألغيت جميع الجسم، ألغيت جميع آه

0: تقارب الخطوط بلا شك الدفاع المنطقة اللي انتهجها الخلود بعد الهدف الأول كان مبالغ فيه إضافة إلى الجهد البدني العالي جدا. الهلال تقدم بكل اللاعبين في نصف منطقة ال 18 نادي الخلود اللي كان يلعب بطريقة الدفاع 11 لاعب أبدع السوداني كثيرا في صد ثلاث هجمات خطرة لهجوم الهلال، ولكن في الأخير الهلال بالضغط العالي فك شفرة نادي الخلود وقدم بهدفين وكاد يسجل أكثر من هدف دون تعلق اللاعب كوزاني. الريك يشكل خطورة كبيرة على دفاعات الهلال، مساحات فيها هنراندز الهدف الأول للخلود كان خطأ كبير من تيو عدل هذا الهدف الثاني، ولكن الخلود يلعب يعني زي ما الطريقة اللي احنا عرفناها إغلاق المنطقة ولعب بالتحولات، ولكن في مباراة اليوم بعد الدقيقة الرابعة اللعب بدفاع المنطقة الكامل ويمكن جت فقط فرصتين أو انتهاج فرصتين فقط.
1: طيب لو سألتك أستاذ عيسى على فكرة أنه حظوظ الخلود كيف تكون موجودة، الخلود دائما لا متوقع، احنا عندنا مشكلة دائما احنا نقول انه انزاجي احيانا يفاجئك بطريقة قراءته السلبية للمباراة، احيانا اليوم هو يخرج متقدم في الشوط الاول، ايش اللي ممكن يحصل من مدربي الفريقين؟ فكرة انه انت ذكرت قبل شوي انه صعب جدا انه يلقى التوازن، ايش ممكن الافكار اللي يدخل فيها باكينغهام؟
2: والله شوف هو ممكن يكون انزاجي مفتاح للخلود اذا هو بدا يفكر الحقيقه في ثنايا الشوط الثاني عمليه اراحه بعض اللاعبين والعوده للمناطق الخلفيه والاعتماد على هجمات قليله او بمعنى اصح التحولات، انا اعتقد دفاع الهلال ما يستطيع يصمد امام اي جراه هجوميه من اي فريق، بما في ذلك اليوم احنا شفنا التحركات للعليوه والتحركات لهتان ممكن انها تكون جدا مزعجه، التمركز الجيد ايضا لانريكي، فاذا ما الفريق الحقيقه تجرأ وعمل هجمات مركزه واستغل المساحات الموجوده في الهلال واعتمد على الكرات العرضيه ترى ممكن الخلود يستطيع يعود، لكن لا يستطيع ايضا ان يحافظ على هذه العوده الا اذا حدثت ايضا نقاط تحول اخرى في المباراه، ممكن يعني سواء مثلا استبعاد لاعب او الاصابات الى اخره، وان كنت انا اشوف ان الضغط على لاعبي الخلود اكبر. المباراه بسيناريوها تسير باتجاه الهلال، لكن فرصه الخلود الوحيده هي في ان انزاكي يخفف من مستوى الضغط ومستوى المنهجيه الهجوميه للفريق الان قاعد يؤديها، وهذا اللي اتصور انه راح يقوم به في شوط المباراه الثاني اذا ما استطاع انه يسجل هدف ثالث هيبدا يفكر مباشره في مباراه الدوري.
1: طيب خلينا نتكلم على ثيو هرنانديز تحديدا اللي كان حل في الجهه اليسرى وقدم عطاءات كبيره، يمكن مش بس في هذه المباراه، في عدد كبير جدا من المباريات، في نصف النهائي سجل هدف مهم جدا امام الاهلي، واحد من اهم الحلول الهجوميه والاضافات الهجوميه اللي موجوده على الهلال بالناحيه الهجوميه، لكن الناحيه الدفاعيه مشكله كبيره. لو نيجي نشوف شريط الهدف الاول تقريبا الهجمه بدات من جهه ثيو هرنانديز، كيف ممكن الخلود يتعامل مع مثل هذه الخطوره اللي موجوده من ثيو هرنانديز تحديدا؟ استاذ الله استاذ الله تسمعني؟ طيب خلينا ناخذ فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع مره اخرى لمواصل الحديث، خليكم معنا.
3: الان مع سيما، اول منصه رقميه موحده لصناع المحتوى بهويه سعوديه، اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافيه، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد، كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الان عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين، كورتنا حلوة ولعبتنا

0: تيكي تاكا. يا للتيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: حضراتكم مرة أخرى مستمعين الكرام مع ضيوفي الكرام الأستاذ عبد الله المسند والأستاذ عيسى الحكم. أستاذ عبد الله، كنا نتحدث حول قدرات ثيو هرنانديز المميزة هجوميا، لكن نقاط الضعف والمساحات الكبيرة اللي يتركها في حالة التقدم. كيف يستطيع الهلال استغلال ثيو هرنانديز، وكيف يستطيع الخلود أنه يستغل الحالة الدفاعية بالنسبة لثيو؟
2: وبلا شك طبعا ثيو هرنانديز أسلوب الهجوم دائما أفضل من الطريقة الدفاعية، وهذا معلوم حتى في الدوري الإيطالي ما كان متواجد. هو أسلوب ينفع بطريقة 5-3-2 اللي ينتهجها إنزاغي، ولكن على الهلال إن أراد أن يسد ثغرة تقدم ثيو هرنانديز مثل الهدف الأول، وحتى يعني في هدف ثاني هذا ناتج من تقدم ثيو هرنانديز، أن يكون المدافع الأيسر مع ثيو هرنانديز يتم تغطيته، خاصة وجود اللاعب مثلا نقول دوسن المفترض يكون قريب جدا من ثيو هرنانديز لتغطية الفراغات اللي يحدثها. ولكن أسلوب اليوم إنزاغي يلعب بثلاثة المدافعين، يلعب بديفيد يرجع من يتقدم إضافة إلى متعب الحربي وثيو هرنانديز، لذا وناصر الجهة اليمين، وسالم الدوسري يلعب خلف المهاجم، لذا سابقا سالم هو من يدافع عن الدفاع. فالفراغ هذا اذا استغل الخلود سيسجل الهدف الثاني، ولكن ارى العامل البدني الكبير اللي قدم الخلود في الشوط الاول اعتقد لم يعني لا يمكن يسعد في الشوط الثاني.
1: طيب استاذ عيسى، فكره انه قدرات الخلود دائما موجوده، يمكن شاهدناها في الهدف انه الكرات الطولية القطرية اللي ترسل دائما الاعتماد على سرعة الريكي في المساحات. اليوم تشوف إنزاغي ممكن يستمر في أنه يضغط، يحاول مثلا يخلص المباراة زي ما تذكرت بهدف ثالث، وبعدين يبدأ يفكر في مواجهة النصر ويترك المساحات هذه اللي يحبها الخلود، ولا يحاول أنه يجبر الخلود يخرج من مناطقه، ويمكن يلعب بشكل متحفظ على الأقل أول 15 دقيقة في الشوط الثاني، يحاول يستدرج الخلود ويخليه يلعب نمط كرة قدم ما يفضلها الخلود، انه هو يكون صاحب مبادرة ويحاول انه اللي يلحق بالنتيجة.
3: انا اتصور المنطق انه يبدأ الشوط الثاني كما انهى الشوط الاول من اجل انه يقتل المباراة، وهذا المتوقع هو التفكير الوحيد، لان 2-1 نتيجة خطيرة، خاصة اذا استقبل هدف مبكر مثل ما حصل الشوط الاول. هيرجع مرة ثانية لعملية الضغط العالي واستمرار المد الهجومي، ويبذل مجهود بدني ممكن معه الحقيقة يفقد أشياء كثير من أفكاره، هو يلعب المباراة مثل ما ذكرنا وهو في باله أيضا مباراة أخرى، يعني مع الاحترام والتقدير لفريق الخلود، لكن القدرات مختلفة ما بين الخلود ما بين الخصم القادم بدنيا ومهاريا وجماعيا إلى آخره، فهو يقدر يكسب الخلود، يعني يقدر ينهي المباراة ويقتل المباراة في وقت مبكر إذا فكر بهالاتجاه. أنا أتصور المباراة قتلت، لكنه إذا ما دخل حذر وينتظر ردة الفعل من الطرف الآخر ممكن يصعب المباراة على أفكاره هو أولا وعلى أفكار فريقه في أرضية الملعب.
1: توقعتك الشوط الثاني أستاذ عيسى؟
3: أتصور نستمر نشوف أهداف في الجانبين، لكن أتصور أن الهلال هيكون عنده الأفضلية، واضح أنه الظاهر عنده تدخلات دفاعية الآن المدرب سيمون إنزاغي، نعم المدافع التركي يستعد، وهذا معناه أنه هو بدأ يفكر في الجانب الدفاعي. عبد العزيز، أتصور أنه لازال الخلود لديه أهداف والهلال أيضا لديه أهداف.
1: أستاذ عبدالله، توقعتك الشوط الثاني؟
2: أتوقع يسجل هدف الثالث ومن ثم يحافظ على النتيجة. دخول أتشيك اللاعب التركي في مع نادي الهلال هو الثغرات الدفاعية اللي حصلت في الشوط الأول، سد الثغرات الدفاعية. نعم الهلال عنده ثغرات دفاعية كبيرة في الشوط الأول، عليه يحافظ على هذه الثغرات حتى لا يسجل الهدف الثاني. أتوقع يسجل المباراة 3-1 من الهلال.

0: نروح لمجريات الشوط الثاني. استماع طيب مستمعين الكرام، ونعود بعد نهاية مباراة تكرم بوقع معنا
1: شريفين. شوط أول انتهى بتقدم الهلال بهدف مقابل لا شيء بعدما سجل الخلود مبكرا جدا بأقدام راميرو إنريكي، ثم جاء بعد ذلك اللاعب ناصر الدوسري وأدرك التعادل قبل أن يأتي ديو هرنانديز ويسجل هدف التقدم وينهي شوط المباراة الأول بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة سجلت حضورا رائعا على مستوى شوط المباراة الأول. يبدأ شوط المباراة الثاني بتبديل على مستوى تشكيلة نادي الهلال بخروج متعب الحربي ودخول المدافع يوسف أكتشيك إلى تشكيلة الفريق ليتغير أسلوب المدرب سيميوني إنزاغي أو طريقة اللعب من خلال أحداث هذا اللقاء من خلال شوط المباراة الثاني. عموما نذكر بتشكيلة الفريقين: الهلال ببونو في حراسة المرمى، تمبكتي والبديل أكتشيك، دوسري وتيو هرنانديز، سافيتش وكينو وروبن نيفيش، وهنالك سالم ومالكوم وكريم بنزيما. بينما في الجانب المقابل يراهن بوكينغام على كوزاني في حراسة المرمى، كيومبير، أدغاراس، أركوسيس على مستوى خط الدفاع، رمزي سولان وتشاكي البيناس، أمامهم العليوة وجون باكلي وحدان باهبري وكيفن أندورام. أمام هذا الرباعي يأتي كورتا خارينا، وفي المقدمة هداف الفريق الأرجنتيني راميرو إنريكي. هذه تشكيلة الفريقين، لم يغير المدرب الإنجليزي أي تبديل في شوط المباراة الثاني، وبالتالي يستمر بنفس الأسماء، بينما الإيطالي إنزاغي أجرى تبديلا وحيدا بدخول يوسف. كرة في الجهات اليسرى، انطلاقة تأتي عن طريق تيو، عرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس المرمى أخوان بابلو كوزاني. كوزاني حاضر في هذا اللقاء في شوط المباراة الثاني، الحارس الأرجنتيني المعار كما ذكرت إلى نادي الرس أو إلى نادي الخلود، فخر الرس في مباراة أو في هذا الموسم، يتصدى للكرة والمحاولات الماضية. تعود المحاولة من جديد عن طريق تمبكتي إلى حارس المرمى، الحارس ياسين بونو، عادت مرة أخرى وصلت إلى هتان. يا سلام يا سلام على المرور على التقدم من هتان، بهي الكرة على مشارف المنطقة. أندورام الآن، تسديدة تأتي من أندورام، لكن مالكوم المتراجع يعيد الكرة والمحاولة ويبعد الخطر من أمام المرمى بنفس الرغبة التي بدأ فيها الخلود شوط المباراة الأول. يدخل الآن إلى شوط المباراة الثاني ساعيا بكل تأكيد لتسجيل هدف التعادل والعودة بالأمال الكبيرة المرسومة قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء، ويسعى بكل تأكيد إلى حضور كبير في هذا النهائي. هو يقدم حضورا رائعا حتى هذه اللحظة من خلال شوط المباراة الأول في 53 دقيقة. في 53 دقيقة ديس بوكينغهام الحاضر أمامنا الآن، صاحب 41 سنة، الرجل الذي درب وعمل في نيوزيلندا واستراليا، وبعد ذلك انتقل إلى إنجلترا مع فريق أوكسفورد، وحاليا في موسمه الأول مع نادي الخلود. الخلود هذا موسمه الثاني مع الكبار في دوري روشا، فريق كان في فترة من الفترات في الدرجة الثالثة، انتقل للثانية، رجع للثالثة، إلى أن جاءت فترة في غاية الروعة مع طيب الذكر سيد محمد الخليفة أبو عادل، رمز من رموز هذا النادي اللي قاد الفريق من الثالثة إلى الأولى إلى روشن في فترة زمنية قصيرة جدا، وفي الموسم الماضي أنهى الدوري في القسم الأول، في القسم الأول أو في النصف الأول من جدول الترتيب، وقدم أداء وحضورا رائعا جدا. ثم بعد ذلك جاء بن هاربورغ، أول مستثمر أجنبي في تاريخ الأندية السعودية. بن هاربورغ أول مستثمر أجنبي في تاريخ الأندية السعودية حاضرا هنا مع نادي الخلود في هذا الموسم، ويصل اليوم إلى المباراة النهائية ليتسلم عهدة أبو عادل محمد الخليفة بعد سنوات أسس فيها الكثير وصنع فيها الكثير، ليأتي اليوم يحاول أن يقطف ثمار ما تم تأسيسه خلال السنوات.

الماضية في هذا النهائي الكبير أمام نادي الهلال. كرة إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى كوزاني، محاولة عن طريق سافيتش داخل منطقة الجزاء، لكن كوزاني في التوقيت المناسب، كوزاني في التوقيت المناسب يتدخل ويتصدى ويبعد الكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد لمصلحة اللاعب كيفن دورام. دورام الآن يلعب الكرة والمحاولة الماضية إلى كيومبر في خط دفاعي نادي الخلود، محاولة للتقدم والمرور أمامية في الجهة اليسرى وصلت عن طريق شاكل بيناس، كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، تلعب بشكل سريع، عادت عن طريق كيفن دورام. دورام الآن يلعب المحاولة إلى كيومبر، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، هذا مين؟ هذا سولان يبحث عن التقدم والمرور الآن، لازالت مستمرة وقائمة، أبعدت في المرة الأولى، عادت في المرة الثانية، وصلت إلى هتان، تقدم سولان، ناصر في التغطية والإبعاد إلى خارج الملعب، تصل الكرة إلى رمي التماس. هذا الحاضر معنا والرجل الذي سجل حضورا رائعا جدا على مستوى هذه البطولة في الأدوار الماضية. كرة لمحاولة عرضية أبعدت، لازالت مستمرة وقائمة، بداية جيدة في شوط المباراة الثاني وفي الدقائق الست الأولى لنادي الخلود، بداية جيدة للخلود في شوط المباراة الثاني، الغاية واضحة هي الوصول إلى نتيجة التعادل ومحاولة جر المواجهة إلى أوقات أخرى، وبعد ذلك اللعب على ما كان حاضرا أمام الاتحاد من خلال الوصول إلى ركلات الترجيح. فخر الوطن، وأي فخر ذلك عندما يتجلى باسم خادم الحرمين الشريفين، نعم أي فخر ذلك عندما يتجلى باسم خادم الحرمين الشريفين وباسم ولي عهده الأمين عراب الرؤية، ومن قاد المملكة في السنوات الماضية، ومن آمن بأن الأمم لا تقاس بما تملكه تحت الأرض فقط بل بما تصنعه فوقها بالعقل والإرادة والشغف الذي إذا اشتعل في قلوب الشباب أضاء وطنا بأكمله، أضاء هذا الوطن عندما آمن بشباب هذا الوطن، وقد تلك المقولة الشهيرة، نعم عزم السعودي مثل جبل طويق، يا الله يا له من عزم، يا له من عزم. وهل سمعتم بجبل يهتز بريح؟ هل سمعتم بجبل يتزحزح؟ هذه عزيمة أهل المملكة وهذه عزيمة شباب أهل المملكة. كرة تعود لمصلحة نادي الهلال في الجهة اليسرى الآن، منقولة انطلاقة لازالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى القائد سالم الدوسري، سالم يتدخل من أمام سولان ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هل ينضم سالم إلى الأسماء التاريخية السبعة أو التي توجت نعم مع نادي الهلال كقائدا للفريق؟ سبعة كباتن حملوا شارة القيادة ورفعوا هذه البطولة، فهل يصبح سالم الدوسري القائد الثامن مع نادي الهلال الذي يرفع لقب هذه البطولة؟ لأن عندنا سلمان الفرج فاز بلقب هذه البطولة ثلاث مرات قائدا لنادي الهلال. اليوم هنا شارة القيادة عند سالم الدوسري، أم أن لهتان باهبري ربما حضورا تاريخيا في لحظات قادمة من أحداث هذه المواجهة؟ كرة على الجهة اليمنى الآن، ركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء مستمرة وقائمة، يحاول كوزاني أبعدها كوزاني، وصلت إلى كريم بنزيما بطل هذه البطولة في النسخة الماضية، كريم بطل في النسخة الماضية، عرضية داخل منطقة الجزاء مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي من كنو، لكن محاولة محمد علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، هذه كرة اللاعب محمد كنو سدد، يطالب بوجود ركلة ركنية من خلال اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة الألماني دانيال سايبرت أشار إلى استمرارية أو إلى وجود ركلة مرمى عند الحارس خوان بابلو كوزاني حارس مرمى نادي الخلود. جانب من الجماهير الكبيرة الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة، الملعب الذي يتسع ل 65,000 متفرج، يشاهد من خلاله حضورا كبيرا جدا في مدرجات هذا اللقاء. بالمناسبة طلب التذاكر وصل إلى أكثر من مليون طلب على المباراة

النهائية، لكن هنالك حصة مخصصة لكل نادي وهنالك تذاكر متاحة للجميع على مستوى الطلب الكبير اللي كان موجود في هذا اللقاء. نشاهد هذا الحضور الجماهيري الرائع في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كما جرت العادة في المباريات النهائية. كرة في الجهات اليمنى الآن، سولان يبحث عن التقدم لكن بعد ذلك سقوط في أرضية الملعب وكرة إلى خارج الميدان، رمي التماس لمصلحة نادي الخلود على تنفيذها أكراس أوتكوس اللاعب الليتواني صاحب 25 سنة. هنا يطمئن على زميله اللاعب رمزي سولان بينما يستعد لإجراء أول التبديلات. سولان سيترك أرضية الملعب، سولان سيترك أرضية الملعب، والأسمري حسن الأسمري هو اللاعب اللي يدخل إلى أرضية الميدان كتبديل أول حاضر في تشكيلة بوكينغهام. تبديل أول حاضر، هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان، يأتي من خلالها إجراء أول التبديلات. نعم، سولان هو من طلب التبديل، لاعب إمكانيات رائعة جدا في الجهة اليمنى، يترك أرضية الملعب الآن والبديل هو اللاعب حسن الأسمري في الدقائق الـ11 الأولى على بداية وانطلاقة أحداث شوط المباراة الثاني. 56 دقيقة من عمر هذه المواجهة، الهلال يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد على حساب نادي الخلود، يبحث عن الثالث من أجل إنهاء اللقاء. يتقدم مالكم الآن، يتقدم مالكم داخل المنطقة، ملعوبة أمامية لكن بعد ذلك كرة سافيتش وصلت سهلة عند كوزاني، يلعبها بشكل سريع الى كيفن اندوران. برافو برافو برافو برافو برافو برافو لفريق الخلود على ما يقدمه في هذا اللقاء وعلى هذا الظهور من خلال احداث هذه المواجهه. لكن الهلال يستمر دون خساره، امر قد يكفي في مباراه اليوم، لكن يجب ان يعلم تماما بان مطالب بتحقيق الفوز وليس فقط تجنب الخسارة في مبارياته الثلاث المتبقية بعد هذا اللقاء. بعد هذا اللقاء سيلعب مباراته أمام نادي النصر يوم الثلاثاء القادم في صراع مباشر على الصدارة. كرة محاولة داخل منطقة الجزاء، حكم المباراة أشار إلى استمرارية اللعب بعد مباراة النصر، مباراة أمام ليوم صاحب المركز الثامن ويختتم الموسم أمام نادي الفيحة صاحب المركز العاشر. هذه هي مباريات نادي الهلال المتبقية، بينما في الجانب المقابل الخلود عند مواجهة مباشرة مع الأخدود اللي هبط رسميا، بعدها مباراة صعبة أمام نادي الأهلي صاحب المركز الثالث، ويختتم مبارياته مع الفتح صاحب المركز رقم 12. لكن مبدئيا منطقيا رقميا ما بين الخلود والهبوط الى انديه الدرجه الثانيه هنالك فارق 8 نقاط مع تبقي 3 جولات او الدرجه الاولى عفوا، وبالتالي الفريق تقريبا بشكل كبير مرتاح في هذا الجانب. كره عن طريق سالم الان، عرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء، ابعدت لكن لا زالت مستمره وقائمه، محاوله لاعادتها من جديد لكن هنالك تدخل ياتي من أكراس أوتكوس، لمسه في وسط الميدان تصل عن طريق تنبكتي، محاوله بعد ذلك باقدام روبن يبش بالجهه اليمنى الى مالكم، وصلت الى ناصر، يتقدم ناصر يلعبها عن طريق سافيتش داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب يأتي من جيومير، لا زالت مستمرة وقائمة انطلاقة لكن هنالك حارس المرمى كوزاني الذي يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية ويتصدى لكرة ومحاولة نادي الهلال إلى حسن الأسمري في الجهة اليمنى. ينطلق الخلود في رحلة البحث عن التعديل، ينطلق الهلال في الجانب المقابل من أجل تأمين نتيجة اللقاء وتسجيل لهدف الاطمئنان والبحث عن هدف يريح الاعصاب ويضمن الفوز باللقب ويواصل الابتعاد عن اقرب المنافسين وتحطيم رقمه القياسي. لا يقدر على الهلال ولا على ارقامه الا نفسه، الهلال هو من يحطم ارقام نفسه في الدوري وفي الكاس وفي جميع المسابقات المحليه، نعم وحتى خارجيا من خلال القابه الاسيويه الكبيره التي حققها في السنوات الماضية. كرة ملعوبة لكن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية التماس، سلامات لاعب ساقط في أرضية الميدان، هذا كورتا خارينا.

هو اللاعب او هذا عفوا انريكي راميرو انريكي هو من يتواجد في ارضية الميدان وحكم المباراة. دانيال سايبرت كما ذكرت قادم من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ادار 32 مباراة ما بين البوندسليغا والدوري الاوروبي ودوري الابطال. نعم قبل ثلاثة ايام كان في لندن في نصف نهائي دوري الابطال اتلتيكو بضيافة ارسنال على ارضية ميدان ارسنال المباراة التي انتهت بتأهل ارسنال للمباراة النهائية كانت بإدارة الالماني دانيال سايبرت. هذه احداث مبسطة عما جرى في هذا اللقاء دقيقة 44 وبعد ذلك الثانية من الوقت بدل الضائع رسمت ملامح شوط المباراة الأول ربع ساعة الآن في شوط المباراة الثاني ولازلنا على استمرارية نتيجة الشوط الأول دون أي تغيير دون أي تغيير أجرى نعم تبديلا في أرضية الميدان دخل يوسف أتشيك وخرج متعب الحربي وفي الجانب المقابل الأسمري بديلا لرمزي صولا هلالية عن طريق القائد سالم الدوسري بكرة أمامية ملعوبة عن طريق سوفيتش سوفيتش العبها تصل بعد ذلك إلى مالكوم عرضية إلى سالم محاولة تأتي عن طريق سالم لكن إبعاد لازالت مستمرة وقائمة استلام يأتي من سوفيتش هنا سيرجي ميلينكوفيتش سوفيتش السربي يعيد الكرة والمحاولة من جديد إلى ناصر الدوسري لمسة بعد ذلك تصل عن طريق يوسف في الجهة اليسرى تيو عودة من جديد إلى التركي ومحاولة لتغيير اتجاه اللعب عادت بأقدام رومين إيميش أمامية الآن تمريرات متبادلة سيطرة حضور شوط مباراة ثاني الآن بأفضلية من ناحية السيطرة والاستحواذ بالنسبة لنادي الهلال على حساب نادي الخلود وصولا إلى 17 دقيقة مرت منذ بداية أحداث هذا الشوط لكن لازلنا على الشوط الأول هل يستمر الوضع أم أن هنالك تغيير قادم أم أن هنالك تغيير قادم هل يستمر سيموني إنزاغي بأن يصبح الإيطالي الأول الذي يفوز بلقب هذه البطولة كمدرب بكل تأكيد كمدرب بكل تأكيد كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت فيها التوقيت المناسب من أمام كنو تحولت إلى خارج أرضية الملعب كرة تصل إلى رمي التماس هنالك تبديلات ثلاثة دفعة واحدة على مستوى تشكيلة نادي الخلود من سيترك أرضية الملعب خلونا نتابع واحدة بواحدة هتان باهبري يترك أرضية الميدان التبديل الآخر والدخول لمحمد صوعان محمد صوعان هو اللاعب الذي نزل إلى أرضية الملعب راميرو إنريكي أيضا هو الآخر يترك أرضية الملعب واللاعب كيفن دورام راميرو إنريكي مدرب باكنغهام أخرج إنريكي المهاجم وأيضا ترك أرضية الملعب كيفن دورام ودخل مكان عبد الرحمن الدوسري دخل مكان عبد الرحمن الدوسري مدرب الخلود قال خلني أفك شفرة الدواسر بالهلال ونزل ابن عمه نزل ابن عمه عبد الرحمن نزل إلى أرضية الملعب البديل الثالث هو اللاعب غوستافو المهاجم غوستافو بديلا للاعب راميرو إنريكي هذه هي التبديلات الثلاثة وبالتالي أربعة تبديلات في المجمل على مستوى تشكيلة نادي الخلود كوكا وصوعان وعبد الرحمن وحسن الأسمري دخلوا في شوط المباراة الثاني كرة في الجهات اليمنى عن طريق اللاعب مالكوم لمسة بعد ذلك على مشارف في منطقة الجزاء أبعدت تحولت في الجانب المقابل وصلت إلى عبد الرحمن عبد الرحمن يبحث عن المرور يسقط في أرضية الملعب أو تتم عرقلته ليأتي الخطأ على محمد كنو خطأ على محمد كنو لمصلحة نادي الخلود هذه اللقطة هذه المحاولة هنا التدخل على اللاعب عبد الرحمن الدوسري ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود الخطأ تحولت الكرة في الجهة اليمنى بأقدام حسن الأسمري أمامي

حقيقة يعني مهما تحدث الزمان ومهما كتب في التاريخ لن تستشعر قيمة ذلك الصمود الذي كان موجودا من أبناء أهل الرس إلا بزيارة الرس. لما تزور المكان تستكشف بأن تلك النخلة التي غرست جذورها في خاصرة المك كرة بمحاولة في الجهة اليسرى وصلت عن طريق تيو هرنانديز لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة الهلال. 20 دقيقة لعب من الخلود ساقطا في أرضية الميدان ثم بعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة بإيقاف اللعب والاطمئنان على الحاضر أمامنا الآن والحديث عن اللاعب تشاكيل بيناس. هذه اللقطة هذه المحاولة أو هذا الأسمري عفوا البديل حسن الأسمري هو من يتواجد في أرضية الملعب ويأتي قرار حكم المباراة لنا. مسؤولية الحكم الأولى هي سلامة اللاعبين في أرضية الميدان قبل تطبيق القانون قبل أي قانون آخر. المسؤولية الأولى هي سلامة اللاعبين لذلك يذهب للإطمئنان على حسن الأسمري أوكي إنريكي مصاب مباراة الاتحاد اللي كانت سابقة ويلعب اليوم وهو مصاب وبالتالي لم يكن قادرا على إكمال أكثر من 60 دقيقة وبالتالي أخرج ديس بوكينغهام. هنا تجد مبرر فعلا لقرار المدرب الإنجليزي بوكينغهام بإخراج اللاعب الراميرو إنريكي من أرضية الملعب. حقيقة لاعب بإمكانيات رائعة جدا وإمكانيات مميزة جدا وكما ذكرت من أصعب المهام التي سيواجهها هاربورغ هي كيفية المحافظة على هذا اللاعب في الموسم القادم بقميص نادي الخلود. تيو هرنانديز يلعب كرة في الجهة اليسرى يبحث عن التقدم والمرور وصلت بعد ذلك إلى سالم لازالت مستمرة وقائمة الآن هلالية أمامية ملعوبة ثم بعد ذلك التغطية من حسن الأسمري والإبعاد للمحاولة تحولت لنادي الخلود أبعدت من جديد عن طريق تيو رجل المهمات الصعبة. الله على ما يقدم والله على ما يجد سواء على مستوى بطولة الدوري أو في منافسات آسيا أو حتى اليوم هنا في هذا اللقاء في المباراة النهائية سجل في ظل غياب خط المقدمة وكان حاضرا بشكل كبير جدا هنا في هذا اللقاء وبالتالي قلب الأمور لمصلحة نادي الهلال. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ جانب من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة. القوة الزرقاء تبحث عن لقب عاشر لأكثر الأندية وصولا للمباراة النهائية وأكثر الأندية تحقيقا للقب هذه البطولة والفريق الذي كان حاضرا في أربع من خمس نهائيات أخيرة والفريق الذي سجل حضورا رائعا جدا على مستوى المباريات التي لعبها في السنوات الماضية في هذه البطولة. كرة في الجهة اليسرى لمصلحة نادي الهلال عن طريق سالم الدوسري عودة بالكرة والمحاولة إلى ناصر لمسة بعد ذلك تصل إلى تيو في دائرة المنتصف عن طريق روبن نيفيش. تيو هرنانديز يلعب كرة إلى سالم الدوسري لازالت مستمرة وقائمة أمامية على مشارف المنطقة كريم بنزيمة إلى مالكوم من الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء لكن التدخل يأتي من السلوفاكي جيومبر يتدخل خلص الكرة صافرة موجودة وخطأ لمصلحة الخلود ولمصلحة جوجا من دخل في اللحظات الماضية بديلا للراميرو إنريكي المهاجم الأرجنتيني صاحب هدف الخلود الوحيد في مباراة اليوم. كرة عن طريق أوتكوس يلعبها في الجهة اليمنى أمامية الآن محاولة التقدم والمرور لازالت مستمرة وقائمة لكن أيضا تبطي بطريقة رائعة يبعد الكرة والمحاولة المافية ثم بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمية التماس هذه الكرة هذه المحاولة وهنا التدخل ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ لمصلحة نادي الهلال. 20 دقيقة مشاهدينا

متابعينا في كل مكان قبل نهاية أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة، والأمور تسير لمصلحة نادي الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على مستوى هذه البطولة التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي واستمرت رغم توقفها لفترة، لكنها عادت منذ عام 2008 بحلتها الجديدة وباستمراريتها المعهودة لتسجل اسما آخر يضاف إلى قائمة البطولات على مستوى المملكة، ولتضيف متعة أخرى إلى متعة كرة القدم، وتقدم رسالة أخرى اليوم في هذا اللقاء الذي ينقل في عديد دول العالم. نعم، كرة القدم لم تعد مجرد لعبة ما بين 22 لاعب في أرضية الملعب، على أنها تحمل رسائل كثيرة جدا جدا إلى العالم، كل العالم، وهي تلك الرسائل التي قد تصل إلى العالم من خلال كرة القدم. نعم، يعني تلك الرسائل اللي ممكن أن تصل إلى العالم كله من خلال كرة القدم. الأسمر الآن يلعب المحاولة في الجهة اليمنى، لمسة تصل إلى الدوسري، عودة من جديد لمصلحة كيومبير، محاولة بعد ذلك لنادي الخلود، الانطلاقة للجهة اليسرى تحولت إلى تشكل، تشكل فيناس يلعب الكرة في وسط الميدان إلى جون باكلي، باكلي إلى فيناس، من يحمل شارك القيادة الآن اللاعب السورينامي شكل فيناس في هذا اللقاء بعد خروج هداد، انطلاقة بكرة داخل منطقة الجزاء، أبعدت من كورتا خارينا، أبعدت من أمام كورتا خارينا، لا زالت مستمرة وقائمة، رمي التماس، رمي التماس الخلود، يتركها اللاعب عبد العزيز العليوة إلى خارج أرضية الملعب، تعود المحاولة من جديد، تصل إلى البديل عبد الرحمن الدوسري إلى العليوة، بدأ الخلود الآن في مرحلة السيطرة على أجواء هذه المواجهة من أجل الوصول إلى هدف التعادل. نعم، من أجل الوصول إلى هدف التعادل فيما تبقى من أحداث أمامية ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك لركلة مرمى عند الحارس ياسين بونو. مندش هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء، وأمامنا 18 دقيقة متبقية قبل نهاية التوقيت الأصلي لشوط المباراة الثاني، بانتظار ما يمكن أن يحدث من متغيرات في لحظات قادمة على مستوى أهداف هذا اللقاء. كرة عن طريق مالكم في الجهة اليمنى الآن، أيضا هنالك لاعب آخر يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، والحديث عن ماركوس ليوناردو هداف الهلال هذا الموسم في جميع البطولات، هداف الهلال في الدوري، هداف الهلال في آسيا، وهداف الهلال في بطولة الكأس أيضا، ما في لاعب هلالي سجل هدفين في بطولة الكأس باستثناء اللاعب اللي هو ماركوس ليوناردو، ماركوس ليوناردو هو الوحيد اللي مسجل هدفين، وتيو هرنانديز الآن أيضا بهدف اليوم أصبح عنده هدفين، وبالتالي سيستعد مالكم ومندش للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. سلطان مندش إذن راح ياخذ مكان سالم الدوسري فيما تبقى من أحداث، وهنا أيضا كريم بنزيما سيترك مكانه للاعب ماركوس ليوناردو، هذا اختيار المدرب سيموني انزاغي في اللحظات القليلة المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. هنا سلطان مكان سالم، والحديث أيضا عن تبديل آخر بدخول ماركوس ليوناردو بديلا لكريم بنزيما، بنزيما اللاعب الذي سجل هاتريك في شباك نادي الخلود على مستوى منافسات بطولة الدوري، اليوم لم يسجل، لم ينجح في ذلك، لكن قد ينجح في الوصول إلى اللقب الثاني على التوالي. في النسخة الماضية كان بطلا بقميص نادي الاتحاد، في هذه النسخة بطلا إلى الآن في مواجهة الخلود القادم من الرس، الخلود القادم من الرس، رس النخلة التي غرست جذورها في حاضرة المجد، القصيدة النجدية العتيقة التي تتلوها الرمال كلما هبت رياح الوفاء، مدينة لا تشبه المدن، هي مجلد من الكبرياء

ومأذنة من الصبر وملحمة من الشموخ الموشى بالعزة والأنفة والإباء. على تراها مشت البطولات ومن ترابها انبعثت الحكايات ومن زواياها العتيقة تتنفس الآثار عبق القرون. هنالك يقف برج لشنان شامخا كأنه رمح التاريخ المغروس في صدر الزمان، يروي للأجيال كيف كان رجال الرس سيوفا لا تنثني، وكيف كانت قلوبهم حصونا لا تقتحم. أهل الرس لم يكونوا مجرد قوم مروا على التاريخ مرور الكرام، بل هم سلالة صبر تجلد وعنوان بأس تجبر ورواية وفاء لا تخبو. أكبرت فيك مواقف الشعراء وزهير يشدو حول نبع الماء، وعلى ضفاف الرس ألف قصيدة، وعلى رسين قوافل النجباء. يتوهج الرمان في أعراسها كتوهج الخدين في الحسناء. الله الله على الرس، شيء يا ولد الرس شيء. هكذا هم أهل الرس والرس التاريخية التي تروي قصصا كما تروي المملكة بأكملها من شمالها إلى جنوبها، تلك القصص الصامدة الثابتة عبر كل التاريخ التي تثبت صلابة أهل هذه الأرض وتمسكهم بها. تعود أجواء المواجهة مرة أخرى إلى الاستكمال بعد فترة التوقف من أجل شرب الماء. ندخل إلى أجواء الدقائق الأخيرة على مستوى أحداث هذا اللقاء، والأمور لا زالت بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد هي نتيجة شوط المباراة الأول. الجماهير مستمتعة بهذه الأجواء الجميلة هنا في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب وتحولت بعد ذلك لمصلحة نادي الخلود. رسالت مستمرة وقائمة، عادت للهلال. مالكوم يحاول لكن بعد ذلك التغطية والإبعاد أمر يعني كثيرا بالنسبة لنادي الهلال، تسجيل هدف ثالث لأن الضغط سيقل وبالتالي الفريق سيفكر في مواجهاته القادمة. الواضح الآن أن العامل البدني، نعم الواضح بأن العامل البدني هو من سيحسم الكثير من تفاصيل مواجهة الثلاثاء القادم، من تفاصيل مواجهة الثلاثاء القادم. الهلال عنده يوم أقل راحة من النصر وعنده سفر، ولو أن المسافة ليست بالبعيدة، لكن مثل هذه الأمور قد تحسم ذلك اللقاء. لكن لكل حادث حديث، لكل حادث حديث. نحن الآن في الحادث الأكبر على مستوى منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. انطلاقة من الأسمري، محاولة من الأسمري، صافرة للأسمري، خطأ لمصلحة الأسمري، وبطاقة صفراء تظهر على يبدو ناصر الدوسري. نعم هكذا هو الوضع بالنسبة للقطة والمحاولة الماضية. انطلاقة كانت من الأسمري ثم بعد ذلك الخطأ من ناصر والبطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء، شوف الانطلاقة جميلة جدا من الجهة اليمنى ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود الخطأ واحتساب البطاقة الصفراء. سلامات لتيو سلامات. هكذا هي الأمور في اللقطة الماضية التي سقط من خلالها اللاعب تيو هرنانديز في أرضية الميدان، وحكم المباراة عموما يرجع للإطمئنان على تيو. تيو ساقطا في أرضية الملعب وناصر يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللقطة وفي التدخل اللي كان ما بينه وما بين الأسمر الذي انطلق من الجهة اليمنى. كريم بنزيمة توج في هذا الملعب في النسخة الماضية وفاز بلقب هذه البطولة ويسعى لأن يفعل ذلك للمرة الثانية على التوالي، بل يطمح لما هو أكبر من ذلك، يطمح لما هو أكبر من ذلك. أعتقد بأن الأمر غير مقلق فيما يتعلق بإصابة تيو. احترازيا قد يترك أرضية الميدان في هذا اللقاء على أمل أن يتماثل للشفاء التام قبل المباراة القادمة. الآن عبد الكريم

كريم اللاعب الذي يستعد للنزول الى ارضيه الملعب عبد الكريم محمد. عبد الكريم دارسي. عبد الكريم دارسي. الهيبه والشموخ تتجلى في حضور سمو ولي العهد عراب الرؤية الذي يشرف هذا النهائي بتواجده الآن في مدرجات ملعب المواجهة، حاضرا في المنصة الرئيسية لملعب الأنماء. رجل الذي قدم من كرة القدم في هذا الوطن لأن تكون أكثر من مجرد لعبة، أصبحت مشروع وطن وشغف شعب وصورة أمة تنهض. قدم هذا الوطن من خلال الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد في الكثير من أنحاء العالم بصورة رسمت المملكة طريقا لأن تتفوق على كل من سبقوها في المملكة العربية السعودية، أرض التاريخ وأرض المجد وأرض الحرمين. يتشرف الحضور ونتشرف بحضور سمو سيدي ولي العهد الأمين عراب هذه الرؤية للمملكة العربية السعودية هنا في نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين في مدينة جدة. ندخل إلى أجواء الدقائق التسع الأخيرة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، والأمور تسير بنتيجة التقدم لمصلحة الهلال بهدفين مقابل هدف واحد منذ شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع بهدف اللاعب ثيو هرنانديز الذي يبدو بأن يترك أرضية الميدان بعد تعرض للإصابة، وبالتالي ننتظر تبديل قادم في اللحظات المتبقية لنهاية أحداث هذا اللقاء. هنا السلامات لاعب من الخلود ساقطا في أرضية الملعب، والحديث عن كوكا البديل الذي نزل في شوط المباراة الثاني. سلامات كوكا، سلامات كوكا. هذه اللقطة، هذه المحاولة أيضا، هذه إصابة صعبة على كوكا. هذه إصابة صعبة على كوكا، ربما على مستوى الركبة. عموما تيو هرنانديز يترك أرضية الميدان، وعبد الكريم دارسي هو من يستعد للنزول إلى أرضية الملعب بعد أن ترك تيو الملعب للإصابة. نعم، بعد أن ترك الملعب للإصابة، هذا عبد أو هذا تيو هرنانديز يترك مكانه لعبد الكريم في تبديل رابع حاضر على مستوى تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي في لحظات متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. هدف البصمة، بصمة في تيو، وهدف التقدم في نهائي خادم الحرمين الشريفين يجعل الهلال حتى هذه اللحظة على منصة التتويج كبطل. نعم، كبطل للمرة العاشرة على أن يصمد دون استقبال في لحظات قادمة، والخلود في الجانب المقابل على أن يغامر من أجل كتابة مجد وفتح صفحة تاريخ وتسطير عنوان من ذهب إذا ما أراد أن يصل. نعم، ويبلغ المجد كاملا. يجب أن يقاتل، يجب أن يصارع، يجب أن يهاجم، يجب أن يغامر، يجب أن يغامر بقلب من حديد إذا ما أراد الوصول إلى التعادل. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن إلى الجهات اليمنى، أبعدت في التوقيت المناسب. يأتي التدخل في اللقطة الماضية ومرور بشكل مثالي جدا من سلطان مندش. عودة بالمحاولة تصل إلى اللاعب والمدافع أوتكوس، لازالت مستمرة وقائمة. تعود من جديد لمصلحة نادي الخلود في الجهات اليمنى الآن. الأسمري يتقدم، يلعب المحاولة أمامية، لكن بعد ذلك ياسين بونو وصلت إليه الكرة، وصلت إليه الكرة يعني بشكل لا يجد من خلالها أي تعب في مسألة السيطرة والاستحواذ. كرة تصل إلى نيفيش، إلى حارس المرمى ياسين بونو. يوسف أبتشيك يلعبها، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس لا زالت مستمرة وقائمة في الجهات اليمنى. محاولة عن طريق كورتا خارينا أمامية، لكن أيضا تغطية وإبعاد.
حولت في الجانب المقابل البحث عن الكرة المرتدة. الآن انطلاقة تأتي عن طريق عبد الكريم، أبعدة محاولة لتقدم كوساني، خلصت بعد ذلك لمصلحة الهلال، عادت بصافرة. لا لا لا

الوجود الصافرة. حكم المباراة أشار باستمرارية اللعب. هذا ما نبحث عنه شيء. هل عدنا في مباراة اليوم إلى تقنية الفيديو؟ هل استعنا بتقنية الفيديو لتقرير حالة أو اعتماد أخرى أو إلغاء وحدة؟ أبدا. اليوم دانييل سايبر هذا الألماني يقود المواجهة بطريقة مثالية جدا، رائعة جدا، مع مساعديه طبعا، على مستوى أحداث نهائي مباراة صعبة جدا. كل شيء وارد فيها الفريقين على مستوى أحداث هذا اللقاء، يحاولون يعني بكل ما أوتوا التحامات تدخلات حضور، وفي النهاية الوضع ما كان في توقف، ما كان في عودة إلى تقنية البيت. جون باكلي يترك أرضية الملعب، وآخر اختيارات المدربين بوكينغهام هو اللاعب بيري. الآن يدخل إلى أرضية الملعب آدم بيري، من سجل في شباك الاتحاد وتعادل في تلك المواجهة اللي انتهت 2-2. يدخل في ظروف مشابهة ربما إلى أرضية الميدان الآن في لحظات متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. آدم بيري الآن هو البديل الأخير للمدرب بوكينغهام على مستوى بدلاء نادي الخلود في المباراة النهائية. نلعب في لحظات أخيرة، دقائق قليلة متبقية قبل نهاية أحداث هذه المواجهة، ولا سلنا بهدفين مقابل هدف واحد. كرة عن طريق كيومبر، بينما في الجانب المقابل يستعد الهلال. هنا الخلود في محاولة في وسط الميدان عن طريق كوكا، أمامية من كوكا طالت على الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، تصل إلى ركلة مرمى. بديل هلالي قادم في اللحظات المتبقية على مستوى أحداث هذا اللقاء. بكل تأكيد يحتفل بقدوم سمو ولي العهد إلى مواجهة المباراة النهائية وحضوره ورعايته لهذا الحدث الكبير. الآن من راح يترك أرضية الملعب؟ يبدو ناصر الدوسري هو اللاعب الذي سيترك أرضية الميدان، والبديل نعم لجامي، البديل لجامي، من أعاد الهلال في مباراة اليوم. ناصر بهذه الكرة وهذه التسديدة سيترك أرضية الميدان، والبديل هو علي لجامي. علي لجامي يدخل، وبالتالي يفكر سيميوني بكل تأكيد على الحفاظ على هذه النتيجة. خلاص ما عاد يبغي يسجل ثالث، كل هم أن تنتهي الأمور بهذه النتيجة وأن يصل إلى نهاية هذا اللقاء بهذا الرقم المسجل. لا يبحث عن زيادة، لا يبحث عن أن يتقدم، يدافع للحفاظ على نتيجة اللقاء، وبالتالي الوصول إلى اللقب العاشر، اللقب العاشر للهلال في هذه البطولة. رقم آخر يضاف إلى سلسلة إنجازي وإعجازي وقياسيات الهلال من أرقام مسجلة عبر تاريخ كرة القدم السعودية. كرة في وسط الميدان عن طريق عبد الرحمن الدوسري، عادت بعد ذلك وصلت إلى الأسمري، الأسمري إلى حارس المرمى كوساني. يبحث عن التقدم الآن. هذا كوساني يلعب كرة تصل عند كورتا خارينا، لا زالت مستمرة، لكن التمريرة لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى خارج الملعب. رمية التماس، عبد الكريم على تنفيذ رمية التماس لمصلحة نادي الهلال. عادت من جديد إلى كورتا خارينا، لمسة في الجهة اليسرى، يبحث عن التقدم في ناس، اصطدمت الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سابيتش هو من اصطدمت فيه الكرة، وصلت إلى رمية التماس. آخر دقائق الوقت الأصلي بانتظار معرفة لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. الأمور لازالت مستمرة، فرصة للنهاية، خلصت ليوناردو إلى ماركوس. يا ماركوس، أوه يا ماركوس ليوناردو، أوه يا ماركوس ليوناردو، يلعب الكرة والمحاولة الماضية لكن طالت وأبعدت من أمام مالكم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. رمية التماس الآن، الاحتفالات في مدرجات ملعب المواجهة هنا في هذا اللقاء على مستوى اللحظات الأخيرة. 5 دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني. انتهى الوقت الأصلي لهذه المواجهة.

فيها أمام الهلال. خمس دقائق أخرى أمام جماهيره، خمس دقائق أخرى لأجل الاحتفال بلقب جديد. وفي الجانب المقابل أمام

الخلود خمس دقائق أخرى. كرة بمحاولة ملعوبة وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. بالمناسبة بهذا الانتصار لو استمر راح يكون في شوية تغييرات تعديلات على مستوى المقاعد المؤهلة إلى منافسات آسيا أو المنافسات الآسيوية في النسخة القادمة. نعم في النسخة القادمة سنتحدث عنها لاحقا، لكن بعد هذه المحاولة لنادي الهلال الآن عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت بعد ذلك لمصلحة الخلود. البحث عن المرتدة لكن أيضا تعود مرة أخرى، هلالية الآن في وسط الميدان، لمسة عن طريق نيفيتش داخل منطقة الجزاء، تسديدة من سافيتش تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة والمحاولة الماضية ما يحسب أيضا للهلال ولاعبين في أرضية الميدان، إبعاد الخلود عن مناطق الهلال في اللحظات الماضية بعد ما كان الخلود قد بدأ يقترب تدريجيا من أجل الوصول إلى التعادل، لكن نجح الهلال في الوقوف بشكل رائع من خلال تبديلات مدربه سيموني إنزاغي على مستوى إبعاد الخطر من أمام ياسين بونو. للأمانة لم نشاهد فرص خطيرة في شوط المباراة الثاني، لم يظهر الهلال نعم بالقوة والرغبة التي كان عليها شوط المباراة الأول، لكن قد يكون ذلك منطقيا بحكم تفوقه بنتيجة المباراة. بالجانب المقابل الخلود بالرغم من محاولاته على أن أيضا لم يشكل ذلك الخطر على نادي الهلال. ثلاث دقائق أخيرة يتشرف الفريقان بالصعود إلى منصة التتويج للسلام على سمو ولي العهد الحاضر المتواجد في هذا النهائي الذي يرعى الشباب وكرة القدم والرياضة ويقود رؤية المملكة في السنوات الماضية ويقدم كل ما يمكن أن يقدمه لهذا الشعب، لهذا الوطن، لهذه الأرض التي تستحق كل جهد يمكن أن يبذل أي بني آدم يعيش على أرض هذه المملكة. كرة تعود من جديد في الجهات اليسرى الآن، محاولة لمصلحة الخلود ملعوبة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، اصطدمت في دارسي وبعد ذلك إلى ركلة ركنية على إيمين حارس المرمى ياسين بونو. دوسري على تنفيذ الكرة والمحاولة يتركها إلى تشاكيل بيناس، بيناس هو اللي راح يلعب، يتقدم كوزاني في اللحظات المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. محاولة من ركلة ركنية، تشاكيل بيناس يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عودت في الجانب المقابل من قبل يا سلطان. الكرة إلى خارج الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى كاد أن ينهيها الهلال لكنها لم تصل إلى الشباك، عودت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة الخلود. كوكا يلعبها في الجهة اليمنى إلى الأسمري، اللحظات الأخيرة قبل النهاية. كرة على مشارف المنطقة إلى عبد الرحمن، عرضية داخل منطقة الجسام وبعدت، نزالت مستمرة وقائمة. بيناس في الجهة اليسرى، محاولة يتقدم من خلالها الآن الإعلام، ولكن كرة الإعلام واصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، على يمين ياسين بونو، يتقدم كوزوني في اللحظات الأخيرة. انتهت لحظات الوقت بدل الضائع، انتهت الدقائق الخمس، نلعب في وقت بديل وفي الوقت البديل لا زالت

0: يستمر وقائمة صافرة وخطأ صافرة وخطأ على كوزوني صافرة وخطأ على كوزوني تنتهي معها كل آمال الخلود وتنتهي آمال العودة. هذه اللقطة هنا المحاولة هنا التقدم والسقوط عن طريق من تنبقتي بالالتحام ما بينه وما بين كوزوني ليأتي القرار بوجود خطأ وتأتي الأمور لمصلحة نادي الهلال الآن على أساس خطأ في اللحظات الأخيرة حسمت. نعم يبدو كذلك بانتظار صافرة دانيال سايبرت الحكم الدولي الألماني. انتهت الدقائق السبع بقيت ماذا بضع ثوان من أجل إطلاق صافرة هنا في هذا النهائي الكبير. من جديد الهلال بطلا لهذه البطولة مرة أخرى يحقق اللقب يواصل الحضور اللقب الثالث في السنوات الأربع الأخيرة اللقب العاشر في تاريخ هذه البطولة هنا في المجد وللمجد ولهذا الوطن الذي يسكن القلوب لهذه الحكاية التي بدأت منذ عقود لهذا التاريخ الذي لا زال يكتب حتى اليوم بحبر الذهب ونبض الجماهير وصوت البطولات التي اعتادت أن تنحني لهذا الكلام.
1: إذن مستمعين الكرام انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين الهلال والخلود وذلك ضمن إطار منافسات أو في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الفريقين والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف واحد. ألف مبروك لنادي الهلال. فاصل قصير بعده نعود لمناقشة أهم نقاط الشوط الثاني مع ضيوفنا الكرام تكرموا بالبقاء معنا.

0: مستمعينا الكرام، عودة لكم مرة أخرى مع ضيوفي الكرام. مرحب بالأستاذ عيسى حكمي وسعد المسند. أستاذ عيسى، على ما انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، المباراة واضح أنه الأمور البدنية خذلت بشكل كبير نادي الخلود.
1: كثير الحقيقة ما وقفت المباراة بوعودها شوط المباراة الثاني، ولا كان في السيناريو المتوقع، لكن كان في توازن من الجانبين. الجانب البدني اتفق معك، أثر على الخلود وأثر أيضا على الهلال. شفنا تعرض سيوهان لندز لمشاكل عضلية، شفنا خروج سالم الدوسري، خروج كريم بنزيما. إجراءات أنا أعتقد أن الجانب البدني كان هو السبب فيها. قل مد الهجوم الهلالي وتواجده في منطقة جزاء الخلود. حسب الإحصائيات كان التواجد لا يتجاوز 20%. في المقابل نوعا ما تحسن الخلود عن الشوط الأول من ناحية الهجومية، وبالذات في الدقائق الأخيرة وصل 35% تقريبا إلى مناطق الهلال. اللعب انحصر في وسط الملعب في أغلب الفترات، كأن النتيجة ارتضى كل جانب بما انتهت عليه في شوط المباراة الأول. تدخلات المدربين ما كانت الحقيقة مؤثرة. أعتقد الخلود فقد إنريكي اللاعب الغير جاهز لإكمال المباراة كاملة، وبالتالي كان ممكن يستفيد من بعض اللمسات أو اللقطات اللي حصلت في شوط المباراة الثاني، لكن غياب اللاعب صاحب اللمسة والنزعة الهجومية كان يعني مؤثر. في الهلال ما أعتقد أن بنزيما اليوم قدم شيء من بنزيما ومن عطاءات بنزيما وخبرة بنزيما. الهلال اعتمد أكثر على مجهودات اللاعبين الآخرين. بنزيما كان خارج التغطية تماما، حتى اضطر مدربه إلى إخراجه.
0: أستاذ عبد الله، تعليقك على مجريات الشوط الثاني.
2: بلا شك العرض كان مؤثر جدا على فريق الخلود، إذا فعل خروج الريك خروج بعد كان يعتمد عليهم في التحولات مدرب الخلود، لكن منذ خروجه المباراة شبه منتهية لنادي الهلال بدأ يسجل، ولكن برضو الجهد البدني أثر على نادي الهلال. لعب بتوازن أكثر، سيطر على وسط الملعب، بطل أخطاء دفاعية بنزول لتشريك تقلية ما حد فيه هرنانديز اللي كان دائما في التحولات الهجومية. مباراة الشوط قد بكثير من الشوط الأول اللي شهد إثارة ومتعة وأهداف وفرص كثيرة. الشوط الثاني كان أكثر ضباطا، كان أكثر حفاظا، كان أفضل، يعني كان أكثر تحفظا في وسط الملعب. إذا استحق الهلال الفوز واستحق الخلود هذا المستوى الرائع جدا، وصول المباراة النهائية ورسم خارطة الطريق الموسم القادم.
0: شكرا جزيلا لضيوف الكرام، شكرا للأستاذ عيسى الحكمي، شكرا جزيلا لك تواجدك معي هذا المساء.
2: شكرا لك.
0: أيضا شكرا للكابتن عبد الله المسند تواجدك معي هذا المساء، شكرا. أيضا الشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. الآن ننتقل لاستكمال ما تبقى من برنامج دورينا غير، تكرموا بالبقاء معنا، استماع ممتع.
3: الهلال والهلاليين أنا أعتقد أن إصابة ثيو هرنانديز اللي بالتأكيد أنها يعني هي الغصة اللي زعلت الهلال في مباراة اليوم، يعني انتصار نتيجة جيدة بالبطولة العاشرة لكأس مولاي خادم الحرمين الشريفين. أعتقد أن إصابة ثيو هرنانديز هي أكثر نقطة ممكن تزعل الهلال في مباراة اليوم.
4: يعني اليوم يمكن بالنسبة للهلاليين هو يوم فرحة كبيرة بهذا التتويج، وأكيد إحنا كشعب فرحتنا أكبر بقدوم سمو سيدي صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في هذه المباراة.
5: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا.

0: السبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: أشياء عظيمة. اليوم أنت في هذا المكان محسود الأمانة في السلام على سمو ولي العهد
2: الهلال، لاعبي الهلال والخلود
1: الكل حتى الجمهور اللي حاضر محظوظ. فأعتقد أن هذا أكبر شرف وأكبر وسام وأفضل شيء ممكن يكون في تاريخك الرياضي. هذه اللحظات اللي ما تتكرر، هذه اللحظات اللي تعتبر وسام لك أنت تحكيها لأجيالك وعائلتك وكل المحيطين بك. فأعتقد أنه هو شرف كبير
3: سلطان. وأنا شاهد سالم، أعتقد اليوم سالم هو الأعلى في تحقيق كأس الملك بست مرات.
4: صحيح. لا. صحيح. مسيرة تاريخية لسالم. أعتقد أنه سالم والحضور اللي حضره مع الهلال والاستمرارية اللي عاشها، أعتقد أنها مسيرة تؤرخ لأسطورة لكرة القدم السعودية، أسطورة في البطولات، أسطورة في الاستمرارية اللي صنعها، ومحظوظ كذلك حتى بتواجده في الهلال، الفريق اللي في أقل مواسم على الأقل يخرج لك ببطولة حتى وإن كان في أقل مستوى له.
2: يعني ما في بطولة دوري يعني؟
4: لا لا زالت الأمور موجودة، بطولة الدوري لا زالت منافسة صعبة، ولا زال المباراة القادمة هي من تحدد المسار وممكن يحققها الهلال. فأعتقد أن الأمور مفتوحة، لكن لما تتكلم عن مستوى الهلال هذا الموسم في أقل مستوياته من مواسم، ولكن مع هذا تدني في المستوى، إلى أن الفريق دوما يحضر في المنصات. هذه قيمة الفريق وهذه هيبة الفريق وهذه شخصية الفريق، حتى في أقل مستوياته لا يرضى أن يخرج من الموسم بدون بطولة ويسعد محبينه. فأعتقد أنها بطولة مهمة للهلال، مهمة لتاريخ الهلال، مهمة حتى كذلك لسالم اللي يستمر في الإنجازات باستمرارية كبيرة واستمرارية تدرس.
2: خالد، هل الإنجازات تتوارث؟
5: صحيح يا ابو الوليد. صحيح. نعم، هذه يعني الارث دائما اللي يعيشه يا ابو الوليد، التاريخ اللي يعيشه ينقل للاجيال، وهذا الشيء اللي يعني للامانه الهلال تعود عليه جيل بعد جيل. ما تجد فيه فراغ بين الاجيال في الهلال، تجد كل جيل له نجومه، لكن بما يعني ما الاجيال ما تكاد تختفي إلا تأتي نجوم بعدها تكمل المسيرة، وهذا اللي يميز الهلال. توارث الأجيال، تواصل الأجيال، استمرار الأجيال، القيمة الفنية العالية الشخصية يتناقلونها جيل بعد جيل. اليوم نشوف عندنا أسطورة من أساطير الهلال محمد دعية، أسطورة من أساطير الكرة السعودية والآسيوية محمد دعية. شوف كم سنة إلى اليوم ما نجد أنا وجهة نظري القوة الهلالية مش فقط في الملعب يا أبو الوليد، للأمانة القوة الهلالية في الملعب وبرا الملعب. نجوم الهلال تجدهم حاضرين حتى خارج الملعب يساندون النجوم اللي داخل الملعب، وهذه قيمة الهلال الفعلية اللي جعلت الهلال يستمر سنة بعد سنة، موسم بعد موسم، وكل سنة ما يرضى إلا يكون بطل على أقل تقدير منافس، إن لم يحقق بطولة على الأقل يكون منافس شرس ومنافس قوي، وهذه الشخصية اللي بنيت واستمرت.
3: طيب أنا قاعد أنتظر التتويج، ويعني لحظة، ترى لحظة ذهبية ولحظة تاريخية، لحظة لا تنسى. أنا سألتك تحت الهواء البطولة رقم كم للهلال، قلت لي على طول بدون تردد 91.
4: ها
3: 91. إذا بس نطلع أرقام البطولات حق الأندية المعتة، هذا بالعكس رايحين للتتويج مع سمو سيدي ولي العهد.
6: خلينا نروح لمعلقين المباراة ونشاهد معاكم ومعاهم أيضا تتويج المباراة.

من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نعود إلى لحظات التتويج ولحظات الحسم ولحظات قطف الثمار هنا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبحضور وتشريف سيدي سمو ولي العهد يقدم

الجوائز المخصصة لحكام هذه المواجهة بقيادة الحكم الألماني دانييل سايبرت وطاقمه المساعد وحكم المباراة الرابع وحكام الفيديو. تذكار سيبقى عالقا في الأذهان لمناسبة غالية جدا على قلوب الجميع. الآن هذا هاربر، هذا السيد بن هاربر رئيس نادي الخلود الذي يتقدم الجميع لاستلام جائزة المركز الثاني لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتذاكر أو التذكار الفضي لمجسم البطولة وكأس البطولة. هذا بن هاربورغ أول مستثمر أجنبي في تاريخ الأندية السعودية وفي تاريخ كرة القدم السعودية. رئيس نادي الخلود يتقدم لاستلام جائزة المركز الثاني. بقية الأسماء التي دخلت في شوط المباراة الثاني والتي بدأت المباراة، هنالك صوعان رمزي صولان وحارس المرمى البديل، الكل يتقدم ليحظى بشرف السلام على سمو ولي العهد واستلام جائزة المركز الأول لهذه البطولة التي بدأت وانطلقت في ستينيات القرن الماضي وتوجت الوحدة بطلا للنسخة الأولى وأعلنت بعد ذلك عن 10 أسماء أخرى حظيت بشرف الفوز بلقب هذه البطولة. جاء الاتحاد ثم الاتفاق ثم الأهلي ثم النصر ثم الهلال ثم بعد ذلك ظهر الشباب، وفي السنوات الماضية الحضور كان من التعاون الفيصلي والفيحة، الأندية التي فازت بلقب هذه البطولة لمرة واحدة في تاريخها. ليعود الهلال الآن من جديد ويحقق اللقب الثالث في السنوات الأربع الأخيرة بعد عام 23 أمام الوحدة و24 أمام النصر، غاب في النسخة الماضية ويظهر مرة أخرى اليوم أمام نادي الخلود في هذا اللقاء الكبير وهذه المناسبة الكبيرة. الدوسري وبقية لاعبين الخلود لهم كل التحية والتقدير على ما قدموه في مباراة اليوم. حارس المرمى أيضا كوزاني كان حاضرا بشكل مميز وقدم في هذا اللقاء حضورا مشرفا يليق باسم هذه البطولة، وظهر الخلود ثابتا على مستوى أحداث هذا اللقاء وقدم درسا في الصمود، كان حاضرا قريبا في الكثير من الأحيان من الفوز بلقب هذه البطولة. 10 أندية أكثرها الهلال ب10 ألقاب، الأهلي ثانيا ب8، الاتحاد ب6 ألقاب في مسابقة الكاس، النصر ب5، الاتفاق بلقبين، التعاون، الوحدة، الفيصلي والفيحة بلقب واحد في سجل الشرف لمنافسات هذه البطولة التي تعطي بطلها المشاركة في آسيا. لكن بما أن الهلال حاضرا في منافسات الدوري ضامنا لمقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، فأن مقعد آسيا 2 سيذهب لصاحب المركز السادس في بطولة الدوري. حاليا النصر الهلال والأهلي ضمنوا المشاركة بشكل مباشر في مرحلة المجموعة أو مجموعة الدوري في نخبة آسيا. المركز الرابع للقادسية ملحق، الخامس حاليا للتعاون ملحق

السادس للاتحاد، لكن لا زال الاتحاد يملك أمل بأن يأخذ مكان نادي القادسية على مستوى جدول الترتيب، وبالتالي يذهب إلى ملحق نخبة آسيا ويترك آسيا 2 لنادي التعاون. هكذا هي الأمور في هذا النهائي الكبير. بقية أعضاء للجهاز الفني والإداري لنادي الخلود يتقدمون لمصافحة سمو ولي العهد واستلام جوائز وميداليات المركز الثاني في ليلة بكل تأكيد ستبقى عالقة في أذهان أهل الرس وكل المنتسبين والمحبين لهذا النادي الكبير. ليلة توج من خلالها بشرف مصافحة سمو ولي العهد الذي يحيي إخوته وأبنائه من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب هذه المواجهة. الآن يتقدم نادي الهلال لاستلام جائزة المركز الأول، ومن خلال هذا الحضور الكبير يأتي بعشرة ملايين هنا في مباراة اليوم، وجائزة المركز الأول على مستوى أحداث هذا اللقاء ليتقدم بلقب جديد ويسجل حضور جديد ويتوج بلقب آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات والأرقام والبطولات. سمو الأمير نواف بن سعد يفوز بلقبه الثاني مع نادي الهلال رئيسا للنادي. الأستاذ فهد بن نافل كان أكثر من توج بثلاثة ألقاب رئيسا للنادي. سمو الأمير عبد الله بن سعد فاز بلقبين مع نادي الهلال. صاحب السمو الملكي عبد الله بن ناصر حقق اللقب الأول، وصاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبد العزيز حقق اللقب الثاني لنادي الهلال. والأستاذ محمد الحميداني هو من أعاد الهلال للفوز بلقب هذه البطولة بعد فترة توقف وغياب طويل. اليوم يتوج الهلال بعاشر ألقابه. الفرنسي تيو هرنانديز يحصل على لقبه الأول، والحضور يستمر على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لينضم الإيطالي إنزاغي إلى قائمة المدربين الذين فازوا بلقب هذه البطولة، ويصبح الإيطالي الأول والمدرب التاسع مع نادي الهلال الذي يحقق هذا اللقب، بحكم أن الأرجنتيني دياز حقق اللقب مرتين مع نادي الهلال. أول ألقاب الهلال كانت عن طريق المدرب الإيطالي جواو كارلوس، ثم جاء مواطنه فيليو، ثم بعد ذلك اليوغوسلافي بروتشيتش، ثم البرازيلي كاندينيو. عام 2015 جاء اليوناني دونيس وفاز باللقب، 2017 مع دياس، 2020 مع الروماني لوتشيسكو، 2023 مع دياس. اللقب الأخير كان مع خيسوس، واليوم ينضم المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى قائمة المدربين. كوليبالي أبرز الغائبين عن تشكيلة الهلال في مباراة اليوم، والحديث عن جاهزيته وتجهيزه للمباراة القادمة في بطولة الدوري يتقدم لاستلام تذكاري وذاكرتي وتاريخ المباراة النهائية ولقب يضاف إلى سلسلة الألقاب المسجلة في قائمة هذا المدرب أو هذا اللاعب الكبير. هنا بقية أعضاء الجهاز الفني لنادي الهلال يتقدمون بانتظار القائد الآن سالم الدوسري الذي يسعى لرفع أول بطولة بقميص كقائد نعم مع نادي الهلال. إبراهيم اليوسف كان أول كابتن يفوز بلقب الكأس ويرفع الكأس عام 1980، نعيمة في مرتين، فهد عبد الواحد

بعد في مره الشلهوب عام 2015، ياسر القحطاني قائدا في عام 2017، والنسخ الثلاث الاخيره كانت وشاره القياده عند الكبير سلمان الفرج الذي كان كابتن نادي الهلال في النسخ الثلاث التي فاز فيها 2020 23 و24. اليوم يستعد سالم الدوسري ليضيف إنجاز آخر أضافه إلى قائمة إنجازاته المسجلة في تاريخ هذه البطولة. يستعد سالم إلى أن يحقق لقبه السادس في منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح بذلك إنجازا كبيرا تاريخيا سجل وسيبقى باسم أحد أبرز وأكبر لاعبي كرة القدم في تاريخ المملكة وأحد أهم وأبرز أساطيرها. هنا الجميع من أجل رفع كأس خادم الحرمين الشريفين من يد سيدي سمو ولي العهد الهلال بطلا للمرة العاشرة في تاريخه، الهلال بطلا لمنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات وبطولات نادي الهلال المسجلة عبر كل التاريخ. هذا الكيان لم يصنعه لاعب أو جيل، بل صنعته روح لا تنكسر وجماهير تعشق حتى الوجع وتؤمن أن الهلال ليس مجرد 90 دقيقة، بل عمر كامل من الفخر والانتماء. مبروك لجماهير الهلال محبينا وعشاقه هذا الإنجاز.

0: رياضي وعرس رياضي وليلة رياضية بحضور سمو سيدي ولي العهد، تشرفنا فيها كرياضيين وتكريم لجميع الرياضيين. ألف ألف مبروك للهلال، ألف ألف مبروك إنجازات الهلال. عرس كروي كامل بحضور سمو سيدي ولي العهد محمد.
1: التكريم أكبر تكريم هذا صراحة للرياضيين كلهم، تشرف سمو سيدي ولي العهد والسلام عليه بحضور هذا الجمهور الغفير. أعتقد الرياضة السعودية حنا بخير والحمد، مدام عندنا سمو سيدي ولي العهد الداعم الأول للرياضة السعودية واللي وصل الرياضة السعودية للعالمية. أعتقد اليوم هذا حفل تكريم لجميع الرياضيين من سمو سيدي ولي العهد. أعتقد حنا كرياضيين بالبرنامج هذا فخورين جدا أننا على الهواء ولايف وشفنا التكريم هذا، لأنه تكريم لنا حنا كرياضيين. يمكن عشنا كثير حنا بالتكريمات اللي زي هذه والتشرف بالسلام سواء على الملك أو سمو سيدي ولي العهد. أعتقد هذا تكريم للرياضيين. ألف شكر للفريقين صراحة، ألف شكر للجمهور اللي حضر اليوم، لأنه جمهور الزعيم في كل ملعب تلقى جمهور الزعيم. أعتقد أنه ملعب النماء اليوم شفناه كله أزرق،
0: تيفو حلو
1: والتيفو يعني رايحين نجي للتيفو. أعتقد هذا رد على الشعبية في جدة.
0: طيب أبو فهد، لحظات التتويج واللي تشاهدها أمامك لايف لحظات لا تنسى.

0: بدأمة، تشرفتنا بتكريمه لنا بحضوره بطلته بابتهاجه بسعادته بفخره بأبناء وطنه. اليوم الفرح فرح للمملكة العربية السعودية بشكل عام، بغض النظر عن الفائز بالكأس. اليوم كلنا فائزين كرياضيين، ربي لك الحمد والشكر بهذا الازدهار، بهذا التطور، بهذا الرقي، بهذا الدعم، بهذه المساندة اللامحدودة من قياداتنا الرشيدة، ربي لك الحمد والشكر. احنا اليوم في المملكة العربية السعودية يعني مغبوطين، ما نقول محسودين، مغبوطين من من من كثير من من من الدول ومن الأشقاء، سواء في في في الدول العربية أو الإسلامية أو حتى على مستوى العالم، بقيادة رشيدة مثل هذه القيادة. الحمد لله رب العالمين، احنا اليوم في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء هم قاداتنا، هؤلاء هم حكامنا.
1: وش ينتظرون لاعب الهلال يا احمد؟
2: مو طالع من حقه ينتظرون الكاس.
3: انا اشوف ايش الهدوء اللي موجود.
2: ينتظرون الكاس اكيد، لكن من حقهم من اليوم يحتفلون لهم اليوم الليله الطويله اكيد، يعني بطوله غاليه علينا وعلى كل الرياضيين.
4: هذا الجندي المجهول شوفوا بس بالشاشه فهد المفرق.
3: الله ابو عبد الله،
4: يعني ابو عبد الله
3: والامير
4: نواف بن سعد
3: مبارك له.
4: اعتقد هذول يعني اعتقد الف مبروك فعلا. السنه هذه تحت ضغط كبير، ولكن توجوا لله الحمد بكاس سمو سيدي الملك والدنا سلمان بن عبد العزيز. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الدوري ان شاء الله قريب ان شاء الله.
5: احتفل اليوم وبعدين فكر.
4: لا خلاص نسينا،
5: خلاص خلاص خلونا نحتفل. لا سلطان
2: اي صحيح
5: احتفل اللحظه.
2: لكن هذا حال الهلال، حال كل هلالي بعد البطولة مباشرة يبحث عن أخرى، وهذا شيء ما صنع المنجزات الكبيرة للهلال. فالأرقام اللي حققها الهلال لما ذكرت 91 بطولة، ترى رقم مو سهل، رقم مو سهل، إنه في كل موسم يحقق منجز وفي كل بعد المنجز يبحث عن منجز آخر. فأعتقد إنه هذا الشيء اللي صنع لك هذه البطولات، صنع لك هذا التاريخ والإرث الكبير.
3: سو مالك تفضل محمد.
4: يعني شوف الصورة هذه، أعتقد كل لاعب بهالصورة هذه تلقاه في مجلس بيته، لأن الصورة هذه ما يمكن يعني إذا تكررت السنة الجاية بس، ولكن اللاعبين ما تدري أنت.
3: أنا قاعد أشاهد بابلو ماري موجود،
4: كل البعثة موجودة، كل اللاعبين موجودين،
3: اللي حتى اللي خارج القائمة نونس موجود. أنا ماني شايف نونس.
2: نونس موجود.
3: موجود بعد
4: كلهم موجودين.
2: لحظة لا تنسى
3: هذه كله موجودة،
2: لابد أن يكون،
3: لأنه هذا مو بعدين، يعني هذه من إدارة الهلال تحسب له.
4: لا لا لا لا، كل تكريم لازم كل الفريق يمشي. لو 50 لاعب كان أول 50 لاعب، كل 50 لاعب كلهم في الملعب.
3: هذه ثقافة الهلال،
4: ثقافة الهلال وبيئة الهلال، كل العالم تتكرر،
3: المصاب والمبع اللي ملعب،
4: كل الجهاز الفني والإداري واللاعبين اللي كل يوم يتمرنون مع بعض، كلهم طيارة واحدة يحضرون التتويج.
2: إنه فرصة أبو الوليد إن اليوم إنك أنت في حضور سمو ولي العهد، لابد إن كل اللاعب، كل أعضاء النادي، يعني مو ترى مو بس اللاعبين، حتى أعضاء يمكن
4: مجلس
2: إدارة والجهاز الإداري وجهاز فني، حتى العاملين في النادي يكونوا متواجدين. هذه فرصة عمر أبو الوليد إنك اليوم تكون موجود في هذا العرس الكروي. يعني أي رياضي يتمنى هذه اللحظات يعني. فأعتقد إن بالعكس تحسب لإدارة نادي الهلال وطريقة نادي الهلال بالتعامل مع كل منسوبي أعضاء النادي.
3: الكل يحتفل
2: أكيد
4: لأنهم
2: يعملون مع بعض. أبو الوليد كلهم يتحملون عمل مع بعض في سنوات،
4: حتى بعض الأحيان يا خالد حتى المكافآت توزع بالتساوي، سواء اللي يلعب واللي ما يلعب كله بالتساوي، بالذات الكؤوس مو الدوري. يعني لما تحقق الدوري لا في نسب، لكن الكؤوس دائما انه المكافآت تصير كلها سواسية، لانه الفريق كله اعتقد انه هو المدرب اللي يقدر يختار ال11 ويقدر يختار الاحتياط. اللي برا اعتقد انهم قاعدين يأدون التمرين، لو اختارهم المدرب تلقاهم، لكن دائما بيئة الهلال هذه هي يا خالد، انه لازم المجموعة كلها تروح مع الفريق.
3: هذه اكثر الاندية تحقيقا لكأس الملك تاريخيا. الهلال وصل الى 10 مرات، الاهلي 8 مرات، الاتحاد 6 مرات، النصر 5 مرات، الشباب 3 مرات. الهلال كل سنة ما شاء الله بطولة.
4: يقول ما شاء الله.
3: ما شاء الله.
2: هو صار يفكر في الثلث.
3: ايوه
2: يفكر في الثلث. انت
3: تقول طيب بعد انتصار الهلال في البطولة رقم 91. هذه البطولات الأندية السعودية الأكثر تحقيقا، طبعا هي الخمسة أندية الكل يعرفها.

0: بطولة، الأهلي 54 بطولة، النصر 48، الشباب 48. طبعا هذا مو من عندنا، هذا من موقع بعد توثيق البطولات، هذه رسمية. 91 بطولة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبغى نقول ما شاء الله بعد زيادة؟
1: زين، كلمة ما شاء الله يعني أعتقد أنها هي اللي تجيب ألحظ إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله السنة هذه نفرح 92. إحنا ما إحنا موقفين عند 91، نبغى 92، وأعتقد أنه قادرين إن شاء الله بإذن الله. لكن اليوم صراحة عرس كروي، أعتقد أنه الزعماء اليوم كلهم مبسوطين، يمكن نفرح الليلة ونسعد الليلة، وان شاء الله يعني اعتقد انه استقبال الفريق بعد برضه.
2: هذا ابو عبد العزيز يدل يعني انك انت اليوم 91 واقرب منافس لك 57 ونادي زي الهلال اليوم فارق، هذا يدل على الشخصيه، على البيئه، على التكوين، التاسيس، الشخصيه اللي بنيت لهذا انه يكون فريق بطل. ما هو من فراغ ان اليوم توصل 91 بطوله في ظل منافسين على مستوى عالي وفرق شاسع. هذه التكوين والتأسيس على إنشاء نادي عظيم لتحقيق البطولات، فأعتقد أن هذا غير مستغرب. إذا أنت لما تأسس ناديك على هذه الثقافة، على هذه الشخصية، أعتقد أنك توصل لهذا الأرقام وليس من باب الصدفة.
3: ابراهيم اللي يميز الهلال العمل التراكمي، يعني ما في إدارة تجي وتنسف عمل السابقة، لا، تعمل على العمل السابق وتبني عليه، وفي تراكمية عمل، في استمرارية عمل، ما تبدأ ما تعيد العمل من جديد، لا، تكمل عمل الإدارة السابقة. وهذا الشيء اللي تكلمنا عنه، لما يكون عندي كفريق على الجانب الفني هوية فنية ثابتة لسنوات طويلة، دعم مستمر من استقطابات نجوم سعوديين، دعم مستمر في استقطاب نجوم عالميين، العمل الإداري المستمر، العمل المتراكم، البناء المستمر، هذا اللي يكون لك البطولات.
2: أكبر دليل أبو فهد لما مشى فهد بن نافل، جاء الأمير نواف بن سعد، استمر على نفس السياسة، ما قال أنا مو باللي أسست الفريق، مو بأنا بغير، أنا أحتاج أسوي، لا، استمر والثقافة موجودة. هنا العمل اللي يقول أبو فهد التراكم، كل إدارة تجي
4: كابتن أحمد ثقافة، ذكرت نقطة مهمة، ثقافة البطولات. فريق لما يكون بهذه الثقافة والشخصية، ترى أي لاعب ينتقل لهذا الفريق لا يعيش هذا التحدي، انك في كل موسم لابد تذهب المنصات. لو تلاحظ حتى على مستوى البطولات للهلال، في تتكلم من اخر 20 سنه ابعد مركز له كان المركز الثالث، وفي اكثر من 90% كان بين الاول والثاني. استمراريه البطولات هذه تصنع لك هويه وشخصيه للفريق، لاي لاعب ينتقل لهذا الفريق التحدي امامه صعب، امام الجمهور. لابد ان تصنع البطولات وتذهب للمنصات في حق البطولات، حتى في اقل مستوى لك لابد، ولا يرضى جمهور الهلال أو إدارة الهلال أو محبي الهلال إلا بالذهب، وهذا ما يتحقق لمستقبل الهلال. هو الفارق كبير مثل ما ذكرت في البطولات، 91 بطولة، تتكلم عن الضعف عن أقرب المنافسين تقريبا. هذه الهوية وهذه الشخصية هي من صنعت هذا التاريخ الكبير لهذا الفريق.
5: بس ورونا البطولات مرة ثانية. ما شاء الله
2: يبيه 92 أسبوع.
0: 91 بطولة للهلال من تأسيسه طبعا محلية وخارجية، 57 الاتحاد، 54 الأهلي، 48 النصر، 48 الشباب. من جد ارفع راسك، انت هلالي. بعد الفاصل، الهلال بطل لكأس الملك المرة العاشرة في تاريخه، وجمهوره يردد كل حبك يا هلالي، قلها ما هي تسلي قلتها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا أكثر اللاعبين السعوديين تحقيقا لكأس الملك. سالم الدوسري حقق الرقم القياسي بست مرات ما شاء الله. سلمان الفرج 5، المعيوف 5، الشهراني 5، جحفلي 5. محمد، هل سالم أسطورة من أساطير الهلال ولا أسطورة من أساطير كرة القدم السعودية؟
1: العالمية وليست السعودية ولا العربية. أعتقد سالم الدوسري أثبت نفسه عن طريق المنتخب وعن طريق الهلال والبطولات. أعتقد جميع لاعبين الهلال اليوم محتفلين بهذا، لكن سالم الدوسري يبقى أسطورة
0: عالمية.
1: من أساطير الكرة الهلالية والكرة السعودية والعالمية. أعتقد أنه دخل من ضمن اللاعبين العالم على أفضلية، وأعتقد أنه لاعب يحقق أفضل لاعب بآسيا مرتين. أعتقد أنه هذا من الأساطير، يعتبر أساطير الكرة السعودية ولله الحمد كثر، وسالم الدوسري إحدى هذه الأساطير. وأعتقد أنه حصوله على 6 مرات على كأس الملك، أعتقد هذا الدليل أنه دائما سالم الدوسري ثابت ويقدم مستويات. حتى اليوم أعتقد شفنا سالم من أول المباراة إلى آخر المباراة إلى ما طلع، أعتقد أنه أعطى 200% وليس 100%، وهذا طبع سالم.
2: وهذا أبو عبد العزيز يدلك أن اللاعب على مستوى الاحترافية لاستمرار الرقم اللي وصل له 6 بطولات كأس ملك بالاستمرارية بالانضباط بالاحترافية بثبات المستوى، أنك أنت تلعب على مستوى 15 سنة بمستوى ثبات أكيد بتوصل لهذه الأرقام أكيد، وهذا ما جاء من فراغ. فأعتقد أن سالم يستحق أن يكون هو من أساطير نادي الهلال وأساطير المملكة العربية السعودية بتحقيق.
0: يصنف رقم كم؟
2: والله الأساطير كثير، صعب أنك أنت اليوم تصنف إن التصنيف كأرقام في لعيبة يمكن أنا ما لحقت عليهم أبو عبد العزيز.
1: لا وأنا ما لحقت عليهم بعد ترى الكبرى
2: أبو عبد العزيز على جيل أبو عبد العزيز أنا ما أقدر أقيم، لكن يعتبر من أساطير كرة القدم السعودية على مستوى عالي، من أفضل لعيبة على مستوى آسيا، حقق جائزة أفضل لاعب في آسيا، أرقامه تتحدث ومستوياته في ثبات. يعني يمكن هذا الموسم ورغم أنه سوء هذا الموسم إلا هو توج بلقب كأس الملك.
1: ترى الفضل يا أحمد، ترى الفضل المعالي المستشار تركي الشيخ. ترى قبل ما يروح لأسبانيا ما كان هذا سالم، لكن يوم جاء من أسبانيا أعتقد أنه عرف الاحتراف إيش، النوم، التغذية، الانضباطية. أعتقد هذا كله يعود الفضل كله بعد الله سبحانه وتعالى المعالي المستشار تركي الشيخ أبو ناصر. صراحة فكرة كانت وفعلا جابت نتائجها سواء على المنتخب أو على نادي الهلال، أنه لما يروح 4 لاعبين أو 5 لاعبين سنة كاملة يرجع بالعقلية هذه. هذا يعتقد هذا اللي دائما نطالب احنا اللاعبين السعوديين انهم يحتفون خارجيا، ولكن للأسف الشديد وكلاء الأعمال قاعدين بس من نادي لنادي داخل المملكة، وهذه مشكلتنا احنا. لكن معالي المستشار سبق وروح 3 إلى 4 لاعبين، وأعتقد هذا ثمر يقطف سالم الدوسري كله بفضل الله ثم بفضل معالي المستشار.
3: أبو الوليد، لما تشوف الأكثر تحقيقا للبطولات في كأس العهد تكلم عن كلهم
0: كأس
3: في جيل
0: الملك
3: واحد. يعني سالم 6 كأس الملك، نعم كلهم في جيل واحد، تكلم

0: سالم ستة، الفرج، المعيوف، حتى جحفلي، فتكلم عن جيل في 10 سنوات. إذن هذا الجيل الهلالي جيل تاريخي، جيل تاريخي في تحقيق البطولات والمنجزات. تتكلم عن كأس العهد ستة في آخر 10 مواسم، تتكلم عن بطولتين آسيا، عن تقريبا 6 بطولات دوري. فجيل تاريخي للهلال مثل الأجيال التاريخية السابقة، وهذا ما يصنع التطور، وهذا ما يصنع التحدي، وهذا ما يصنع الإنجازات لفريق الهلال ليصل لهذا الرقم. لما تكلم عن سالم ذكر أبو عبد العزيز، صحيح هو تطور أو لحظة التطور سالم كان قبل ابتعاثه واحترافه فيه ريال شيء، وبعد ابتعاثه شيء، ولكن بعد الابتعاث شوف كيف حضر سالم مع الهلال ومع المنتخب في تحقيق أول شيء إنجازات، ومو فقط إنجازات، بعض اللاعبين حقق إنجازات، لكن تحقيقها وتكون صاحب التأثير هنا الاستمرارية اللي تفرقك بين لاعب حقق إنجازات ولاعب كان مؤثر في كل هذه الإنجازات.
1: لعبت مع سنة وسنتين
2: في بداية سالم. بداية سالم كان في الأولمبي وثم جاء معنا.
1: شوف الفريق الأول عمره 19 سنة.
2: لعب معي هو سلمان الفرج وهذا كلهم
1: لعبوا في الفريق الأول.
2: الفريق الأول. لكن هي الإحلال ترى على فكرة. إنه الجيل حق سلمان الفرج وسالم الدوسري جو على وقتنا.
3: يعني على نهاية جيلكم.
2: أيوة نهاية جيلنا. حنا سلمناهم الراية وكملوا. بنفس البيئه محققين بطولاتهم معنا
1: ترى محققين بطولات. الجيل هذا اللي سواها اكتساح.
2: طيب هذا هو هذا البيئه يا خالد. احنا كل سنه
3: 6 كاس ملك
2: مع خلب
3: 2 آسيا
2: مع الامير بندر محمد جبنا 9، مع الامير سعود بن تركي 6، مع الامير محمد بن فيصل 8. هذا هو يعني ما هي غريب.
3: بس جاء فهد بن نافل كوش على الكل.
2: فهد بن نافل
3: كوش على الكل.
2: لكن إيه لكن لما حنا كل رئيس يجي أقل رئيس أعتقد جاب 6 ولا 7.
3: والسر
2: إنه يا خالد البيئة حقت الهلال والتغيرات اللي تصير داخل النادي ترى إلى من يوم بندر محمد ترى إدارة الكرة ترى ما يتغير إلا راح منصور الأحمد جاء فهد المفرج جاء سعود كريري، لكن الإدارة ترى هم باقيين. يعني لو بعددهم لك خالد المغيربي، أحمد عبدو، سليمان الجريد، هذول كلهم موجودين بالنادي على وقت بندر محمد. يعني الشغل ما راح يتغير، يعني الشغل هو ثابت. اللهم أن يتغير الرئيس أو المدير والشغل ماشي. أعتقد كل العمال اللي في النادي يا خالد ما تغير منهم أحد. يعني لما تدخل النادي كأنك من يوم أنا انتقلت الهلال وهذول موجودين وإلى الآن موجودين، وهذه هي البيئة الصحية، وهذه هي البيئة اللي دائما اللي خلف الكواليس هذول هم بعد الله سبحانه وتعالى دعاهم اللي يخلينا نحقق بطولات وحتى ياخذون مكافآت ترى خلد مثل ما ناخذ حنا هم ياخذون اللي في داخل النادي. العلاج الطبيعي، الجهاز الطبي، اعتقد كله يمكن يتغيرون، بس فيه المدلكين وهذا لحتى الان موجودين. واعتقد هذه بيئه الهلال وبيئه اللي دائما اللي خلف الكواليس هم اللي يتعبون ترى على فكره. حنا نصير في الواجهه نجيب لهم انجازات، لكن التعب الذهاب للمطار، العفش، الكور، الأشياء هذه كلها، التمارين هذه كلها مجون قبلك بساعتين. يعني أعتقد أنه شغل مؤسساتي وثابت الهلال وبعذر الهلال أنه دائما يحقق بطولات، لأنه الشغل المؤسساتي هذا هو اللي يحقق لك الإنجازات والبطولات.
1: كل تأكيد الهلال هو عبارة عن مؤسسة كاملة، ومؤسسة كاملة في عملية مسار واضح من جيل إلى جيل إلى جيل، والرابط هو البطولات. بعد الفاصل انزاغي يدش عهده بالذهب مع الهلال، والعداد الهلالي شغال رقم كم يا زعيم؟

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه الهلال وكؤوس الملك وين؟ في الجوهرة سابقا والإنماء حاليا. 7-6 أمام النصر في 2015 طبعا في ركلات الترجيح، 3-2 أمام الأهلي 2017، 7-6 أمام الوحدة 2023، 5-4 7-6 ركلات ترجيح، 5-4 أمام النصر ركلات ترجيح 2024، 2-1 أمام الخلود في 2026، والأهداف أمامك من 25-15 حتى 26. ترى هذه اللي في الجوهرة، في واحد اللي موجود أعتقد في الرياض اللي حققها، هذه الخمسة اللي في الجوهرة بشغلة واحد.
2: جحفلي هدف جحفلي حتى ما
1: هذا هدف جحفلي.
2: هذه صراحة يمكن لو تشوف حالتنا يعني يرثى لها صراحة،
1: حالة فنية
2: حالة فنية للجماهير وخلاص منتهي المباراة، يعني خلاص من قطعة نفاسنا أعتقد زي اللي بغيبوبة. صح، أعتقد هدف جحفلي هو أفضل، أعتقد أفضل نهائي لكأس الملك من ملعب الجوهرة، ودائما متفائلين فيه. دائما ملعب الجوهرة لما نلعب فيه أعتقد أنه قليل أننا نخسر فيه نهائيات.
3: استمتع أبو عزيز.
1: ما خسر النهائي أعتقد أمام الفيحة.
2: الفيحة بس هي اللي خسر.
3: كم تقدم الهلال؟
1: خسر الفيحة والأهلي لم تخن الذاكرة، ولا الفيحة؟
2: لا الفيحة بس فيحة. فقط الفيحة
3: في المباراة الهلال في
1: جحفلي. بس ليش على طول قلت لي جحفلي من غير ما تفكر؟
2: كان اليوم تعرف، كان اليوم يا خالد، والله كان اليوم
1: يعني جحفل
2: حتى صارت الحين عالميا صارت الأهداف اللي بآخر الدقائق يقول جحفلي
1: جحفله
2: كلها عشان محمد جحفلي ومارك. يعني هذيك ما انساها
1: صح. يعني الواحد يتذكر اخر بطوله وما يتذكر بطوله قبل 11 سنه.
2: لا لا،
1: ولا عشان امام النصر.
2: لا لا لا لا، امام النصر خذناها في ضربات الترجيح خالد شرحيلي الله يذكره بالخير.
1: أي.
2: وهذا
3: وها
2: ايه يعني ما لا ما هي بالعام حقت خالد شرحيلي.
3: لا العام في خذيت بطوله.
2: لا احنا كل سنه ناخذ بطوله بس ما نتذكر
1: والله.
2: لكن المباراه هذه
1: شوف ابو عبد العزيز يحقلك يقول ممكن كل سنه ياخذ بطوله
2: يا اخي. 91
1: ملخبطه
2: 91. انا عندي من يوم انتقلت للهلال الى ما اعتزلت يمكن تقريبا فوق ال 25 ميداليه ذهبيه.
1: مبروك
2: ما شاء الله. يعني ولا اذكر ترى على فكره من كثر البطولات والله ما نذكر والله. لاننا نفرح يوم يومين خلاص ننسى، نبغى البطوله رقم 92 ان شاء الله.
1: طيب هذه الهلال خمس كؤوس ملك جميعها في الجور. ها ابو فهد تفضل، تقول لك تعليق قبل شوي على النقاش اللي قبله. تفضل يا خالد.
4: لا تعليق على كلام عبد العزيز، الجيل سلم جيل حتى في انتقال الاجيال يا ابو الوليد. للأمانة في فن في الإدارة. نذكر جيل أبو عبد العزيز والمجموعة النجوم اللي معاه، من اللي كان الحلقة الوصل بين جيل أبو عبد العزيز والأجيال اللي بعده كان محمد الشلهوب وياسر القحطاني. حتى وإن كانوا ما كانوا موجودين في القائمة الأساسية إلا أنهم كانوا مؤثرين في غرفة الملابس ونقلوا يعني الأفكار ونقلوا الشخصية من الأجيال السابقة النجوم السابقين إلى النجوم اللاحقين اللي كانوا لسه في بداية مشوارهم الكروي. تكلم عن سلمان أو سالم أو ياسر أو المجموعة اللي أكملت المشوار.
1: بكل تأكيد واضح الحديث عن الهلال بكل تأكيد، لكن حندخل بس في لقطتين فنية وبرجع للأمور النفسية والغير نفسية. تيو في رابط بينه وبين ملعب الهماء. إذا جاء ملعب الهماء سجل 4-0.

0: سيارات سجل 3 أهداف وهذا أداة تيو. اليوم سجل أمام الأهلي سجل مرتين وكل واحد أحلى من الثاني. يجي للملعب هذا يسجل يا أحمد.
1: شوف هو أول شيء هذه منطقته في من ناحية التسديد وأكيد اللاعب ترى أحيان نفسية يكون عنده عنده عنده مكان محبة وملعب ملعب محبة
2: والله ترى قلت لخالد قلت ترى بيسجل هدف أنا متوقع إنه يسجل.
0: وشو هذا هدف على الأهلي وهدفين على الأهلي
1: في الدوري وفي في
0: نفس الملعب
1: الكاس كله في نفس الملعب في نفسيا ترى في لعيبة نفسيا يتفائل ويحب إنه يلعب في ملاعب معينة فيكون هذا تأثيره وهذا أنا أعتقد من الأسباب اللي اليوم كان عنده دافع إنه يسجل.
0: أبو عبد العزيز التيفو روعة بس روعة
2: روعة يعني هذا رد كافي يقول لك ما في والله جمهور الهلال وقلنا احنا قلنا كاس آسيا الموسم الماضي شفنا جمهور الهلال اليوم اثبت جمهور الهلال حتى في ملعب جدة وهو خارج ارضه احنا كلنا بارض المملكة العربية السعودية ولله الحمد الله يديم علينا الامن والامان لكن التيفو هذا اعتقد رد كافي شوف كيف جماليته وكيف طريقته وكيف الهزيج اللي صارت أعتقد هذا هو جمهور الهلال في كل مكان في العالم وليس في جدة فقط يعني وش نقدر نقول
0: صورة مين صورة مين
2: قلت أحمد عطيف
1: أنا أهم شيء أبو عبد العزيز قرأ الكلمة أنا لو قرأها أنا
0: لا الكلمة برمز والله صدق إيش أحمد عطيف ركز في أحمد عطيفة مخرجنا شوف إيش فيه ولا لا طيب أبو فهد طيب هذه 55,857 ترى الطابور 1,200,000 خالد في الهدف الأول والثاني بالنسبة للهلال على أتكلم على الزيادة الموجودة يهاجم بتهور ولا هذا طبيعي
3: لا هذه كرة قدم الحديثة ترابط الخطوط يا أبو الوليد الخطوط لابد تكون مترابطة انتقال الفريق على بشكل كتلة أنت اللي تشوف متعب الحربي هو قلب دفاع تشوف نيفيز هو قلب دفاع شوف تواجدهم وين موجود في الثلث الأخير من الملعب يعني تتكلم عن 40 تقريبا متر إلى 35 متر هذه كرة القدم الحديثة وهذا الهدفين اللي سجلهم الهلال بسببها الأول تقارب الخطوط سببها الأول هو الزيادة العددية سببها الأول هو الضغط العكسي سببها الأول هو ردة الفعل السريعة اللي قام فيها لعيبة الهلال وانتقالهم مباشرة بعد افتكاك الكرة إلى ملعب المنافس وهذه كانت الفكرة اللي كان فعلا الرئيسية اللي كان يقاتل عليها إنزاغي ورسخها في لعيبة اليوم أنت اليوم تتكلم عن يعني لاعب واحد فقط اللي لعب في مركز اللي هو حسان تنبكتي كقلب دفاع اليوم توظيف اللاعبين كأفكار بالنسبة لي أنا كمدرب واضحة فكرة إنزاغي من توظيفه للعيبته الحرية المطلقة اللي أعطاها سالم الأدوار الهجومية اللي أعطاها مالكوم وثيو الزيادة العددية في العمق بوجود ناصر وكن وسافيش في عملية الضغط العكسي وكسب الكرة الأولى وكسب الكرة الثانية جودة إخراج الكرة ممتاز. من الثلث الأخير
0: واضح واضح طيب السلطان وأنا أشاهد هدف الريكي هدف الخلود مرسوم حجي لك وش اللي صار فيه فنيا
4: خطأ في التغطية وخطأ كذلك حتى في الالتزام الدفاعي لكامل خط الهلال وعلى فكرة هي طريقة مدرب الخلود نجح في هذه الطريقة لأنه يعرف أن قوة الهلال حيكون في ملعبه بضغط عالي فيستغل المساحة خلف خط الدفاع واعتقد أنه تواجد روبن نيفيز في مركز غير مدافع وكذلك حتى الرقابة ما كانت جيدة مع المهاجم الريكي فهنا الخلل أول شيء في منع ده الضغط العكسي اللي ما كان موجود بشكل كبير اثنين التقدم الدفاعي الغريب كرة واضح انها حتكون طولية مفترض العمق الدفاعي ياخذ مساحة بشكل اكبر ويتراجع كديلي خط الدفاع ليمنع اي كرة تكون في المساحة خلف خط الدفاع انت سهلت للمهاجمين انه يستهدف هذه المساحة وكانت هذه الفرصة هي الوحيدة صحيح اللي وصل فيها الخلود ولكن الفكرة كانت متكررة مع كل فرص الخلود لانه يعرف كل لاعبي الهلال حيكونوا في ملعبه فكيف يستهدف هذه المنطقة واعتقد انها كانت خطيرة جدا على الهلال
0: تيو
3: ابو الوليد
0: تفضل تفضل تفضل ابو فهد.
3: لكن الجميل في انزاجي ابو الوليد

0: عدلها على طول مباشرة، ما كابر، ما قال والله أخطأ بعطي، لا على طول عدلها، يعني وضع حسان في عمق الدفاع، ووضع نفيس في الجهة اليمين دفاعيا وهجوميا، يعني ما كابر على فكرة اللي بدأ فيها المباراة، وهذه قيمة المدرب يا أبو الوليد.
1: يا أبو فهد، أبو فهد بدأ خطأ، يعني هذه نفس مباراة الخليج الشوط الثاني، أي هجمة مرتدة لو غير الخلود، أي هجمة مرتدة ممكن تأخذ هدف ثاني. يعني شوفوا الشوط الأول، الشوط الأول ترى فرصتين إلا ثلاث فرص، واحدة جت واحدة محققة لو تعامل معها اللاعب. يعني هذا معناته إنه البداية خطأ، صح إنه صلحها الشوط الثاني، أما لكن تقول لي نفز رجعوا قلب دفاع بوسط المدافعين، وين راح نفز؟ هو الريه اللي تتحرك واللي تنفس منها الهلال هو داخل الملعب اللي هو نفز. انت لما ترجعه كمدافع خلاص انهيته كذا، انت لعبت هجوم، عارف ان الخدود انه راح يلعب على كرات مرتده، كره مرتده وثنتين ممكن تنهيرك مباراه. على فكره ترى النتيجه 2-1،
0: وين الافضل؟ وين الافضل يا ابو عبد العزيز انه يكمل بالفكره الخاطئه ولا يصلحها؟
1: لا يصلحها طبعا، هو صلحها بالشوط الثاني. الشوط الثاني ترى الهلال، يعني لما بشوف الخطة ترى ماني بعارف حتى الخطة وش يلعب، لكن الحمد لله اننا فزنا وخذينا الكاس، لكن في اخطاء عندنا مباريات.
2: مقنع جاي. الهلال كان؟
1: لا ما هو مقنع
2: صراحة،
1: لا ما هو مقنع. انا اقول لك ما هو مقنع بنزيما
2: لو لعب الهلال بهذه الاسماء في مباراة النصر القادم،
1: الله يستر، مستحيل. أنا أقول مستحيل، يعني مستحيل يا خالد إنه يلعب.
2: ممكن
1: والله عاد، إذا هو مدرب ويعرف قوة النصر وين يلعب بالشكل هذا، لا تأخذ ثلاثة أربعة.
2: طيب اللي بيدخل يمكن يوسف مكان متعب، والبقية نفسهم.
1: لا لا لا، أعتقد إنه يختلف، أنا متأكد إنه رايح يختلف يا خالد، ما أعتقد إنه بيدخل قدام النصر. النصر هو المتصدر وقوي، لا وسط ولا هجوم، يعني النصر متكامل. النصر أنت لما تدخل بالشكل هذا، الخلود وصل للمرماك ثلاث مرات، ما بالك بالنصر؟ امكانيات لعيبه النصر.
2: خايف من النصر؟
1: لا ما اخاف من النصر، انا اخاف من الهلال نفسه.
2: ولا تخاف من انزاغي؟
1: لا اخاف من الهلال نفسه، هو اول واحد انزاغي. اليوم
2: انت لحظه اليوم. انت تخاف من انزاغي ولا يعني تخاف من اليوم؟ بس لحظه يلا اسمع، انت تخاف من انزاغي ولا تخاف من النصر؟
1: هي اكيد اني اخاف من انزاغي، زي اليوم انا قلت لك على الخلود، يلا سجل، لو ما سجل بالدقيقه 5 ما ادري بالدقيقه الا 5 اعتقد انه مسجل بدايه المباراه، هذه هي اللي صحت لعيبة الهلال. لو ما سجل الخلود ممكن انه تروح الاضافيه وتروح لهذا، لان الرتم كل ماله اعلى عند الخلود، بس لكن لما سجل دخلوا اجواء المباراه لعيبة الهلال.
2: انريكي يبدل المدرب دقيقه 60 ورافض وغاضب عليه مهاجم فريق الخلود، وانا بدل خايف من ايش؟ من اصابته ولا قال؟
3: بالنسبه له هذه بطوله، يعني اليوم انك تلعب مهما كان، يعني ممكن لعب هنا اللاعب بنفس الاصابه اللي يمكن تعرض لها مباراه الاتحاد، لكن اللاعب اذا لا زال عنده رغبه انه يكمل،
2: اللاعب طبيب نفسه، يعني
3: اللاعب هو اللي يحس، هو اللي يقول لك انا اقدر ولا ما اقدر، انت بعدين انت تقدر تحكم عليه.
2: يقول لا رجعها مخرجا من فضلك، رجعها من فضلك، هذه يقول لا تبدلني.
3: اي هذا هو، لانه هو حاس انه يقدر، ممكن المفروض المدرب
2: يعطيه بدري دقيقة 63،
3: ولو كان هو اللي يعني
2: شوف طالع سليم
3: فعشان كذا هو اللاعب هو اللي يقدر يقرر انه اذا علشان مو بتكتيكي او كذا، انا اعتقد انه كان المفروض ينتظر اذا هو خاب على الاصابة، بعدين مباراة نهائية. اليوم انت لا يعني الخلود في وضع يعني جيد في الدوري، يعني ما يعني ما تقول عندك مباراة يمكن في الدوري ممكن تخسرك او ممكن في الهبوط، معناته ان انت تحتاج اللاعب لاخر في النهائيات، تختار لعيبه لاخر نفس.
2: سلطان فرصه مندش في الدقائق الاخيره، انا ترى مو على مندش، انا قاعد اشوف الحارس، والله رحمته على السبرنت اللي سواه، رحمت الحارس مندش وش كان يفكر فيه، وعينكم على الحارس جوزاني حارس الخلود، تفضل.
4: صحيح، يعني ما انا مندش احس انه استعجل في القرار الاخير، ولا انت يعني مرتده والمرمى فاضي، فمفترض انك تضمنها بشكل اكبر، خاصه انه ما عليك ضغط يعني عالي، الحارس بعيد ولا عنده امكانيه انه يلحق، فمفترض انك تكون تضمن الفرصه بشكل اكبر، لكن ممكن هو القرار اللي اخطا فيه، والقدم اللي غير المفضله له.
1: والله ترى والله جربتها مره

0: مع الطاي والله ضربت سبرنت بحياتي ما قد ضربت سبرنت زي كذا، ما وصلت الباب الا انا هلكان. يعني تعرف يعني الحارس انت تقول تضحك على الحارس، والله سبرنت ما هو بسيط، يعني تخيل من 18 ل 18
1: انت ما تجرون
0: ها
1: ما تجرون
2: والله لا سبرنت
0: لا لا والله ضرب والله ضرب سبرنت لا وطلع ثاني مره بعد ترى على فكره
2: الحارس راح ورجع ما عنده مشكله انا انا الحارس ترى ما
1: لا شوف بعد قبل ما يشوت مندس سوى انه جت اصابه يوم طلعت برا كمل خذ الكره وكمل
2: طيب خلونا نروح للحالات التحكيميه لمباراه الهلال والخلود نهائي كاس الملك مع الكابتن عبد الله القحطاني ابو زياد مساء الخير
3: مساء الخير ابو الوليد امسي على الزملاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين مباراتنا اليوم اللي هو نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين مباراه الخلود والهلال نبدا بحاله اولى في الدقيقه 20 هذه الحاله كان هناك مطالبه بوجود هنا عقوبه على لاعب الهلال ولكن لا يوجد عقوبه في هذه الحاله هنا نشوف لاعب الهلال تعثر في قدم لاعب الخلود ولم يرتكب أي فعل يستحق عليه العقوبة ما حدث هو أمر عرضي نتيجة هذا الانزلاق ولكن لا يوجد أي عقوبة مستحقة في هذه الحالة نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 23 مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الهلال لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال والسبب سببين السبب الأول أول نكمل أحمد طبعا هذه حالة السقوط والاشتراك هنا نشوف لاعب الهلال اكمل بيتركها بوضع طبيعي احمد هنا عمليه دفع من لاعب الهلال الذي هو نفسه استحوذ على الكره وتم هنا تنافس مع اللاعب واخلال بالتوازن حتى لو ذهب الحكم الى ركله الجزاء راح يعود هنا ويلغيها بموجب هذا الخطا الذي ارتكب في البدايه لذلك الحكم هنا سمح باستمرار اللعب ولكن لا يوجد ركله جزاء لنادي الهلال عطفا على وجود مخالفه في بناء الهجوم قبل عملية السقوط راح توضح معنا في الإعادة الأخيرة هنا عملية الدفع اللي تمت ثم الاستحواذ على الكرة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء مستحقة للهلال في هذه الحالة حالة أخرى في الدقيقة 27 قرار صحيح من حكم المباراة بإنذار للاعب الخلود نتيجة منع قيام هجوم واعد الحالة لا ترتقي إلى الطرد لأنها طبعا الكرة لم يستحوذ عليها اللاعب الإنذار كافي في هذه الحالة وهو قرار موفق أيضا من حكم المباراة حالة أخرى هنا في الدقيقة 78 طبعا نؤكد ابتداء أنه لا يوجد إعادة من قبل الناقل لكن بعد هنا إعادة الحالة والتقريب ومشاهدة الحالة عن قرب لا يوجد أي مخالفة من لاعب الهلال لاعب هنا الخلود سقط دون أي مخالفة من لاعب الهلال وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود نذهب أيضا إلى حالة أخرى حدثت في دقيقة 82 أيضا هذه الحالة لا يوجد أي مخالفة على لاعب الهلال هي حالة تنافسية سقوط لاعب الخلود هنا أخل بتوازن لاعب الهلال ما حدث بعد ذلك هو عمل عرضي نتيجة أن سبب سقوط لاعب الهلال هو انزلاق لاعب الخلود في الأسفل وهنا نشوف اللاعب حاول يتلافى الحالة ولكن الحالة في مجملها حالة سقوط عرضي لا يخالف عليه اللاعب ولا يعاقب لأن من تسبب في هذا السقوط هو لاعب الخلود
2: شكرا أبو زياد شكرا يعطيك العافية موعدنا غدا بحول الله لسه ترى في دوري بكرة بحول الله شكرا كابتن عبد الله القحطاني يعطيك العافية شفت لقطة معكم أنت
0: أي واحدة
2: علي ضرب الالات والدم
0: اللي جرحت يده ضرب الدعاية هو الله يديه
2: تحمس زيادة
0: تحمس زيادة شوف يعني هذه يعني ما اعتقد رفع راسه بس لعبها خطأ برجله اليمين طبعا هو يشوت بالشمال ولكن راح للدعاية وضرب يد الدعاية اكيد انه فيها مسامير ولا شيء واعتقد انه اصيب فيها بس اشوف انه بيده يعني ما هي في مكان ثاني هذا شوف شوف شوف بيده الحين هو مو داري رموه داري عنها يعني
2: هنا هنا هنا
0: هنا ما ولا دري ترى على فكرة
2: ولا شيء زعلان عليه
0: زعلان عشان انه لعبها
2: خطأ ولا زعلان على الاعلانات وش دخل اللوحة
0: طبعا اي شيء انت الحين لو بتطفش تضرب اي شيء عندك شيء طبيعي هذا يعني
2: طيب هذا مطلال في هاشتاج دورينا غير منصة اكس يقول يا الداية ناديك السابق يهنئ الهلال بالفوز ونادي الطائي في تغريدة مبروك للشقاء في نادي الهلال تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين اعتقد يقال انه اول نادي
0: اكيد انه اول نادي يعني الطائي والهلال عينين في راس طبعا بالنسبة لي وعلاقتنا العلاقة الطائي بالهلال اعتقد علاقة قديمة يعني ما هي علاقة يعني بانتقال محمد او بانتقال عبد الله قبل وهم الهلال والطائي توأمين اعتقد يعني ما في
2: نقول بعد

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمع.
5: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. برجع بس في لي كلمتين عن التيفو. شوف، المباراة مكانها في جدة، هذا واحد. المباراة طبعا هي نكاس نهائي كاس ملك، والملعب يصير فل، لكن فل وتيفو تقريبا أكثر من نص الملعب، لا شيء كبير، شيء كبير. وفي جدة شيء كبير جدا، خيالي أحمد.
6: شوف جمهور الهلال في كل مكان في المملكة، واللي عملوه اليوم هذا يدل على أنه الهلال عنده جماهيريه كبيره طاغيه في كل انحاء المملكه، سواء في جده، وسواء يحسب زي ما ذكرت لنا ان في جده وتسوي تيفو بالعدد
5: ملعب دور يعني ملعب
6: اكيد، فاعتقد انه
7: اكيد ملعبنا
6: دائما ملعب خمس بطولات،
5: يقولون الهلاليين ملعبنا
6: خمس بطولات في كاس الملك اكيد. طيب ملعب،
7: وانت عندك بطوله بعد
6: اكيد.
5: طيب اول بطوله في كاس الملك فيها الافتتاح. طيب شفت لقطه مندش ولا لا؟
7: الفرصة اللي ضاعت؟
5: لا، لقطة ثانية بعد، هو ضيع الفرصة وضيع شيء أهم من الفرصة وأغلى من الفرصة.
7: هي ما نسميها الميدالية الكاس الصغير،
5: هذه الميدالية سلم على طول العمر، ها راح ونسى كاسة.
7: فرح يا خالد، معذور يعني. ومندش من اللاعبين اللي إن شاء الله له مستقبل كبير، ورغم أنه عمره، لكن إن شاء الله كأس العالم إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله أنه يبهر العالم إن شاء الله. مندش أعتقد أن الفرصة اللي ضيعها نسيته الكاس. أنا ما أدري أنا صراحة.
5: الفرصة تعوض، بس اللحظة دي ما تعوض محمد،
7: ما تعوض
5: محمد. الفرصة دي اللي في الملعب تعوض
7: أكيد. أنت عد اللاعبين،
5: لحظة السلام والتشرف والتصور،
7: عد اللاعبين يا خالد. هن أهم شيء الصورة،
5: الله الله،
7: أهم شيء الصورة.

0: ترى عندي صور والله مع انا قال
1: ما انت شايف اللي صار بين سمو الامير نواف وسالم مع سمو ولي سمو سيد
0: إيه لان هذه خاصه تعتبر يعني هذه يعني وانا كابتن انا خذيت اربعه تقريبا كؤوس او انجازات دائما رئيس النادي يصور ثم انا اجي اصور بعدين ارضع الكل.
1: كل واحد يبي الصوره الحاله
0: ايه هذه بالمجلس تصير يا خالد انا عندي كل الحمد لله عندي المكان عندي كل صور الملوك صراحه وولي العهد
1: فرصة ما تتكرر
0: هو هذا اللي أقول لك هذه ذكرى ذكرى هذه ذكرى تبقى سنين سنين سنين قدام يا خالد يعني هذا الإنجاز لأجيالك ترى على فكرة الصورة هذه لأجيالك يمكن أن أجيالك يبغون يطلعون زيك ويطلعون أحسن منك لكن صورة مع سمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية قيدنا الملهم أعتقد أن هذه هي البطولة الحقيقية الصورة هذه بالنسبة لي هي البطولة الحقيقية
1: كل تأكيد هي لحظات لا تنسى ولن تنسى لا لك ولا لعيالك ولا لأحفادك التشرف السلام على سمو سيدي فما بالك التشرف السلام وتأخذ من يده كأس
0: وذهب
1: ذهب أكيد كأس ذهب أكيد محمد الخبية مراسلنا مع جماهير الهلال بعد المباراة من الرياض
2: ألف مبروك الهلال ينتصر ويحقق كأس الملك
3: ألف ألف مبروك للأمة الهلالية وعقبال الدوري بإذن الله سبحانه وتعالى وفوز صراحة مستحق وأنا متوقع المباراة هذه محسومة من قبل تقريبا 4 أيام وبإذن الله الدوري
2: عادات الزعيم زعيم القارة يا ناس الرقم واحد هذه عوايد ما هي شو اسمه جدايد ألف مبروك لكل زعيم ألف مبروك
4: الله يبارك فيك والحمد لله فوز مستحق وعوائد الهلال عوائد ما هي جدايد
5: ما يكفي أنت كونك هلالي طموحك عالية دائم ما يكفي وحتى لو مع البطولتين ذي أنا ما أشوفها كافية والوعد الموسم القادم بإذن الله ترقبوا
6: ما نرضى الهلالي ما يكفي شيء لا أنا مدمنين للذهب
7: الحمد لله هذا عوائد الهلال والوعد يوم ثلاثة إن شاء الله
2: خلاص حققتوا كأس الملك الدوري
8: يروح للنصر ولا
7: ما بغريب على الهلال والوعد يوم ثلاثة بإذن الله
2: عينكم على الدوري كمان
7: عيننا على الدوري
1: الكل يتوعد مباراة النصر خالد سلطان أحمد محمد مباراة النصر والهلال يوم 12 إما تكتمل أفراح الهلال ولا
9: عزيز يقولي بيه اثنين
1: يطير الدوري للنصر مش حيصير
0: اليوم حنا فرحنا صراحة
1: ايه؟
0: ممكن بكرة خلاص كل شيء ينسى لأني عارف جمهور الهلال يا ما حققنا مثل البطولات هذه وتخسر المباراة اللي بعدها كأنك ما سويت أي شيء
1: أبو فهد اليوم وإن شاء الله تكون سليمة تيو إصابته واستبدالة إن شاء الله تكون سليمة أقول لا سمح الله إذا غاب في مباراة النصر وتأثيره لا سمح الله ولا نتمنى غيابه
10: أكيد غيابه مؤثر خاصة في ظل النقص في خط الدفاع يا أبو الوليد يعني تتكلم عن كوليبالي ويغيب منك ثيو نعرف تأثيره الهجومي على الشق الهجومي لكن أنا أعتقد ما هي الإصابة اللي يعني تخلي ما يلعب بالمباراة أعتقد ذلك أعتقد لأنها زي ما تشوف المفصل هو اللي تعثر من خلاله فأنا أعتقد أنها احترازية أكثر منها أي شيء ثاني
1: أبو فهد الجهاز الطبي ترى ما كان ماسك مفصلة ماسك عضلة الساق
10: عارف. لكن ممكن هو شعر يعني بألم قبل قبل قبل سقوطه هذا اللي خلاه أيوه بالضبط هنا ممكن هو اللي خلاه يتعثر أو يعد الخطوات وصار في التواء في الكاحل لكن نقول إن شاء الله أنه ما يكون يعني غيابه طويل لكن غيابه بلا شك مؤثر يا ابو الوليد على النواحي الهجوميه خاصه في في في الهلال وايضا والاضافه ان في نقص في في في عدم وجود كليبالي فهذا راح يكون تاثيره مضاعف في البديل يعني ممكن يكون بديل كليبالي متواجد وصح ما يكون في نفس القيمه لكن غياب ثيو ممكن يعوضه متعب لكن قاعد يستخدم متعب في مراكز اخرى ايضا
1: اليوم السيد بن هاربر كاشخ ها
8: كاشخ صدق مالك نازل خلود.
11: هذه يدل ان دل المملكة العربية السعودية تنقل ثقافتها على جميع المستويات على جميع والله شخصية ما شاء الله ما شاء الله فاجأنا بصراحة بالستايل باللبس شعار المملكة العربية السعودية.
8: أنا ودي أسألك كم جلست تمرن على لبسك؟
11: لا ضبطوه حقين
8: الرس
11: ضبطوه علموه.
8: لحظة لا تنسى لا وبالعكس تصرف منه على تقاليد الأبد في كل تأكيد. مراسلنا عبد الله البطي من الرس مع جماهير الخلود والهلال من مدينة الرس.
12: مباراة إن شاء الله طيبة والحمد لله متعودين على الفوز وإن شاء الله الدوري الجاي إن شاء الله.
13: والله متعودين
14: ما خفت شوي اليوم؟
13: أبد أبد هو القادم بإذن الله أنه أجمل.
15: فريقان رسنا بها له بس ما صارت.
14: برافو برافو على الخلود شرف المنطقة وشرف المحافظة وأدى اللي عليه أكثر وصراحة مستوى رائع وأنا حقيقة معجب جدا مستواهم صراحة.
16: الله يبارك فيك وعقبال الدوري إن شاء الله.
17: والفوز الحقيقي أنه شرفنا كمحافظة الرس بالوصول لكأس الملك هذا الحج بحد ذات إنجاز وهارك على خسارة.
18: الله يبارك فيك وعقبال إن شاء الله الدور إن شاء الله.
8: يعني هذه حديث جماهير مدينة الرأس اللي بين الهلالي وبين المشجع الخلود. سلطان اليوم تنبكتي وصل المباراة رقمية مع نادي الهلال 100 وتتويج. يا سلام هذه المئوية اللي ما تنسى.
19: صحيح رقم كبير لنجم للهلال الكرة السعودية ونجم برز بشكل أكبر مع الهلال وأصبح علامة فارقة في دفاع الهلال. فقط تنبكتي أعتقد أنه لو يهتم بالجانب البدني حيصل لمراحل أعلى. ما يعيب تنبكتي هو الإصابة المتكررة اللي تكون في كل موسم. فأعتقد أنه استمراريته وحضوره مع الهلال ومع منتخبنا بهذا الثبات وبهذه الإمكانيات اللي بصراحة وضحت قيمة كبيرة لهذا النجم في على مستوى الافتكاك على مستوى التمركز على مستوى حتى الكرات الرأسية. فبصراحة نجم كبير ومباراة لما تكون لك مئوية وفي هذا الختام أعتقد أنها شيء مميز له ولا تنسى.
8: هذه بطولات أندية الصندوق من بداية المشروع. كل نادي كان محقق بطولة من بداية المشروع اللي من 3 سنوات. الهلال 5 بطولات، الأهلي 3 بطولات، الاتحاد 2، النصر 1. يوم الثلاثاء القادم اما 6 بطولات للهلال، خلينا نشوفها بقرا النصر كم،
19: ها
8: او 2 للنصر، 6 ولا 2
10: حق الاسيويه النصر يا ابو الوليد.
8: اوه سيكون 3 للنصر، ها ممكن 3 صح،
10: 3 حق الاسيويه النصر.
8: طيب ممكن 3 للنصر او 6 للهلال، ان شاء الله الاسيويه في الجيب واللي بينه وبين الهلال يحلها الهلال والنصر يحلونها فيما بينهم. 6 ولا 3 سلطان؟
19: والله اعتقد انا اشوفها اقرب للنصر، اقرب للنصر لعده عوامل. اول شيء ضغط المباراه على الهلال، 2 غيابات الهلال، لكن هذه المباراه ممكن تكون دافع للهلال بعد الفوز والحضور المميز مع النصر، لكن اراها اقرب للنصر لهذه الاسباب اللي ذكرتها.
8: تؤثر اليوم الفوز الهلال ايجاب ام سلب على مباراه الثلاثاء؟
11: اعتقد انه ايجاب. الهلال مر بهذا التجارب وعنده خبره.
8: ما في شيء اسمه ارهاق اصابات.
11: شوف
8: انتظر بيجيك بنتظر يعني بتجاوب على كل شيء بسرعه.
11: لا ما اعتقد ان الهلال عنده البديل. اليوم الهلال فريق يعني مكتمل، حتى لو غاب لاعب في البديل واحتياط.
8: خالد 3 ايام فتره كافيه
10: او ايوه فتره كافيه كثير.
8: والرطوبه
10: لا لا لا لا اليوم وسائل استشفاء يعني من خلال التغذية من خلال معوضات فقد السوائل.
8: ممتاز.
10: من خلال الأملاح من خلال الفيتامينات. طيب. الراحة تمارين الاستشفاء يعني كلها عوامل الاستشفاء متاحة.
8: واضح. يعني مين 6 ولا 3؟
10: أنا أعتقد والعلم عند الله هلالية
8: 6 يعني.
20: السلام عليك يا أبو فهد.
10: نعم
8: 6
20: نظرة مدرب نظرة مدرب كبير
8: بين 6 و3.
11: هذا
8: يحدث بس للتذكير مباريات الغد في دوري روشن. ذكرونا باسم مباريات الغد من سيلعب أمام من للتذكير. الخليج الاتفاق
3: الساعة 6:55 النجمة الحزم الساعة 7:15 الفيحة القادسية الساعة 9 مساء. أخيرا أيضا في خبر أخير، الكابتن علي البلاهي من خلال تغريدة أو من خلال منصة إكس نزل منشور لا يعتذر عن تصرفه وقدم اعتذار لكيان الشباب العريق وجماهير الوفية وسعادة رئيس النادي الأستاذ عبد العزيز الملك عما بدر مني أثناء احتفالي بتسجيل هدف، مؤكدا أن

0: التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قص الإساءة أو التقليل من الشباب الذي أعتز وأتشرف به وأحمل بداخل الكثير من التقدير والاعتزاز للشبابيين. أكرر اعتذاري مجددا وحقكم علي. أحمد،
1: أعتقد أن دائما نحن نقول الاعتذار من شيء من الرجال، وهذه طبيعي، وهو برر عن الموقف اللي حصل. بالعكس، هذا تصرف ممتاز وتصرف جيد من لاعب عنده تاريخ.
0: صافي لبن يعني؟
1: صافي لبن.
0: صافي لبن. خلاص.
2: أبو عبد العزيز صافي لبن.
3: أنت حبايبي.
0: مبروك.
3: الله يبارك.
0: مبروك.
3: الله.
0: ومن القلب مبروك لكل هلالي، للأصدقاء والأخوان والزملاء، مبروك. مبروكين البطولة، واحتفلوا احتفلوا، عيشوا لحظتكم، ترى حياة البطولات لا تتكرر. تفضل أبو عبد العزيز.
3: هذه رسالة لعيبة الهلال، يعني نفرح اليوم ونبدأ الاستعداد لمباراة النصر الثلاثة من بكرة. أعتقد أن الفريق لازم يجي الليلة، أكيد أنه يجي الليلة. لا نسوي اللي الأفراح اللي صارت الكاس النخبة الأهلي، كان النصر لعب شوط واحد والشوط الثاني سلم النصر، لكن هذه درس لنا احنا كهلاليين، نفرح اليوم ونستعد للثلاثة إن شاء الله. طيب،
0: وفريق العمل جايبين لك كيكة. أوه. كيكة البطولة. وألف مبروك، وألف مبروك لكل هلالي، وألف مبروك لأبو محمد الدعية ممثل الهلاليين في هذا الاستوديو. مبروك أبو عبد العزيز، وستسهل ألف مبروك. شكرا أبو فهد. شكرا. شكرا. شكرا سلطان الأحياني. شكرا لكم. تفضل محمد.
1: تستاهلون. تستاهلون أبو عبد العزيز.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات.
2: يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ميد اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.